أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد،

بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

الحطب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

لكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر

نون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن

وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
4: حبك يا تونس يوحدنا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا

من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أو صديقكم

0: فيرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد مثل ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، بصر به من العمى، وأرشد به من الجهالة، وأخرج به من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أذكر نفسي وأذكركم بمبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين الكريم. فماذا نحن إذا تركنا رسالتنا وتعاليمنا وديننا؟ أي أمة نكون إذا تخلينا عن مبادئنا ومنهجنا ورسالتنا الخالدة التي بعث الله بها محمداً رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ قبل بعثة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، كنا قبائل لم تكن لها حضارة ولا أدب ولا رسالة ولا خلق ولا سلوك ولا منهج. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها، أتى صلى الله عليه وسلم. وكان من أعظم أهدافه في العالم أن ينقذ الإنسان، والإنسان بلا إيمان ضائع في الحياة، والإنسان بلا رسالة ميت بلا روح، والإنسان بلا مبادئ دابة تمشي على الأرض.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، تغذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إلى القلب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول:

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشراب والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 21، أي من قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى الآية 35، أي إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمت الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالب
4: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
5: واضمم

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: لنريك من آياتنا الكبرى
1: اذهب إلى فرعون

0: قال رب اشرح لي صدري
1: قال رب اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري
1: ويسر لي أمري
0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: واحلل

0: لي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي
0: أشدد به أزري وأشركه في أمري
1: أشدد به أزري وأشركه في أمري
0: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

0: أتيت سؤلك يا موسى؟
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. في قوله تعالى واضمم يدك، طبعا هنا بالضاد غير مشالة، فالانتباه مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى. دائما لابد من التفريق بين الضاد والضاء، سواء في النطق أو في الكلمات التي تكون إما بالضاد وإما بالضاء. هذه واضمم بالضاد، فالانتباه واضمم يدك هكذا. في قوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، طبعا حال الوقف هنا الكبرى واضح، حال الوصل جاء بعدها كلمة اذهب تبتدئ بهمزة وصل، فإذا وصلناها نقول لنريك من آياتنا الكبرى اذهب، الكبرى اذهب، فالانتباه لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلا نقول الكبرى اذهب، لا ردوا بالنا، فتسقط همزة الوصل ويلتقي الساكنان فنحذف الساكن الأول لأنه هنا حرف مد. في قوله تعالى اذهب إلى فرعون، كلمة فرعون دائما راء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي فإننا نرققها فلا نقول فرعون، وكذلك حرف العين مرقق واضح فرعون هكذا، فالانتباه. قال رب اشرح لي صدري ويسر، راء ساكنة مسبوقة بكسر يسر، لا نقول يسر، لا يسر هكذا. ثم لي أمري يا إضافة بعد همزة قطع نحركها بالفتح ويسر لي أمري هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى يفقه قولي، الانتباه إلى حرف الفاء في صفة الرخاء وخاصة مع الترقيق، طبعا هنا يفقه تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، يفقه وإعطاء الرخاوة في حرف الفاء. في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، طبعا كلمة أشدد هنا همزة وصل، فدائما طبعا فعل الأمر من الثلاثي المجرد يبتدئ بهمزة وصل، ذهب اذهب، سمع اسمع، قرأ اقرأ، كلها همزة وصل. هنا كلمة أشدد كذلك تبتدئ بهمزة وصل، أشدد، حال الوصل طبعا بما قبلها تحذف الهمزة، فيلتقي عن أخي تنتهي بياء إضافة، أخي تعود على ضمير المتكلم المفرد، وبعد طبعا همزة هنا إذا طبقنا القاعدة فسنقول أخي يشدد، أخي يشدد، هذا تطبيق القاعدة عند الإمام قالون، ولكن هاته هذا الموضع من المستثنيات، واضح؟ هذا الموضع من المستثنيات، مثل مثلا في قوله تعالى أوزعني أن أشكر، مستثنى كذلك في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، إذن هنا هذا الموضع من المستثنيات، إذن حال الوصل تبقى الياء ساكنة فيلتقي الساكنان فيحذف حرف المد، أخي شدد، أخي شدد، هكذا نصلها، فالانتباه. في قوله تعالى إنك كنت بنا بصيرا، طبعا انتباه أولا إلى بيان الإخفاء هنا، كنت مع بيان ترقيق التاء، ثم حرف الباء مرقق با لا نقول با، ثم بيان كسر الصاد، ما معنى؟ أي لابد أن نقول باصي فلا نقول باصيرا، نستعمل الشفتين في حرف الصاد وهذا خطأ، باصيرا هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
1: واضمم

0: أخرى
1: لنريك من آياتنا الكبرى.
0: لنريك من آياتنا الكبرى.

0: أهلي
1: واجعلني وزيرا من أهلي
0: هارون أخي
1: هارون أخي.

0: قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: مزيد بيان المد هنا. آية أخرى لنريك، نعم،
2: آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
0: نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: إنه طغى، لا قش طغى، هنا الغين معناها ابتدأت مفخمة، نعم، ولكن المد معناها رقيقة أو قل لك قليلا، فلا نقول طغى، لا طغى، نفس درجة التفخيم في الغين وكذلك في الألف. نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي.

من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك.

0: موسى.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى وحلل، إذا ما أعطيناش حق اللام من الضم هنا فنقول وحلل وحلل، لا وحلل.

0: طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.
1: أعيدي مع بيان قلقلة الجيم تخرج. نعم.
2: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. انتبه إلى القلقلة في قوله تعالى وجعل لي وكذلك تخرج هكذا، ثم الذال ليست من حروف القلقلة فلا نقول اذهب، لا اذهب هكذا، قلقلت الباء وعدم قلقلت الذال. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مع السفرة الكرام البررة،
4: مع السفرة الكرام البررة،
3: مع القرآن آية آية نختم،
4: مع القرآن آية آية
3: وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
4: مع السفرة

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح اذا يظهر
0: 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انت؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: RTC نغيوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
9: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي. بسم

صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

يا فالق الإصباح، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. ربنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يسر مسعانا وسهل أمورنا للخير، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: الخير.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

تقول الحكمة: إنكم لا تدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، إذ لا يذل النفس مثل قلة رضاها بما أقامها الله عز وجل فيها. ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا رهين غبونها. إن شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها.

مستمعي الفاضل، اللذة الحقيقية التي تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب ولا شرف النسب وعلو المنصب ولا شيء من الأشياء التي يجري وراءها الناس عادة، وإنما هي أن يكون الإنسان قوة عاملة ذات أثر خالد في العالم. أقول لك، ليس عارا على الإنسان أن يسقط أمام الألم، لا، ولكن العار يا صاحبي أن ينهار أمام اللذة. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها، تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجلي. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق صدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى مغبة سوء في عواقبها. لا خير في لذة من بعدها النار. إذا اتبعتم شهواتكم ملكتكم وجعلت للآخرين سلطانا لهم عليكم. لا تتبع النفس الهوى، ودع التعرض للمحن، إبليس حي لم يمت، والعين باب للفتن. يقول ابن خلدون: ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الطرف، فيقع التفنن في شهوات البطن من المآكل والملاذ. فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والطرف، وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى فساد وأخذ في الهرم. أيا نفسي، إلى ما تخادعيني وعن دين العظيم تراوديني؟ أغرك في أن قصرت حينا وملت إلى الغواية والفتون؟ فإن أكملت أحيانا وهزت رياح الشر أياما غصوني، فها أنا قد رجعت وليس شيء أحب إلي من ربي وديني. إلهي، يا عظيم الكون، صني عن الأرجاس والإفك المبين، وقربني إليك ففيك أحيا، وبصرني فقد عشيت عيوني. مستمعي الحبيب، الرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين: إما لحاجة، وإما
لجهل، أما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي، فذاك لون آخر. أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: يقال 4 مرات.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ثم يقال ثلاث مرات:

0: وثلاث مرات.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته،
0: كما يقول إذا أصبح.

0: خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجه، الحاكم، والذهبي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا، تريد أن تؤمن بالله ورسوله، سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا أصبحنا على نعمتك فلك الحمد والشكر. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة وطمأنينة، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك وتوفيقك ورزقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وفرج همومنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأعمارنا وأرزاقنا. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وأعمالا صالحة وألسنة عامرة بذكرك وشكرك. اللهم احفظنا من كل سوء واصرف عنا كل شر، واكتب لنا في يومنا هذا من الخير أكثر مما نرجو. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من كل رحمة وحظا من كل خير وفرجا من كل هم ومخرجا من كل ضيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل يومنا هذا بداية للخير وسببا للسعادة وخطوة تقربنا إليك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يومكم جميل، يومكم كله خيرات ومسرات سد الله. مستمعين وما كنتوا تسمعونا، نلتقي معكم في صباحك أجمل اليوم الثلاثاء 5 ربيع الأول الأنور 1448 18 أوت 2026. إن شاء الله يومكم كله خير، الكل سعادة، الكل فرح، الكل توكل وسعي مع المولى سبحانه وتعالى، سعي في هالحياة الدنيا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. معكم اليوم في صباحك أجمل مريم فجيري في تعويض لزميلة عايدة بالي، تحية ليها إن شاء الله عطلة طيبة. معنا في الإخراج واللمسات الفنية جميلة محمد فرجاني، يومك سعيد ومبارك إن شاء الله. كريم عتيق في التنسيق العام للحصة وفي الإخراج كذلك، تحية طيبة لها. من طول نتلقوا معاكم حتى للتاسعة صباحا في صباحك أجمل. نبدينا بالدعاء وبطبيعة الحال مع القرآن الكريم إن شاء الله في أول الفواصل متاعنا، وكما مستنسين بفقرات صباحك أجمل كما قلت من طول حتى للتاسعة صباحا. فإن شاء الله متابعة طيبة معنا، إن شاء الله يا رب نزينوا هالصباح هذا بالصلاة على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمع لآيات بينات ولنعود إن شاء الله. بقاوا معنا، راجعين إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم أجمل إن شاء الله، كله خيرات ومسرات. ونبدأ يومنا ونزين يومنا بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، للي يبحث على السكينة. الصلاة على سيد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هي تزيد في القلب سكينة، للي أثقلته هموم الحياة أو عنده في قلبه هم يعرفه كان المولى سبحانه وتعالى. فالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام تزيل الهموم، فنجرب الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. من كان رحيما بأمته حريصا عليها مشفقا، كان يحمل هم الناس، كان يشوف الضعيف فيرحمه، ويشوف المحتاج فيعينه، ويشوف المخطئ فيعلمه، وكان أسلوبه هين لين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويساء إليه فيعفو. شوف هالشخصية العظيمة، شخصية سيدنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكان نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما أحوجنا اليوم للرحمة، رحمة سيدنا عليه الصلاة والسلام في هذه، أنه في بيوتنا محتاجين للرحمة، في تربيتنا لأولادنا محتاجين للرحمة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، بين الأزواج محتاجين للرحمة سيدنا عليه الصلاة والسلام، في الشارع، في أعمالنا، في كل حياتنا وتفاصيلها محتاجين أنه نهتديه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهل في لحظة صفاء سألناش أنفسنا شنو بقى من أخلاق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في أخلاقنا؟ شنو اللي قعد من أخلاق سيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول شنو اللي موجود في أخلاقي من أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ هل أرحم من أخطأ في حقي؟ نتجاوز وأعفو وأصفح كما فعل سيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنا هين لين مع الناس اللي نعيش معاهم كما كان سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وكما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هل أحفظ لساني من التجريح كما كان سيدنا عليه الصلاة والسلام لا كان سباب ولا لعان ولا يقول إلا طيبا وإلا الحق؟ هل أكون صادقا حتى عندما تكون المصلحة في الكذب كما كان الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ علاش قلت نسأل أنفسنا في لحظات الصفاء شنو عنا من أخلاق سيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل محبتنا لسيد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نابعة من محبتنا لهديه، وأنه اليوم يكون هدي سيد النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقنا، في معاملاتنا كما قلت، في بيوتنا، في شوارعنا، في أعمالنا، في علاقاتنا، في علاقاتنا سواء مع أولادنا وإلا مع أزواجنا؟ هذا دائما محتاجين أنه نفهموه، ومحتاجين أنه دائما بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام نهتديه لهديه وأخلاقه. فإن شاء الله الصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام ما تكونش مجرد كلمات تجري على ألسنتنا فقط، لكن إن شاء الله يا رب تكون نور يسكن قلوبنا وأثر يظهر في أخلاقنا. فاللهم اجعلنا من الذين أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا سنته وأحببناه، ويعني ومشينا وسرنا على هديه، وإن شاء الله يا رب يحشرنا المولى سبحانه وتعالى تحت لوائه، وإن شاء الله يا رب يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فبذكره تلين القلوب عليه الصلاة والسلام، وبسنته تستقيم الحياة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبمحبته تزداد القلوب قربا من المولى سبحانه وتعالى. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما قلت احنا في شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنور، محتاجين أن نعطر أيامنا بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإحنا نحيو ومشينا إن شاء الله باش نحيو ذكرى المولد النبوي الشريف. فإن شاء الله خليه كما الورد اليومي في الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويحب ذا يكون مع وليداتنا، يكون داخل بيوتنا، نعلموهم محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، ونحكيه على أخلاق سيد النبي عليه الصلاة والسلام، نعلموهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا نحبه مش نحتفله ونشريه ونحضره في الحاجات للمولد النبوي الشريف. فيكون الطابع مش فقط طابع مادي، طابع فقط هنشرينا ومش ناكله الحاجات هذوك، لا، يكون الطابع روحاني معنوي، لأنه اليوم حاجتنا في قلوبنا للجانب الروحاني، للجانب الإيماني أكثر من الجانب المادي اللي هو ينجم يتوفر بطريقة أو بأخرى. لكن المحبة النابعة، محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، يعني والهدي متاعه وسنته عليه الصلاة والسلام لازمها تكون في حياتنا، نهج في حياتنا. فإن شاء الله ربي يحشرنا مع سيد النبي عليه الصلاة والسلام تحت لوائه، إن شاء الله يرزقنا شفاعته عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله يا رب العالمين دائما محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام

تزداد في قلوبنا وتزيدنا قرب من المولى سبحانه وتعالى. مازلنا مواصلين معكم احنا سيد الله مستمعين راجعين بعد هذا الفاصل، ونذكركم انه موعدنا معكم من 7 حتى 9 صباحا، نبقى معنا راجعين ان شاء الله.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا محمد فرجاني على هالابتهال الجميل بالصلاة على الحبيب. كما قلنا نزينه هاليوم وبمحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما قلت تزداد القلوب قربا من المولى سبحانه وتعالى. وعلى ذكر المحبة، المحبة لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، نتذكر سيدنا عمر في يرويه الإمام البخاري أنه سيدنا عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله لأني أحب لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني شوف سيدنا عمر كان صريح في محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام. فقال له سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال سيدنا عمر فإنه الآن والله والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال له سيدي النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. فهل كان نفهم الجميل في القصة أنه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما ادعاش محبة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، بل كان صريح مع نفسه، فعرف أنه كمال الإيمان أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه، فغير ميزان قلبه وقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فنفهم لهنا أنه محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام كان غيروا فيها الميزان، ونفهموا أنه تكون محبة خالصة في قلوبنا. ونتذكروا حتى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. يعني قبل ولدك، قبل أبوك، قبل أمك، يجي سيدي النبي، وقبل الناس أجمعين يجي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في محبتك، في القلب بتاعك، في المحبة، في القرب. وكما قلنا أنه محبة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام تزداد بالقلوب قربا من المولى سبحانه وتعالى. فكما قلنا إن شاء الله أنه دائما تزين حياتنا الصلاة على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما تكونش كما قلنا كلمات فقط تجري على اللسان متاعنا، فتكون نابعة من قلوبنا، تكون محبته نابعة من قلوبنا. فالمحبة كيف نعيشوها في قلوبنا، هذا باش ينعكس على حياتنا، على أعمالنا، على التزامنا بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، على الأثر متاعها اللي يظهر في علاقاتنا، في مجتمعنا، في الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، في أنه نتشبث بأخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت من البداية أنه شنو اللي يبقى من أخلاق النبي الأكرم في أخلاقي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكل إن شاء الله نفهموه من خلال كما قلنا هاك المحبة الصادقة اللي في القلب، اللي من خلالها نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعيش على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله يا رب كما قلنا يحشرنا المولى سبحانه وتعالى تحت لوائه، ويرزقنا إن شاء الله شربة ماء من حوضي من الحوض لا نظمأ بعدها أبدا. معنا فضيلة الشيخ محمد المسعودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يومكم سعيد إن شاء الله شيخنا.
1: أسعد الله وأيامكم جميعا.
0: شكرا. ومع حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام معاك إن شاء الله نتناول الحديث اليوم، وكما قلنا دائما حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام ناخذوها كذلك من خلال الواقع متاعنا، من خلال نفهم الحديث وننزلوه على الواقع، على حياتنا، على معاملاتنا مع الناس.
1: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفنيه الزمان وليس له حد في الزمان.
0: نعم.
1: فهو صارح لكل زمان ومكان ولكل أمة ولمن ألقى السمع وهو شهيد.
0: نعم.
1: أولا قبل البدء أحمد الله سبحانه وتعالى، فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأسد الكريم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وأكرمه بأشرف الخصال، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، صلاة وسلاما دائمين متلازمين متواترين بالغدو والآصال. أمين. ثم أسلم عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فأقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى ما يلتقط بثكم استماعا ومشاهدة، وعلى كل من يتابعكم ويحبكم أينما وجد.
0: سأل
1: الله تعالى أن يوفقكم في مسعاكم ويعينكم على تحقيق مبتغاكم ويجعل جهدكم في ميزان حسناتكم. أمين.
0: أمين. بارك الله فيك. أجمعين يا شيخ، ربي بارك لك على هالتحية الجميلة الصباحية، ربي يحفظكم إن شاء الله.
1: يعيشنا وأيك. أما الحديث النبوي الشريف الذي نتفيأ ظلاله هذا الصباح بعضا من الوقت، فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
0: سبحان الله، ما أجمل من حديث. نعم. ما أجمل من حديث شيخنا، قلت لك
1: جميل، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفيدة وجميلة ورائقة وبليغة. قلنا هذا الحديث أخرجه عدد من أصحاب كتب السنة. إذا أخرجه الحاكم في مصدركه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وأبي وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان. طبعا باختلافات بسيطة. الحديث مبدوء بإن، وهي ناسخ حرفي ناصب يفيد دائما التوكيد أو التأكيد، بل التوكيد الشديد. الناسخ هذا اتصل به ضمير نصب يشير إلى جماعة المخاطبين، أنتم، إنكم يعني أنتم، ونفهم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابته رضي الله تعالى عنهم، ويتعدى خطابه إلى أمته،
0: إلى الأمة. نعم.
1: نعم، إلينا، وذلك إلى قيام الساعة.
0: نعم.
1: الذي يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد يعجز لا محالة عن استمالة قلوب الناس بالإنفاق عليهم. يعجز لا محالة أنه يريد استمالة قلوب العباد بالإنفاق عليهم والإحسان إليهم ماديا، فهو عاجز لا محال. ولو أن الإنفاق على الناس سيدي الكريمة ومنحهم المال والهدايا هي أنجع طريقة لتأليف قلوبهم.
0: صحيح.
1: إذا أنجع طريقة لتأليف قلوب الناس هو إنفاق عليهم، معناها مدهم بالهدايا والمال، ومعناها إهدائهم. وقد أقر الشارع الحكيم هذه القاعدة. القاعدة هذه أقرها، معناها الشارع الحكيم الإسلام أقر هذه القاعدة. شوفوا لما وزع الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، لما وزع الزكاة جعل نصيبا للمؤلفة قلوبهم.
0: صحيح. نعم.
1: وقد طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الحنين، عندما فضل الداخلين حديثا الإسلام فضلهم في الغنائم، حتى احتج عليه بعض الأنصار، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بتلك القولة الخالدة: أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله؟ فقال: رضينا يا رسول الله. وهناك من دمعت عيناه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح. سبحان الله.
1: إذن فالمادة شئنا أم أبينا هي أكبر محدد للعلاقات بين الناس.
0: يعني دخل السرور. نعم. دخل المودة بين الناس، يعني كي تكثر، كي تكون فما هدايا وتكون خاصة خالصة لوجه الله، وما تكونش فيها ربما رياء أو غيره، فتنجم تكون سبب يعني في أنه تكون فما مودة، فما يعني محبة بين الناس.
1: نعم. من هي محددة للعلاقات بين الناس، سواء كانت بمودة وإلا معناها كيفاش، معناها كحق من الحقوق.
0: نعم.
1: كحق من الحقوق تحدد العلاقة بين حتى أفراد العائلة، بين الوالد وأولاده، وبين الإخوة من بعضهم، وبين الجيران، وبين الأقارب. معناها من أنفق عليك تحبه. شئنا ما بينها هي المحدد الأكبر للعلاقات بين الناس.
0: نعم.
1: فالقلوب تشترى بالمادة راهي. ولنا في القرآن الكريم عدة أمثلة.
0: نعم.
1: ما منها الآية من سورة براءة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شوف بغير المواقف، إذا أعطوا من الصدقات يعني من المال الذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الغنائم أو من الزكاة، إذا أعطوا منها رفوا وأحبوا، معنى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا الإسلام، وإذا لم يعطوا منها شنو يسخطوا. هذه تحدد العلاقة بين الناس وبعضهم، المادة محدد العلاقات.
0: صحيح.
1: بل وهناك نوع من البشر جعل علاقته بربه عز وجل يحددها النفع. أنا هكذا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به.
0: نعم.
1: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف كيفاش يحدد علاقة بربه
0: بالنفع.
1: نعم. ثم ناس معناها وقت تبدا عنده هكا شويه مشاكل في الدنيا يلجئوا الى الصلاه، يلجئوا الى الصوم، يلجئوا الى الدعاء، فكان نال اللي في قلبه حبه. معناها انه
0: يتحقق
1: ليها تحقق ليها حاجه من الحاجات يوف. واذا كان باين شويه انقلب. هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق هذه الانفس.
0: صحيح.
1: وهو القائل: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معناها رب سبحانه وتعالى يعلم الانفس، معناها هو اللي خلق الانفس، يعني ما بداخلها، يعني سواء تخفيه او تبديه فان الله يعلمه.
0: وحدثنا عليه صراحه في القران الكريم،
1: حدثنا عنه صراحة قال ومن يعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف. سمعت على حرف قال هذا الحرف هو الوحيد الذي ذكر في القرآن وذكر مرة واحدة. هذا الحرف يعني على في مكان ليس مستقر وإنما عنده منه ومنه نجم يتيح منه ونجم يتيح منه. فإن أصابه خير وإطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. بطل تم نس بطل الصلاة. تدخل صلي شهر اثنين ثلاثة يستنى في حاجة ما جدوش الحاجة بطل. كمان هذا هذه العبادة على حرف وهي معناها من أكبر الذنوب ومن أكبر المعاصي والعياذ بالله. كنشوفوا التاريخ والحاضر معناها يثبتين القاعدة هذه. فالأمراء والسلاطين كانوا يتألفون قلوب الناس بالمال. وكانت لهم مجالس يوزعون فيها الأموال خاصة على من يمدحهم شعرا ونثرا شعراء تاع المدح شكون ياخذوا معناها بعد ما يعطي قصيدة وتسمع كان أعطي ألف دينار ولا معناها ذهبي لغير ذلك كانوا غدوا القصيدة يقرأها الناس ويحببون الناس ذلك الشخص لما له من خصال وغيرها. نشوفوا معناها كثير من المدعين ومنهم أبو الطيب المتنبي لغير ذلك في وقت الحاضر سيدتي نرى الناس ينتفون حول الأغنياء ولو لم يعطوهم. علاش؟ لأن القاعدة تقول المال سلطان. المال سلطان ثم نستميل إلى أصحاب المال وأصحاب الثراء ولو لم يعطوهم من أموالهم. علاش؟ لأن القاعدة تقول المال سلطان، يعني كما سلطان الحكم فهناك سلطان المال. الشاعر يقول رأيت الناس قد مالوا إلى من له ماله ومن ليس له ماله فالناس عنه قد مالوا. إذن هذه القاعدة قاعدة تأليف القلوب وكسب الناس معناها ثمن وإغداق المال. ثمن امتعه وش تحب أنا الناس تحبك وتميل ليك وتكسب قلوبها إغداق المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. شوش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم يخاطب بالتوكيد ويخاطب الصحابة ويخاطبنا من بعدهم إلى قيام الساعة لن باستعمالي لن الزمخشرية التي تفيد النفي المستقبل دائما المنافي المستقبل دائما. قال لن تسعوا الناس بأموالكم وهذا صحيح تماما. علاش؟ لأن الإنسان مهما كان غنيا فإن ماله لا يكفي الناس
0: بطبيعة الحال مش يعم على الناس الكل.
1: نعم قلت لا يكفي الناس بأل الاستغراق يعني بكثرة الناس يعني لا عد لهم ولا حد.
0: صحيح.
1: خاصة وأن الجشع من تبع البشر
0: دي ما تحب تزيد أكثر الناس. نعم.
1: فإذا أعطى صاحب المال بعض الناس مالهم فطلاب المال يتكفرون. إذا كان سمع أبو واحد يوزع في الفلوس من كانوا عشر اليوم قد يجومها
0: سبحان الله. نعم.
1: وتصبح الناس كل ما عندهاش.
0: صحيح.
1: وانا شو بها معنا حتى في الجمعيات الخيرية وحتى في معنا يسمعوا ثم إعانات معنا الناس كل ما عندهاش وحتى ثم حتى معنا يخبوا الحوايج اللي عندهم من أغطية ومدفئات وغيره خاصة مش ويقولوا راح شوف ما عنديش. هذا الجشع عند الناس. الجشع من تبع البشر.
0: نعم.
1: إذا كان يعطيه اليوم يتكاثر ثم يطلبون المزيد ما يشتكفيه 10,000 و20 دينار يطلب أكثر. فيعجز العبد عن مجاريتهم لأن المال ينقص بالإنفاق. المال ينقص بالإنفاق. شنو الشيء الذي يزكو ويزيد بالإنفاق؟ هو بسط الوجه.
0: نعم.
1: وحسن الخلق. هذا لا ينقص بالإنفاق.
0: صحيح.
1: وبسط الوجه شمعتها يعني إظهار الفرح والبشاشة والابتسامة. يعني وقت يظهر إنسان الفرح والبشاشة والابتسامة فكأن الوجه يتسع وينبسط يكبر عصر ويتسع وينبسط. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم بسط الوجه؟ بسط الوجه يعني اتساعه والاتساع يظهر معناه معنويا يظهر في الابتسامة يظهر في الانشراح في البشاشة في الترحيب.
0: صحيح.
1: ويظهر عليه نور كذلك وإشراق معناه يجاز عليه صاحبها معناه مع كونه يكسب الناس الانشراح نتاع الوجه وبسط الوجه يجاز عليه صاحب مع كونه يكسب الناس معناها بك الانبساط فله أجر صدقة
0: الطلق هذاك. نعم.
1: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. يكفي أنك تنشرح كي تشرح صدرك تبسط وجهك معناها أن تشعر بالارتياح ومع ذلك تكتب لك صدقة عندما تحتسب ذلك صدقة.
0: سبحان الله.
1: فإن كان المال يؤلف قلوب الناس فإن الابتسامة في وجوههم كذلك تؤلف قلوب الناس.
0: نعم.
1: بل هي أحيانا عند الكرماء عند الكرماء اللي عندهم كرامة مش اللي يبذل وجهه ما يهموش يعطيهم فلوس ما يهموش. لا اللي عندهم كرامة إن شاء الله ربي يكرمنا الجميع ونكونوا كرماء لأن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا. اللي عندهم كرامة أروا خيرهم من الماء لكن الابتسامة والانشراح وبسط الوجه خير ما تعطيه فلوس.
0: يقول لك تكفيني معناته
1: نعم
0: يقول لك تكفيني، معناته انك بسمت في وجهي، حتى كان ما عطيتنيش الفايده انك بسمت في وجهي.
1: عند شكون هذا؟
0: عند الكرماء كما كنت تتحدث.
1: عند الناس اللي عندهم كرامه.
0: نعم.
1: وربي سبحانه وتعالى راه كده، علاش قلنا لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: سبحان الله.
1: يعني علم النفس هذا وغيره معناه كي ترجع القران نيجو فيه تحليل علم النفس البشري
0: شيخنا.
1: يكفي ويسفي.
0: نعم شيخنا كلامك جميل، فقط باش هكا فاصل صغير ابقى معنا على الهاتف وراجعين مكملين معاك ان شاء الله، نرجع لك بعد هذا الفاصل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
2: صباحك أجمل،
5: صباحك أجمل
2: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد المسعودي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعني لك من جديد يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا
1: ومرحبا بكم في هذا الرجوع.
0: نعم، ومازلنا مواصلين في الحديث، حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي كنا نحكيه فيه، وفيه الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ومازلنا في الجزء الثاني من الحديث، لأنك تفضلت وبينت الجزء الأول من الحديث، ربي بارك لك، ومازلنا في الجزء الثاني من الحديث.
1: وفيكم بارك الله. قلت إذا كان المال يستجلب ولا يؤلف قلوب الناس، معناها فإن الابتسامة في وجود كذلك تؤلف قلوب الناس.
0: صحيح.
1: بل هي أحيانا عند كما قلت عند اللي عندهم كرامة خير من المال. وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله في سورة البقرة، شوف التحليل النفسي تاع القرآن الكريم، مش ربي سبحانه وتعالى معناها يخاطب نفسية البشر ويصنف البشر إلى إنسان معناها عنده كرامة وإنسان ما يهموش يدفع معناها المهمة يعطيه المادة وكهو ما يهموش معناها تنتهد كرامته ولا ولا ولا يهان ولا غيره. ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة البقرة؟ يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
0: سبحان الله.
1: قول معروف ومغفرة يعني معناها البشاشة والسلام الحلو خير ما تعطيه الفلوس.
0: صحيح.
1: خير من صدقة يتبعها أذى. الصدقة فيها نفع مادي ولكن مع امتهان الكرامة والأذى وكالمن اللي يجي بعدها يعني شنو تولي هذيك ما عندها حتى قيمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. ولكن عند الناس يقول لك نهاية تعطيني وقول تحب،
0: لكن المولى سبحانه وتعالى سماها أذى،
1: سماها أذى بطبيعة. وقال خير، خير من صدقة يتبعها أذى. وقال شنو كيف ختم الآية؟ قال والله غني حليم، يعني يغني الله سبحانه وتعالى هذا الذي يتركه المادة لأجل الحفاظ على كرامته وماء وجهه.
0: نعم سبحان الله.
1: معناه شوف الاسم اللي جابه رب سبحانه وتعالى من اسمه غني وحليم، أنا من الغنى والحلم، فهو غني عن غيره، عن هؤلاء الذين معناه يعطون المال ويمتهنون كرامة العباد.
0: نعم
1: يعني القول المعروف والكلام اللي فيه احترام خير من المال. ومعه المال معه إهانة والعبوس.
0: نعم.
1: معناها الذي هو عكس شنو؟ عكس بسط الوجه. وعندما مثل شعب ايش يقول؟ يقول اعطيني لسانك وش داري احسانك.
0: صحيح سبحان الله.
1: اعطيني الكلمه الباهيه وخلي على عندك معناها هدياك ومالك وغيره وغيره، خليها عندك، المهم كلمني.
0: اعطيني كلمه طيبه معناها.
1: كلمني كلام يشرح الصدر. كلمني كلام حلو، كلام معناها لطيف، كلام فيه نحس فيه انك تقدرني، مش انا اعطيني لسانك وشد علي احسانك، يعني اعطيني القول المعروف اللي فيه واللي فيه الاحترام، وما تعطينيش مال ومع الاهانه ولا العبوس اللي هو عكس بسط الوجه، العبوس عكس بسط الوجه.
0: صحيح.
1: معناها عند القلق الانسان يقلق من الناس معناها ويستثقلهم، يظهر لهم في وجوههم، يظهر العبوس فكأن الوجه ينقبض الرد ينبسط ويذكر وينكمش والناس ينفرون من هذا النوع من الوجوه ينفروا منه وهناك من يرتبك وهناك من يخاف وهناك من يحس بالتهديد كان يكشف وجهه
0: فما شكون اللي كما قلت فما شكون أصلا يعني يحس وكأنه امتهان الكرامته أذى في نفسه أكثر من أنه يعني هك العبوس في الوجه ينجم يقلق ويخليها أيام وهو متقلق كل ما يتذكر هك العبوس في الوجه هذاك
1: خاصة الناس الحساسة سيدتي الناس الحساسة اللي عندهم كرامة كما قلتو بيساعدوش بشو واحد يكشف وجهه بل هناك من يتخلى عن حاجته يتخلى عن حاجته يستقبل بوجه عبوس ونحن في زمن العبوس نحن توا في زمن العبوس والتقطيب وكالكشة أكرمك الله وعشان مستمعين جميعا تجاه التقطيب في كل الشبابيك في كل المؤسسات في كل الفضاءات العبوس شنو أصبح سلاحا لصرف المحتاجين لأي خدمة كل كشف وجهه تبي بعدك
0: اللهم احفظ إن شاء الله دائما
1: يقلق فيك ويكثر الطلبات ويكثر الأسئلة وريه وجهه هكا مكسبر تبي بعدك
0: اللهم احفظ الله محفظ لكن احنا دايما محتاجين ان نرجع ونذكر بهالأحاديث هذية وهالحديث المعنى متاعه عميق يعلمنا حسن التعامل مع الناس مش مرتبط بالغناء بالمال بالقدرة على العطاء المادي لكن مرتبط أكثر بالجانب المعنوي كما قلنا وكما جاء في الحديث بهك بسط الوجه وكحسن الخلق هذا نتعلمه من الحديث هذا ونعيش به في واقعنا اليوم ونحاول نغير ونحاول نبدله من عاداتنا إذا تعلمنا الحديث هذا اليوم نحاول نبدله من عاداتنا شيخنا هكا ولا
1: هي هذا الشحط من النبي صلى الله عليه وسلم أختي إنكم تسعون سبى أموالكم بمعنى ركبة تجبوش بأموالكم ما عندكم حاجة أخرى علاش هذا اللي تكون من خصال المؤمن إنه يبدأ مبتسم علاش قلنا معناها النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة شكون مستغني على الصدقة شكون مستغني على الصدقة شكون مستغني أنه يجد في زي في في في ميزان حسناته ولا في في في صاحبة أعماله يوم القيامة كثير من صدقات الابتسامة شكون مستغني عليها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا ليس هناك درهم ولا دينار ولا كتف ولا واسطة ولا تليفون ولا حتى واحد
0: صحيح
1: شو بشتاقة تلقى في ميزان الحسنات ولا في الصحيفة الموجودة عندك تلقى فيها بكثير من الحسنات كنت ما تعرفهاش كنت ما تعطيش قيمة
0: صحيح
1: تبسمك في وجه أخيك صدقك التبسمة هذيك راه يخليك المستقبل يخزر لك يبدأ مرتاح نشوفوا نحن الكشة توا هذا والكشميرة ولات سلاح حتى في عند أفراد العائلة لما ناس يتنازل حقوقهم علاش أنا البو والأم والأخ والأخت ولا سلاح والعبوس وكل أذى وكل كشمير يترك الحقوق خلي حقوقه من شربة ما حشرتنا ما يطلبهاش
0: قلت اختاني باش ما يكشش في وجهي ولا اختاني باش ما يقول يشرب ما كلمة توجع
1: صحيح يقعد عطشان وما يشرب ما يطلبهاش يعني من شربة الماء حتى النصيب في الميراث يخلي حتى اللي عنده حقوقه يخليها ويمشي لخاطر تسمع كان قيلي منه ولا قيلي منها محشيش خليها معناها ما معناها
0: خليها ياخذ ولا خليها عنده سبحان الله
1: ما اتقاء لك تكشمير لك
0: سبحان الله اللهم احفظنا يا رب
1: اللهم امين
0: امين
1: ربي سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على هالعبوس
0: عليه
1: لما عبس في وجه عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وربي سبحانه وتعالى أنزل في ذلك القرآن وسماه سورة عبس
0: نعم
1: لأنه عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في توليه وعبوسه في وجهه ذلك البصير عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اعترضه ابن أم مكتوم مش يقول له أهلا بالذي عاتبني فيه ربي
0: نعم سبحان الله
1: فبسط الوجه هو أوسع من المال سيدي وهو يسع ما لا حد له من الناس وهو لا يكلف شيئا يكلفش جهد وهو لا يخلف قصة وحفرة كأنفاق المال لأنه ينفق المال بعد ما ينفقه يحب يستجلب به العباد ما تقاله قصة وحفرة خطر معناها صرف مال بل يورث سعادة وراحة بال ولكن ذلك أصبح نادرا أصبح نادر بسط الوجه الخاصة الأخرى التي تسع الناس هي حسن الخلق حسن الخلق وحسن الخلق له تعريفات كثيرة ومتقاربة
0: نعم
1: شفنا أن بسط الوجه أكل ابتسامة معناها راي تسع الناس أكثر من المال
0: نعم.
1: وما تخليش لا غصة ولا حصرة ولا ندم
0: نعم.
1: معناها تعطيها وأنت مرتاح بل وتزكو وتزيد بإنفاقها مشكل المال ينقص بإنفاقه الخصلة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال راهي تسع الناس هي حسن الخلق حسن الخلق عنده تعريفات برشا ومتقاربة يقول فيه الإمام الشعبي رحمه الله وهو تابعي ولد في المئة الأولى للهجرة قال حسن الخلق البلاه والله عطية والبشر الحسن. شوف الكلمة البله. ماذا البله؟ البله يعني طيبة القلب بعد من الناس. أنا أكل أكل مسالمة المبارك فيها. هذا قال حسن. قال سماه البلاهون. وهذه الصفة أصبحت تستغل. طيبة القلب والبله راه الآن أصبحت تستغل استغلالا فاحشا. تجل الضحايا يقع سلبهم لطيبة قلوبهم.
0: للأسف صحيح. من الأسف
1: سواء جميل. من الأباء إلى الأقارب. طيب القلب هذا نتأكدوا من طيبة قلبه. نجربوه في التنزلات. يتنزل الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ونحن مجمرين حاجة كبيرة باش ننزلها. إذا ولقزوس هذيك واللي حق من حقوقنا مدام طيب القلب لدرجة كبيرة فهو يسهل معناها أن يكون ضحية. كل حاجة ثمينة يقولوا هذاك حق من حقوقي أنك طيب القلب.
0: يعرفوا يتنازل بسرعة معناتها.
1: نعم
0: قلت له قلت لك يعرفوا يتنازل بسرعة معناتها في حاجات
1: يتنازل بسهولة. على السماء الشعبي البله هو طيبة القلب. معناها ومع ذلك معناها رغم طيبة القلب هذه معناها اللي هي تؤدي بعض الأحيان إلى أن يكون الإنسان ضحية ولا يصير ضحية فمع ذلك ينبغي على الإنسان أن يكون معناها حسن الخلق حتى يستبين قلوب الناس. وقد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله قال قال حسن الخلق ألا تغضب وألا تحقد وتحتمل ما يكون من الناس. يعني لا تغضب لا تششش وما تحقدش وتحتمل أذى الناس.
0: يعني تتحمل الأذى
1: ما هوش ناس كل تجم هذه
0: صحيح.
1: أي وهذاك علاش يدعونا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل أذى. يجيك متغشش يجيك كمان هو مش في في في ميزان ولا مش في
0: مش المزاج نتاعه. نعم
1: أي بعد إذا كان تحتمله إذا كان هو كريم الطباع كان هو معناها إنسان معناها كريم يرجع لك بعد اعتذر يقول لك سمحنا رجيت متغش.
0: أي
1: أمني معناها هذاك تحتمله تستمير قلبه. أما كترد الفعل وهو تعرفه ما هوش معناها معناها ما هوش
0: في اللحظة ذيك ربما عنده حاجة مضايقته ولا متغشش ولا
1: نعم. لما يكون كريم الطباع قلت لك معناها تحتمله معناها الاحتمال هذا من حسن خلق أن تحتمل هذا الناس يرجع. بعد يرجع يقول لك سمحني راني جيت متغشش وكلمتك بكلام مش باهي ولا صحت ولا كذا. هذا إذا كان كريم. إذا كان مش كريم إذا كان لئيم والعياذ بالله يشوفها حاجة عادية وأنه عمل عنتريات كما يقولوا معنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يقول في حسن الخلق قل إن الرجل لا يدرك يعني لا يبلغ لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم درجة الصائم القائم وإن خير ما أوتي المرء بعد الإيمان بالله عز وجل خلق حسن.
0: نعم.
1: صدق رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: حسن الخلق يوصل بدرجة معناه يوصل بصاحبه إلى درجة الصائم القائم. قال وخير ما أوتي بعد الإيمان بالله شنو حسن الخلق.
0: أفضل شيء
1: لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر رضي الله عنه قل قل آمنت بالله ثم استقم. قالوا أوصي قل آمنت بالله ثم استقم.
0: نعم
1: الإيمان ثم الاستقامة. الاستقامة شنو فيها حسن خلق.
0: صحيح.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنى أنا أعلى شأن المتخلقين وجعل أجر حسن الخلق أكبر ولا جد أجر الصائم القائم لأنه يعلم أنه سيأتي زمان يتعب فيه صاحب الخلق الحسن.
0: مش يتعب في
1: المشقة. نعم
0: ايه مش يتعب مع العلاقات مع الناس مع الناس اللي ما تقدرش كما قلنا حسن الخلق نتاعه الا ما تقدرش انه هو قاعد يتحمل ربما في ضغط ولا في كلمات ماهيش في مكانها وفي محلها
1: خاصة مع انقلاب القيم وتغير المجتمع وتغير الناس. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم خاطر كان وقت الصحابة والقرون الاولى كان حسن الخلق كان الانسان حسن الخلق مميز ومحبوب. هو أصبح ينظر إليه على أنه أب له كما قال الشعبي هذا في تفسيره. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب حسن الخلق في آخر الزمان من علامة الساعة سيكون معناها شديد أكثر بأن الإنسان اللي فيه عنده حسن الخلق سيكون تعبا أكثر من تعبه في الصيام والقيام. لذلك كان أجره مثل القائم الصائم. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق سيصبح نادرا ومع ذلك فهو ضامن لقلوب الناس. رأوا نادر ولكن رأي الناس تحب الإنسان المتخلق.
0: صحيح صحيح.
1: سبحان هو مش متخلق ما يحب المتخلق هو مش أمين ما يحب الأمين هو يكذب ما يحب ما يكذبش.
0: سبحان الله. اللهم احفظنا يا رب. اللهم
1: هذا هو معنى يبقى هي عملة نادرة لكنها محبوبة
0: لكن يبقى دائما الخير فينا كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام الخير في أمتي. نعم. إن شاء الله يا رب. أنا نشكرك برشا شيخنا الحقيقة الوقت جميل والكلمات أجمل اللي كنت تقولهم لكن معاش يسعنا الكثير من الوقت. ربي يبارك لك إن شاء الله يومك سعيد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بارك الله
0: وبارك الله فيك.
1: السلام ورحمة الله تعالى.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيقول الشاعر: فليس كل عطاء مال، أحيانا يكون أجمل العطاء خلق، أن يخرج الإنسان من عندك هو يشعر أنه محترم، مسموع، محبوب، عنده قيمة، مقدره، ففي هذا في حد ذاته صدقة من أخلاقك. فالحديث جميل، وكما قلنا دائما إن شاء الله علاقتنا مع الحديث النبوية ما تكونش كالعلاقة فقط نسمع الحديث وسمعنا كلام سيدنا ومحلاه كلام سيدنا، هات نمشيوا للتطبيق، وهات تكون علاقاتنا فيها من بسط الوجه وحسن الخلق إن شاء الله. مازلنا مواصلين معكم أسادة المستمعين، راجعين وكملين باقي مشوارنا حتى للتاسعة صباحا، نبقاو معنا راجعين إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: تحب تعمل مشروع ومتحمس برشا باش تنزو؟ اسمع كلامي يا عش خويا، ادرس السوق قبل ما تصرف حتى فرنك. ما عندكش فلوس باش تقلقايل يعملوا لك دراسة سوق وبطريقة هكاية علمية، افهم على الأقل معنى السوق وكيفاش يمشي. هذه أدنى حاجات باش تنجم تتقدم، ما كانش ترمي روحك رميا ما يجيش. راهو توا ثم واحد ينمي روحه في البحر وما يعرفش يعوم. السوق هو عبارة على فضاء تلقى فيه الحرفاء والمنافسين، وبضاعة يدوروا فيها من بيناتهم، وتنافس كبير وتحديد أسعار. والذريعة كي علف في الواقع الملموس، السوق يتكون من 5 فاعلين. راهو عندك الشركات تعرض سلعتها للبيع، والحريف قاعد يختار أفضل سلعة ليه، والمنافس يحاول يغلبك باش يرفع نسبة السوق عنده هو، ومن المعاونين هذك اللي يوفروا لك الخدمات اللازمة باش سلعتك توصل حتى للحريف، النقل والتحضير والتوليف إلى غير ذلك. وعندك زاد الوضع الاقتصادي، الظروف الاقتصادية، درجات الحرارة كما تو، التطور التكنولوجي اللي زاد عنده تأثير كبير. المطلوب منك حاجة بسيطة، تشوف الحريف ايش يحب بالضبط، وتشوف المنافسين باش يمتازوا عليك، وتشوف إمكانياتك كيفاش تنجم تخلط باش تتميز على غيرك، وادعم علاقاتك خصوصا مع المعاونين في استيراد البضاعة وتصديرها والإشهار والنقل، والتأكيد كل التأكيد على الجودة. وأخيرا تكون عندك توجهات سياسية اقتصادية ووضعية واضحة ومستوى عالي وإجراءات توريد وأسعار عالمية تعرفها حق المعرفة، باش ما تحلش وتقعد من إدارة لإدارة. لازم إذن تفهم السوق بطريقة جيدة، وخصوصا كيف يبدأ جديد عليك.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يومكم الكل خيرات ومسرات سادة المستمعين والمتابعين، كذلك على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. موصين معاكم في صباحك أجمل، وهذه ساعتنا الثانية موصين فيها معاكم، موصين مع أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. والحقيقة الحديث هذا من أجمل الأحاديث اللي تعلمنا معنى الغناء الحقيقي.

عند الإنسان ودون أنه ينتبه لها، معاني أن الإنسان يعيش بكرامة كما قال الشيخ في الحديث السابق، معاني أنه الإنسان يعيش كذلك وهو متحسس وفايق بالنعم اللي المولى سبحانه وتعالى أعطاه له وهبها له، آمنا في سربه، أنك تعيش آمن في نفسك مع أهلك، ما تخافش من يعني من تهديد ولا خوف، فإن شاء الله دائما ربي أمننا في أوطاننا وفي هالوطن العزيز على قلوبنا، معافى في جسده، أن إنه سبحانه وتعالى من عليك بالصحة والعافية، وهذه نعمة عظيمة يشعر بقيمتها الإنسان وقت اللي يفقدها، وقت اللي يمرض شوية. ربي يحفظنا ويشفينا وربي يشفي الجميع يا رب العالمين. يستشعر الإنسان إنه قيمة الصحة، فربي عافي الجميع يا رب العالمين. عنده قوت يومه، إنه عنده الطعام والشراب وحاجاته الأساسية في اليوم هذاك، مو شرط إنه نجم يكون عنده مال كثير ولا ثروة كثيرة ولا حاجات كبيرة برشا، لكن عنده ما يكفيه في النهار هذاك، عنده الفطور وعنده الغداء وعنده العشاء، معناتها متكفي في النهار هذاك. فالإنسان ما يسعى إلا إنه يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي تخرج كاملة من القلب، الحمد لله اللي تخرج فيها كل الامتنان للمولى سبحانه وتعالى على هالأرزاق على هالنعم العظيمة، الحمد لله اللي تخرج ماهيش فقط كلمة باش يقولها الإنسان وفقطها، والحمد لله لا تكون كما قلنا من القلب، يستشعرها الإنسان، يستشعر كل النعم وينتبه إنه بهالحاجات الأساسية هذه فكأنما حيزت له الدنيا كما يقول سيدنا في الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني جمعت له الدنيا كلها، لأنه جمع في اليوم متاعه هذاك الأمن والصحة والكفاية، وهي من أعظم أسباب سعادة الإنسان. يقولوا حتى اليوم المختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع يقولك من أعظم أسباب سعادة الإنسان أن توفر له هالثالوث هذا. فالرسالة الأعمق نفهموها من الحديث هذا إنه الإنسان ساعات يقول ما عنديش ولا ناقصني هذا ولا نحب أكثر، ولا لو كان عندي هذا توا نرتاح، ولا لو كان نوفر الحاجات هذوما الكل توا نحس بالراحة وبالسعادة. لكن الحديث هذا يوقفنا اللحظة، ما يفيقنا هكا شوية، يقولنا أنه قبل ما تبحث عن نعمة وأنه ربما الحاجات اللي ما عندكش والحاجات اللي ناقصينك، شوف النعم اللي المولى سبحانه وتعالى أعطاها لك، تشوف الحاجات اللي موجودة عندك قبل ما تبحث على الحاجات الناقصة، وقبل ما تلوج وتفركس وتعب قلبك وعقلك وانت تطلع وتشوف النعم زادة لساعات دايرة بيك عند الناس. لأنه اليوم معنا زادة جانب آخر ما نجموش نغفلوا عليه، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع اللي تعرفوها الكل كما الانستغرام والتيك توك وغيرها، انه الانسان ساعات يشوف نعم عند ناس اخرى فيقول لك شوف هو قداش عنده وانا شنو عندي، ويبدا يقارن في حياته بحياتهم. فالحديث هذا يفيقنا كما قلت، ويخلينا نفهموا انه شنو النعم اللي اعطاها لي ربي سبحانه وتعالى، ما نقعدش نشوف في نعم الناس ونغفل انه ربي سبحانه وتعالى اعطاني انا زاد كذلك من النعم. فاذا اليوم قمت امن وقمت جسمك لباس وقمت عندك ما تاكل وما تشرب وقمت عندك القوت متاع يومك، فأنت تعيش في نعمة عظيمة نجم يتمناها غيرك بطبيعة الحال، وأنت عندك ومن عليك ربي بهذا الكل. فلهنا نستشعر قيمة الحمد، قيمة القناعة، مش معناتها الإنسان ما يسعاش وما يطمحش، لا بالعكس يسعى ويطمح، والقرآن الكريم وأحاديث سيد النبي عليه الصلاة والسلام كلها تحثنا عن السعي وعن الكدح في هالأرض الطيبة، لكن يسعى وهو شاكر، يسعى وهو دائما الحمد لله دائما خارجة من القلب كلها امتنان للمولى سبحانه وتعالى، يطلب المزيد بالحلال الطيب وهو راضي على اللي عنده، وهو راضي على اللي وصله، وهو راضي على اللي حقه، وهو راضي على اللي اعطاه له ربي سبحانه وتعالى. ما يخليش النعم الموجودة تضيع عليه ولا تضيع من بين عينيه ولا تضيع وهو قاعد يستنى في نعم مازال ربما تنجم ما تجيش، وربما ينجم يقعد يتمنى فيها العمر كله ما تجيش، وربما نعم عند ناس أخرى مش كيف وضعيتك ومش كيف يومك ومش كيف حياتك ومش كيف الحالة متاعك وتقعد تتمنى فيها وما تجيش. فإن شاء الله يا رب العالمين دائما قلوبنا كلها قناعة، كلها حمد، وكلها رضا، وكلها تسليم لله سبحانه وتعالى، ودائما كما قلت يكون فيها الحمد للمولى سبحانه وتعالى. فدائما نستيقظوا وأحنا عنا كل الظن الحسن في المولى سبحانه وتعالى، كل الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم الموجودة، ونسعى باش نوفروا اللي نتمناوه دائما بالحلال وبالرضا اللي يسكن القلب، وبأنه الإنسان راضي وشاكر وحامد للمولى سبحانه وتعالى. مازلنا مواصلين معكم احنا سادة المستمعين، راجعين بعد هذا الفاصل وباقي فقراتنا إن شاء الله.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: مات رجل في مدينة فنقل إلى مدينته ليدفن فيها، فظنوا أنه قد صلي عليه فدفن من غير أن يصلى عليه، ما الحكم في ذلك؟ الجواب أن من دفن ولم يصلى عليه إذا انتبهوا لذلك وهم في أثناء الدفن، يعني قبل أن يواروه، فإنهم يخرجون الجثة، ما زال الجثة لم تقبر بعد، ويصلون عليه ثم يدفنونه بعد ذلك. أما إذا قبر ولم يمكن إخراج الجثة فإنهم يصلون على القبر وجوبا ولا يخرجونه من القبر، إلا إذا طال الزمان وانتبهوا بعد فترة يغلب على الظن أن الجثة قد فنيت ولم يبقى منها شيء، فعند ذلك حتى على القبر لا يصلون. إذن المسألة فيها تفصيل، إذا انتبهنا ونحن ما زلنا في أثناء الدفن فإننا لا نخرجه نصلي عليه، فإذا فرغنا من الدفن ولا نستطيع إخراجه نصلي على القبر ما لم يطل الزمان. فإذا طال الزمان بحيث غلب على الظن أن الجثة قد فنيت فلا صلاة عند ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم كل خير، الكل فلاح، الكل نجاح، والكل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. والحقيقة باش ناخذ حديث كل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث رواه الإمام مسلم. والمعنى الجميل وحسن الظن في هالحديث هذا يعلمنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه المؤمن ما يخسرش في أي ظرف. إذا جت النعمة يشكر فتكون خير له، وإذا أصابه ابتلاء ورب يحفظنا ويحفظ الجميع يا رب العالمين، يصبر فيكون خير ليه. يعني حتى الحاجة لليوم تنجم توجعك، تنجم غدوة تكتشف إنها كانت باب خير ما كنتش تراها في اللحظة هذيك. وهنا الإيجابية الحقيقية في الإسلام مش إنك تقول كل شيء باش يكون سهل، بل تقول مهما كان اللي باش يصير أنا ناثق في المولى سبحانه وتعالى، وأنا عندي حسن ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى، وإيماني نلقى الخير حتى في أصعب الظروف. ولهنا نفهموا إنه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة عجبا ليبين لنا عظمة حال المؤمن، لأنه المؤمن عنده نظرة مختلفة للحياة. الناس نجم تشوف نفس الموقف، واحد ينجم يشوفه نهاية في الموقف هذاك، والمؤمن ينجم يشوف فيه باب خير، ينجم يشوف فيه ويقرأ فيه إنه المولى سبحانه وتعالى ما جعله في هيك الموقف هذاك إلا لخير، كما قلنا، كما قال الحديث، حديث سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: إما نعمة فيشكر وتكون خير ليه، وإلا ابتلاء فأكيد باش يصبر ويكون خير ليه. ففي الزوز حالات هما خير، وهذا للمؤمن، لأنه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والإيمان درجة عظيمة جدا، فإنه نجاح نجم يكون خير يشكر عليه المولى سبحانه وتعالى، الفشل أو التأخير أو التعثر ينجم يصبر ويتعلم منه الإنسان، وهي كلها امتحانات في هالحياة هذه. الرزق الواسع ينجم الإنسان يشكر المولى سبحانه وتعالى، لكن ما يتغرش بهك كثرة الأموال وكثرة الجاه، ما يتغرش بهذا. ضيق الرزق ينجم يصبر الإنسان ويسعى ويكتح في هالحياة هذه، وينجم يطرق الأبواب باش يلقى الخير ويلقى سبيل للرزق ليه. الفرحة يحمد عليها المولى سبحانه وتعالى، والابتلاء يحتسبه لله سبحانه وتعالى. فنفهموا أنه لهنا أنه أمر المؤمن كله خير، كله له خير، كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في هالحديث هذا. يعني كل كلمة يعني في حياة المؤمن حتى الظروف الصعبة تنجم تتحول الخير إذا تعاملنا معها بالإيمان. وذلك على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام خاطب المؤمن هنا كما قلنا، لأنه درجة أخرى. وكذلك وقت اللي تصيبه للمؤمن ابتلاء أو غيرها من الحاجات اللي تنجم تكون فيها صعيب يمر به الإنسان، وامتحانات الدنيا كثيرة وصعبة، فلهنا تظهر قوة الإيمان الحقيقية، تظهر قوة المؤمن الحقيقي. الصبر مش معناتها أنه الإنسان يستسلم ولا معناها ما تعمل شيء، الصبر معناها أنه تتوجع لكن ما تعترضش على حكم ربي سبحانه وتعالى، ما تأيسش من رحمته وتواصل تسعى وتطلب الفرج من المولى سبحانه وتعالى. فهذاك علاش قلنا أنه يعني نفهم الرسالة أنه الحمد لله أنه ربي سبحانه وتعالى اختار لك هالطريق هذا، مهما كان فيه صبر أو فيه ذرة أو فيه نعمة، الإنسان يصبر ويتعلم أنه يعني الإيجابية الحقيقية والرسالة الحقيقية من الحديث هذا مش أنك تغمض عينيك على المشاكل وتقول كل شيء باهي، لكن أنك تشوف الواقع كما هو، ما تسمحش الواقع يقتل فيك أمل أو يقتل في قلبك الأمل أو يخليك ربما تعيش الوضعية ذيك وتنسى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا سبيل اليحيى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت مريم، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الزيتون.
5: شكرا ليك سي بلال، كنت أعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة اليوم والأيام القادمة إن شاء الله.
6: إن شاء الله بالنسبة لليوم 3 متجهود أهم ما يسحط الطقس تقريبا، معناتها ثم بعض الغيوم مرتفعة هذا الصباح، ثم طقس عامة قليل السحب تتكثف شوية، معناتها بعد الظهر السحب خاصة في الجنوب الشرقي مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي نظرا معناتها لوجود مخفض أو تمركز مخفض للضغط الجوي في شمال غرب إيطاليا، ثم تيارات هوائية لساهم في تسيير هذا المخفض على بلادنا وتكون بالتالي قوية شوية إلى محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك في المرتفعات، وتبقى ضعيفة على بالنسبة لبقية الجهات وتقوى كذلك نسبيا خاصة في أقصى الجنوب أثناء الليل مع دوير رملية محلية. حالة البحر اليوم مش يكون بالتالي مع تنظرا للطائرة الهوائية الشمالية القوية مش يكون مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية، ويبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل مع انخفاض طفيف خاصة في درجة الحرارة اللي مش يكون بالشمال، وتبقى في استقرار بالنسبة لبقية المناطق ويمشي تراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 38 إلى حدود 43 درجة في بقية الجهات خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد الأربعاء شي يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، تتقل سرعة الريح خاصة مع آخر هذه الليلة ويوم الغد، لكن تبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل وضيفة على معتدلة مع داخل البلاد. البحر يكون مضطرب بالشمال وقل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدلات لهذا اليوم. يتواصل مع الاستقرار إن شاء الله نهار الخميس وبداية من يوم الجمعة إن شاء الله، ثم مع نشاط لخلايا عادية تكون متمركزة أكثر خاصة في الشمال والوسط الغربي، تكون مصحوبة بأمطار مع انخفاض الشرارة في درجة الحرارة.
5: واضح، يعطيك الصحة سي بلال، كان تعطينا فكرة على أوقات الصلاة إن شاء الله.
6: أوقات الصلاة، صلاة الظهر بالنسبة لليوم إن شاء الله تكون ابتداء من الساعة منتصف النهار و30 دقيقة، صلاة العصر الساعة الرابعة بعد الزوال و8 دقائق، غروب الشمس اليوم يكون في الساعة 7 مساء و7 دقائق، وصلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء و9 دقائق، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 8 مساء و42 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 4 صباحا و5 دقائق، وشروق الشمس اليوم الغد يكون في الساعة 5 صباحا إن شاء الله و39 دقيقة.
5: إن شاء الله يعطيك الصحة سي بلال اليحيوي، هذه كانت فكرة عامة عن أحوال طقس اليوم وبالنسبة لأيامات القادمة. شكرا لك، كنا من في المعهد الوطني للرصد الجوي، مزيدا مواصلين معكم السادة المستمعين والمتابعين، فاصل رجع مكمل معكم باقي فقراتنا حتى للتاسعة صباحا إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على الحبيب، فبذكره تلين القلوب، وبسنته تستقيم الحياة، وبمحبته تزداد القلوب قربا من المولى سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة مواصلين معاكم في فقرات صباحك أجمل، ومباشرة معنا فضيلة الشيخ مهدي بن سالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم سيدتي الكريمة. شكرا. ولجميع الفريق العامل معكم ولجميع السادة المستمعين لذات الزيتون القرآن الكريم.
1: شكرا لك شيخنا مهدي بن سالم، بارك الله لكم يا رب، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب. كالعادة مع أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام، ومع الحديث اللي انطلقت فيه أنت وزميلتي عايدة بالي، تحية لها، اللي فيه وصايا عظيمة أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني. واليوم إن شاء الله باش نتناولوا هالجزء هذا: وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرا. معنى هالجزء هذا من الحديث، اللي هو حديث جميل جدا حقيقة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات، اللهم إنا نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه منذ النشأة إلى ما لا نهاية للكمال. وبعد أن بدء سيدة الكريمة، لا يفوتني أن أقدم لك ولجميع الفريق العام معك والأستاذة عايدة بالي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في صحتها وفي أمورها وفي عطلتها، ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلولها الشهر المبارك. هذا الشهر السعيد، هذا الشهر الأنوار الألول وربيع الأنور، هذا الشهر الذي برز فيه نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا، فأضاء الدنيا بأرجائها وأركانها ببركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فحتى تتهيأ قلوبنا وتتهيأ عقولنا وتتهيأ أرواحنا وتتهيأ بيوتنا ومساجدنا وشوارعنا للاحتفاء والاحتفال والفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة وهذه المناسبة المباركة التي جعل الله لنا منها حظا وافرا ونصيبا وافرا، أن جعلنا من أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا هذه النسبة العظيمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
1: نعم سبحان الله،
2: وأزواجه أمهاتهم،
1: نعم.
2: فهذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ومكانة أمته في قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم تكريم ربي سبحانه وتعالى لهذه الأمة، فقال: وأزواجه، أي أزواج النبي، أمهاتهم، أي أمهات من؟
1: نعم.
2: أمهات المؤمنين، أمهاتنا نحن،
1: نعم.
2: إذا كانوا هن أمهاتنا، وإذا كانوا هن أمهات للمؤمنين، فمن أبوهم وفمن هو الأب للمؤمنين؟ لذلك في مصحف عبد الله بن عباس: ورسوله أبوهم. فهذه نسبة عظيمة،
1: نعم،
2: وشرف عظيم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا، نعم، شهر مبارك، هذا شهر عظيم ميزه الله وشرفه الله بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى ولادة سيدنا محمد لا في شهر رمضان الذي هو شهر معظم وشهر فضيل، ولم يجعل له لا في شهر رجب ولا في شهر شعبان ولا في شهر أشهر الحرم ولا في ليلة القدر، حتى لا يكون لهذه الأزمان فضل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جعل ولادته في مثل هذا الشهر المبارك حتى يكون الفضل لسيدنا محمد على هذا الزمان. فلذلك نحن هذا الشهر، نحن صحيح مناسباتنا، كل منا عنده مناسبات سعيدة، ولكن المناسبة السعيدة كل ما قرب زمانها إلا وكل ما حل زمانه إلا وتجعله ذكريات طيبة،
1: صحيح،
2: وتجعله يحن لذلك لتلكم المناسبة،
1: والقلب يتشوق، نعم،
2: والقلب يتشوق والقلب يفرح. فكيف لا نفرح بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يشتاق قلبنا لرؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن في سنة كاملة نتبع سيدنا محمد ونعشق سيدنا محمد ونصلي على سيدنا محمد، لكن دائما إذا قرب هذا الزمن كما صحيح. إذا قربنا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام فكلما ازداد قربنا للمسجد النبوي إلا والقلب يزداد خفقانا
1: سبحان
2: يعني
1: الله.
2: من الجو الإنسان مازال
1: سبحان الله
2: والحمد لله دخلنا الحدود ما شاء الله قريب نخلته نزلت الطائرة ما شاء الله
1: سبحان الله.
2: فإذا بنحن قرب من المدينة المنورة فالقلب يزداد فإذا دخلنا المسجد إذا بالعبرات تسكب
1: سبحان
2: أما
1: الله.
2: إذا وقفنا إلى الأمام المواجهة الشريفة وكأن في روضة من رياض الجنة
1: سبحان الله العظيم
2: فهكذا هذا المكان وكذلك الزمان
1: صحيح
2: هذا الزمان زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نعلم أبناءنا نعلم أزواجنا نعلم الناس أن هذا الشهر شهر غير عادي وأن
1: صحيح.
2: هذا الحدث غير عادي الذي غير الله فيه نواميس الكون كله بولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما نجموش نحن يكون عندنا كلام أو مداخلة أو محادثة وما نجموش نمر على هذا الشهر مرور الكرام
1: أكيد.
2: لابد نحن أن نذكر أنفسنا ونجعل الفرحة والسرور هذه البهجة اللي في قلوبنا تعم كل الناس بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
1: وعودة
2: إلى حديثنا عن الحديث النبوي العظيم وكما ذكرنا نحن سابقا مع الأستاذة عائدة أن هذا الحديث هو يعني مضاعف الخير والبركة لأنه حديث قدسي وحديث نبوي في نفس الوقت
1: نعم
2: وهي وصية إلهية من قبل الله سبحانه وتعالى ثم هي وصية محمدية فلذلك قال أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها يعني هي وصية من الله وصية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بصفتين من صفاته جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا النبي الرؤوف الرحيم يوصينا بهذه الوصايا بهذه أساليب وأسباب النجاة وأسباب السعادة وأسباب الفلاح في الدنيا والآخرة اليوم كلنا نبحث على السعادة وكلنا نبحث على الراحة وكلنا نبحث على الطمأنينة لكن ما نحبوش نتغروا بالدنيا فسعادة الدنيا سعادة مزيفة وسعادة زائلة وراحة الدنيا راحة مزيفة وراحة زائلة
1: كذلك.
2: يعني الدنيا بما فيها وما فيها من ظواهر وبواطن قال لا تسوى عند الله جناح بعوضة أصلا البعوضة هي كم كلها
1: هي
2: فضلا من جناحها وفضلا حتى الجناح متاحها الدنيا أصلا ما تسواش هذا الجناح
1: نعم سبحان الله
2: فما تستحقش أنه الإنسان يفكر فيها وما تستحقش أنه الإنسان يحزن عليها وما تستحقش أنه الإنسان يضيع وقته فيها لأنه هو مش يأخذ مقدارها نعم نعيش في الدنيا لأن هي هذه سبب أنه مطيتنا للآخرة نعم
1: نجعلنا المولى فيها باش كما قلت مطية للآخرة مش فقط الإنسان بشي وكأنه يخلد في هيك الدنيا وينسى الآخرة والأعمال اللي بيشتهزوا للآخرة
2: بالضبط لذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الوصايا يقول عليه الصلاة والسلام وأن يكون صمتي سكرا يعني إذا الإنسان صمت وما للصمت من فضل وخير وحكمة
1: حكمة بليغة جدا نعم في الصمت
2: فإذا رأيت رجلا صامتا فقد أوتي الحكمة هذه قاعدة أما كثير الكلام وكثير اللغو فهو قليل الحكمة كثير الخطأ ثم إن هذا الباب هذا الفم وهذا اللسان منه يفتح أكثر من 100 باب من أبواب المعصية والعياذ بالله
1: اللهم احفظنا يا رب
2: فقط من يا رب من فقط من لسان هذا من الفم
1: من لسان
2: لذلك الإنسان أولا الصمت نعمة من الله وتوفيق من الله لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم نبهنا اليوم بعض الناس وكلنا ممكن تمر علينا حالات من الصمت لكن لعله هذا الصمت بسبب الفكر في الدنيا
1: سبحان
2: أو الهم من أجل الدنيا
1: أو الغاية الدنيا معناتها نعم
2: يعني حتى هو صمت صحيح لكن يكون صمت من أجل الدنيا لا نريد هذا الصمت هذا الصمت السلبي هذا الصمت الدنيا الدنيوي نحن نريد الصمت الذي يعلو بنا إلى مراتب المعرفة بالله سبحانه وتعالى فيجعل الإنسان هو في صمته ولكن يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى
1: نعم سبحان الله
2: لذلك ربي أنعم علينا بنعم كثيرة قال ربي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله
1: لا تحصوه
2: لا تحصوه
1: نعم سبحان
2: الله وذكرها بالمفرد ما ذكرش بالجمع فإذا أردنا أن نحصي النعم أصلا ما نقدرش نعدها
1: سبحان الله الإنسان يعجز باش يعد ويحصي هالنعم الكل اللي من بها المولى سبحانه وتعالى علينا
2: قديش مش نعده
1: سبحان الله
2: وحتى إذا عدينا مش تخفى علينا بارد
1: أكيد مش تضيع في النهاية
2: قديش مش تحسن وسيدي برا قلنا احنا ناخذ النعمه وبركات نعدو فضلك النعمه هذيك فاذا بينا هي بيدي النعمه بيدي ما نحسو نعدو فضلها
1: انا صحيح سبحان الله
2: نعدو خيرها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها في المقابل قال ربي سبحانه وتعالى لا تسالن يومئذ عن النعيم
1: هذا النعيم
2: يعني هذا النعم التي تمن الله علينا تسالنا ربنا سبحانه وتعالى عليها وهذه النعم التي تسألها أن الله قال بعضهم أنها سيسألنا حتى على الطعام والشراب البارد الذي نشربه نعم وحقيقة نعمة صحيح وفضل لكن ثم مفهوم ذوقي أرقى وأعلى قالوا اللي يسألك على الماء بارد وعلى الشرب والطعام اللي أطعمه لك قال مثال يعني مشيت ضيف عند واحد فما شاء الله أكرمني شوية مائدة شوية طعام شوية شراب بعد مجي خارج شفت قالي وكلتك وشربتك
1: سبحان الله
2: فهذا خلق يعني لا يليق
1: صحيح ما تجيش أصلا معناتها يعني تخيل بعد ما ضيفت وحطيت ونوعت على الطاولة تقول ويا شوف شو وكلتك وش صرفت وش حطيت اليوم من مكتوبي معناتها
2: سبحان الله قالوا فليتصور من الله سبحانه أن يتصف بهذا الخلق يعني وكلنا وشربنا يقول كان وكلتك وشربتك
1: صحيح
2: فلذلك قالوا الماء
1: حاشا لله
2: مفهوم أرقى المفهوم الأرقى لهذا قالوا أن الله قال سألنا يومئذ النعيم ما هو النعيم الذي سيسألنا الله عنه النعيم هو سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام
2: هذه النعمة الكبرى والنعمة العظمى والنعمة المهداة والنعمة المسداة من الله سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: بما سيسألنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري أن فتنة القبر فستكون عن سيدنا محمد نحن نعرف أنه ثلاثة أسألهم ما دينك ما دينك ومن ربك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك وفي الرواية الأخرى السؤال فقط عن سيدنا محمد ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك
1: عليه الصلاة والسلام
2: ثم يوم القيامة وخلينا نقول يوم المحشر وما فيه من الهول هو يوم عرس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعندها البشرية كلها بأنبيائهم وشهدائهم وعلمائهم وأتقيائهم وأوليائهم وعصاتهم نسائهم ورجالهم كبيرهم وصغيرهم كلهم باتجاه سيدنا محمد يا رسول الله اشفع عندنا عند ربك في عند ربك في بدء الحساب فيقول لها أنا لها ولا يقول سواه صلى الله عليه وسلم فيبدأ الحساب أو يبدأ الحساب كرامة لسيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام
2: أي مكانة أعظم من هذه
1: نعم
2: وأي مرتبة أعظم من هذه وأي نعمة أعظم من هذه فإذا إنسان ضيع هذه النعمة ألا يسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله
1: يسأل نعم
2: الأكيد سيسأل
1: نعم.
2: فلذلك لما نحن نتفكر ونجعل هذا الصمت يصمت الإنسان ويسكب الأقبال على لسانه حتى لا يقع في المعصية فهناك عبادة أخرى إذا كانت عبادة اللسان الصمت في تلك اللحظة فلابد أن يجعل لفكره عبادة أن يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليه
1: نعم سبحان الله
2: وأن يتفكر في تفضل الله سبحانه وتعالى
1: صحيح.
2: عليه وأن يتفكر في ما امتن الله عليه به من نعمة الصحة ونعمة العافية ومن نعمة الجسد ومن نعمة الإسلام التي من الله علينا وفضل
1: نعم.
2: الله علينا على غير الناس
1: نعم.
2: يعني قديش من الناس اللي موجودين في القرض لكن ما ينتميوش للإسلام
1: نعم.
2: شكون منا قدم مطلب باش يكون مسلم شكون منا قدم فلوس وعطاه مبلغ معين باش يكون مسلم
1: نعم سبحان الله
2: شكون منا قدم واسطة باش يكون مسلم
1: نعم.
2: فإذا بنا بمنة من الله وعطية من الله وفضل من الله نولد
1: نعم.
2: في عائلة مسلمة وأب مسلم وأم مسلمة يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
2: هذه الشهادة لا تقدر بثمن لا تقدر بكنوز الدنيا
1: نعم.
2: وما فيها
1: نعم.
2: شهادة أن لا إله إلا الله لذلك وطية بعض الشباب اللي مغرومين بالناس اللي المشهورين ونجوم الكرة ونجوم الفن ونجوم وهم ما عندهمش لا إله إلا الله ويتمناوا أن يكونوا في بلاصتهم قلنا مرد بالكم
1: نعم
2: رد بالكم عندكم حاجة أغلى منهم عندكم حاجة تعزكم دنيا وآخرة أفضل منهم هم لعلهم ناس لهم من التفاهة بمكان ناس يلعبون ناس ما عندهم قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن نحن عندنا لا إله إلا الله التي لو وضعت السماوات ومن فيهن والأرضون ومن فيهن في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله.
1: نعم سبحان الله. وهي من النعم العظيمة اللي وانت تحكي عليهم فضيلة الشيخ مهدي بن سالم. وفي هالحديث هذا كذلك أنه سبحان الله كذلك الجزء الثاني اللي حكى فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام ونطقي ذكر لهنا اللسان بين الصمت وبين الذكر، وكأنه شوف هالمراوحة بين هذه وهذه.
2: نعم، وكأن إذا جعلت لسانك متلبسا بعبادة الصمت فاجعل عقلك في عبادة الفكر.
1: نعم.
2: فإذا أطلقت لسانك بالكلام فاجعل عبادته ذكرا لله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: هذه أعظم وأجل عبادة للسان، أن يكون ذاكرا ثم حتى يحفظ من تلكم الأبواب البيئة التي تحدثنا عليها من باب المعاصي. فإذا أردت أن تحفظ منها فلابد أن يكون لسانا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم جاب العبادة التي كنا نتكلم عنها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: نعم سبحان الله العظيم، الحقيقة كلمات جميلة شيخنا ربي بارك فيك، لكن الوقت ما عادش يسعنا أن نكمله أكثر، وصلنا للختام. شكرا لك شيخنا مهدي بن سالم، ربي بارك فيكم إن شاء الله، يومكم سعيد ومبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم أسادة المستمعين، انطلقنا معكم السابعة صباحا في صباحك أجمل، كانت فقرات وكانت كلمات جميلة إن شاء الله تقع في قلوبنا وتغير إن شاء الله فينا من الخير الكثير يا رب العالمين. وانطلقنا بالصلاة على الحبيب ونختم بالصلاة، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد فرجاني شكرا، ربي بارك لك إن شاء الله. كريم عتيك كذلك مشكورة، ربي بارك فيك إن شاء الله. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، يومكم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
8: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
10: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب

ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض السنة النبوية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
5: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 36، أي من قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إلى الآية 41، أي إلى قوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
7: عمت الله الهميسي،
6: والطالبة
8: مريم ولهي،
6: والطالب
9: ياسين شريف.
6: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
10: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
6: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
10: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
6: أن اقذفيه في التابوت.

0: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
1: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
0: وألقيت عليك محبة مني.
1: وألقيت عليك محبة مني.
0: ولتصنع على عيني.
1: ولتصنع على عيني.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
0: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: ما جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي

0: ذكري
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. كلمة مرة لابد من ترقيق الميم وتفخيم الراء. في قوله تعالى أن اقذفيه، طبعا هنا أصلها أن اقذفيه، نون ساكنة وبعدها همزة وصل. حال الوصل هنا يلتقي الساكنان، الساكن الأول هو النون الساكنة والساكن الثاني هو القاف لأن همزة الوصل تسقط، فنحرك هنا ضرورة النون، نحركها هنا بالكسر فنقول أنيقذفيه مع بيان تفخيم القاف وقلقلتها، أنيقذفيه هكذا. الوقف على كلمة في اليم يكون الوقف بالغنة الكاملة لأن الميم مشددة، فلا نقول في اليم، لا في اليم مع بيان كسر في الفاء، قلش فا فل، لا فيل في اليم هكذا. في قوله تعالى يأخذه عدو لي، هنا صعب قليلا في تحقيق التشديد في الواو ثم تشديد اللام، عدو لي وعدو له، فالانتباه يجب نبين تشديد الواو مع الضم هنا وكذلك تشديد اللام وهذا يكون بالتمرين. في قوله تعالى وألقيت، قاف مفخمة بقية الحروف مرققة، فلا نقول وألقيت، لا مش وألقيت هكذا. في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، هنا ياء إضافة ثم جاء بعدها همزة وصل في كلمة اذهب، حال الوصل نطبق القاعدة عند الإمام قالون فنحركها بالوصل، طبعا وقفنا عليها لا أشكال فيها، فيها وقف، ولكن إذا أردنا الوصل هنا واصطنعتك لنفسي يذهب، لنفسي يذهب هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ولقد مننا عليك مرة أخرى
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى
0: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى
0: أن اقذفيه في التابوت

0: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
1: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
0: وألقيت عليك محبة مني
1: وألقيت عليك محبة مني
0: ولتصنع على عيني
1: ولتصنع على عيني
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
0: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: ين ثم جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي.

0: ذكري.
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت يا رب الله، بارك الله فيك. طبعا انتباه في قوله تعالى ولتصنع على، لابد من معناها بيان العين الأولى ثم العين الثانية، معناها فصل الحروف هنا ولتصنع على، هكذا فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى يأخذه عدو لي هنا طبعا تنوين عدو ثم بعد حرف اللام إدغام بلا غنة فلا نقول عدو هنا تتسرب القليل من الغنة لا أستعمل الخيشوم أي الأنف عدو لي هكذا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: صدق الله العظيم بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مع السفرة الكرام لبررة.

0: كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

آباؤكم. ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى.

ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.

وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وحياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة بمعيتكم، ونحن نتناول نظما من النظم التي كتبها علماؤنا وعلماء المالكية خصوصا، رحم الله جميع علماء المسلمين، متن سيدي ابن عاشر المرشد المعين. وهذا المتن هو فعلا مرشد حقيقة، وخاصة ونحن نتحدث الآن عن صفات المريد والسالك لطريق الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. وقد بدأنا في هذه الأبيات الستة، إذن نواصل من حيث وقفنا سيد جهاد.
2: حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن الغيبة،
1: نعم سيدي،
2: ووقفنا عند بعض التعاريف لهذه الآفة من آفات اللسان التي حذرنا منها ديننا الإسلام،
1: نعم.
2: والغيبة محرمة بنصوص صريحة من القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة وبإجماع علماء الأمة. أما القرآن الكريم ففي قول ربنا جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، بلام ناهية. رب العزة تبارك وتعالى ينهى فيقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وانظروا إلى فظاعة هذا التشبيه سيدي هيثم.
1: نعم سيدي،
2: تشبيه فظيع ومثال مروع ضربه المولى تبارك وتعالى لنا. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكأن المولى تبارك وتعالى بتعقيبه على هذا النهي: ولا يغتب بعضكم بعضا، بما ضربه من مثال منفر وبما عقبه من قوله واتقوا الله، إشارة إلى أن من علامات التقوى أن تحفظ لسانك من الغيبة. نعم
1: صحيح.
2: وقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والهماز هو الذي يعيب الناس ويغتابهم ويتحدث عن عوراتهم وسوءاتهم.
1: نعم.
2: وأما السنة النبوية الشريفة المطهرة ففي قول نبينا الأكرم
1: صلى الله عليه
2: ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، في تلك الخطبة العصماء، هذه الخطبة العظيمة التي رسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملامح المجتمع المسلم،
1: نعم،
2: وبين فيها الحقوق ووضح فيها الواجبات، فقال بروحي أفديه صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث متفق عليه.
1: نعم.
2: والشاهد من هذا الكلام النبوي قوله وأعراضكم عليكم حرام.
1: نعم.
2: الدم والمال والعرض هذا كله محرم صحيح. إلا بوجه شرعي صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون أي يخدشون يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هؤلاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكل من يقع في أعراض الناس ويأكل لحوم الناس بالغيبة فهو
1: نعم.
2: يعذب في نار جهنم يوم القيامة نوعا من أنواع العذاب الأليم المقيت بأن يخمش وجهه ويخمش صدره والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما. وروى أيضا الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. الشأن شأن خطير
1: صحيح.
2: الإيمان أيها السادة هو قول وإقرار
1: وعمل
2: وفعل، حتى قيل إنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أي لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. ثم ماذا؟ أن يستوعب قلبه، أن يمتلئ جنانه بمقتضيات هذه الشهادة، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بمقتضى أن نرى أثر لا إله إلا الله في السلوك والفعل والعبادة والعمل. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن باللسان ولم يدخل الإيمان قلب، وهي خاصة من خصال من؟ المنافقين والعياذ بالله. قال لا تغتاب المسلمين، ينهى النبي عن الغيبة، عن أن يغتاب المسلم أخاه المسلم بأن يذكره بما يكره في حال غيبته لا في حال حضوره. لا تغتاب المسلمين، فكأن الغيبة فيها شيء من النفاق والعياذ بالله.
1: نسأل الله أن يحفظنا.
2: قال ولا تتبعوا عوراتهم.

0: لا يتخلقون بأخلاق المسلمين كأنهم أسود وراء تلك الشاشة.
1: نعم.
0: فيبدأ يهتك
1: مستعارة.
0: نعم. ويهتك أعراض الناس وأعراض المسلمين وأعراض المسلمات. نعم.
1: إلى أن كل ما يكتب أو يقال أو يذاع فينبغي أن ننتبه له، فإن هذا يكتب، فإما أن يكتب لنا حسنات وإن أو أن يكتب ضدنا مساوئ وسيئات والعياذ بالله. نعم. نسأل الله أن يحفظنا.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: أخرج الإمام الطبراني بسند جيد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أعظم الربا أن تطيل لسانك وأنت تخوض في أي شيء في أعراض الناس، وفي اتباع مساوئ الناس، وفي ذكر معايب الناس والعياذ بالله. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وأخرج البزار بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه،
0: يعني هذه أخلاق يجب
1: لسانه في الأعراض. لو أطالها في ذكر الله، لو أطال لسانه في الصلاة على النبي لكان ذلك خيرا له وأبقى.
0: أكيد.
1: ولكنه يطيل لسانه في أي شيء، في السب والشتم والتعيير وذكر معايب الناس وتتبع مساوئهم ونشرها والتحدث عن هذه الأمور في حال غيبة صاحبها، فهي من أكبر الكبائر ومن أعظمها وأخطرها على الفرد والمجموعة.
0: صلى الله السلام. فالإنسان كما قال الشاعر: ترى القذاة في عيني أخيك ولا ترى الجذعة في عينيك.
1: إيه نعم.
0: إيه نعم. هذا التفشى حشاكم الصغيرة. إيه نعم. تشوفها في عينين صاحبك ولا أخوك. إيه نعم. ولا جارك ولا.
1: إيه نعم.
0: والجذعة يعني الإنسان
1: في
0: كله عيوب.
1: إيه نعم.
0: وكله مساوئ، ولكنه يصر على اغتياب الناس. ولذلك
1: حتى قيل لسانك صدق. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
0: أيوة. إيه
1: نعم. وللناس ألسن. أيوة.
0: ولذلك نعم. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: المسلم
1: من سلم
0: المسلمون من. نعم. لسانه.
1: نعم.
0: ويده.
1: صلى الله
0: عليه وسلم. صلى الله عليه وصحبه وسلم.
1: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ما أحوجنا إلى
0: الصمت.
1: جميل أن نقرأ هذه الرسالة كتاب الصمت.
0: نعم. وهي عبادة
1: حتى
0: الصمت
1: نتعلم. نعم. كيف نتقرب إلى الله بهذه العبادة، بعبادة الصمت.
0: نعم.
1: لأنه من صمت نجا.
0: نعم. نجا. نجا.
1: إذن أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن سيدنا جابر وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: الغيبة أشد من الزنا.
0: صلى الله السلامة.
1: قد يفجع المرء لما يسمع الزنا. عظيمة.
0: صحيح.
1: وكبيرة من خطيرة. صحيح. من أكبر الكبائر، ولكن لا يقل عنها أهمية الغيبة.
0: الغيبة.
1: أي نعم. وحسبنا حديث البفلس.
0: أي والله هذا
1: حديث عظيم.
0: هذا أخطر والله يا سيدي جهاد.
1: أي نعم.
0: من أخطر الأحاديث.
1: نعم.
0: لأنه سيدي جهاد أنت ستذكره وإحنا.
1: نعم.
0: لكن حب المستمع يفهم.
1: نعم.
0: راه الصحابة وما أدراك، سيدنا عمر وما أدراك ما سيدنا عمر.
1: نعم.
0: يعني يفرح إذا علم قال أن الله قبل منه ركعة أو سجدة واحدة.
1: نعم.
0: يعني قبول العمل لأنه فيه إخلاص وفيه برشة أشياء وشروط، هذا عند السيد هذا تحقق.
1: نعم.
0: يعني الصعيب بين قوسين اللي تبكي عليه الناس واللي.
1: نعم.
0: خايفة منه الناس
1: حازه.
0: نعم. هذا أخطر شيء
1: أفتفرط فيه بهذه السهولة.
0: نعم. يعني هذا هذا هذا هذا الإنسان العاقل. إذا. نعم. ربي أنت أعطاك جوهرة وكنز ثمين، ماذا تفعل بذلك الكنز؟ أنا ما وصلش الكنز.
1: تحفظه.
0: انظر للذي يشتري سيارة جديدة.
1: نعم.
0: وأنا رأيت بعض الأصدقاء.
1: نعم.
0: يشتري سيارة يبدأ خايف عليها يرعش من نسمة الهواء.
1: نعم. نعم.
0: من نسمة الهواء.
1: نعم.
0: فما بالك بهذه الكنوز اللي تدخلك للجنة أو.
1: نعم.
0: تخليك ما تدخلش للجنة،
1: تتوقف عليها نجاتك في الأخرى.
0: أي نعم.
1: فهي من باب أولى أن تحفظها.
0: صحيح.
1: ومن باب أولى أن ترعاها وأن تتعاهدها وألا تفرط فيها.
0: أي والله.
1: بهذه السهولة.
0: إيه نعم سيدي.
1: إذن قلت حديث المفلس حديث عظيم.
0: صحيح.
1: رواه سيدنا الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام متوجها إلى خيرة الناس وأعظم. صحيح. الخلق بعد سيدنا رسول الله والأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من

0: درهم له
1: ولا متاع.
0: ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وقائمة طويلة،
1: صحيح،
0: ولكنه شتم هذا واختب هذا وقذف، فيأتي يوم القيامة هذا وهذا وهذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت انتهت حسناته
1: الحسنات.
0: أخذت من سيئاته فردت عليه
1: وتطرحت،
0: ثم
1: عليه.
0: يؤمر،
1: نعم،
0: فيكب على وجهه في النار، أو كما قال
1: سلام.
0: سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله
1: وهذا الخطر
0: سلام.
1: وهذا الخطر. وأنا ديما نعود ننبه احنا كلام ربنا عجيب، وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا
0: عليه وسلم.
1: لأنه أوتي مجامع الكلم،
0: نعم،
1: وهو عجيب. فلذلك أنا ديما نقول له يا خياني يهديكم ربي ويصلح في حالكم، أراه أن تعمل عملا خال من الرياء، خالي من الشرك، لأنه من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته،
0: نعم،
1: وشركه، ولذلك يرده الله،
0: نعم.
1: يعني هذا العمل أنت عملته خالصا لوجه الله 100% لله،
0: وصحيح
1: وصحيح،
0: نعم،
1: وفق ما أمر به رب،
0: نعم،
1: العزة سبحانه وتعالى، لأن العبادات توقيفية،
0: نعم.
1: فإذا أنت عملت هذا الكل وجبتهم
0: ونجحت في ذلك وحزت الأجر،
1: تمشي تعطيهم هناني بناني لقد،
0: نعم،
1: لشخص قد يكون مسكين، ربما اشتر أعماله لم تقبل، ربما
0: ولذلك قيل
1: جي أنت تخليه ليدخل،
0: لو كان أحد أولى بحسناتي لغتبت والدي.
1: أي نعم، قيل أظن الحسن البصري،
0: نعم، سوف أمر على هذا،
1: نعم،
0: الأثر،
1: طيب سيدي،
0: وأذكره إن شاء الله في محله وموضعه
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: سيدي.
0: إذن روى ابن أبي الدنيا في الجامع الصغير عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنا أروي بالسند،
1: نعم،
0: هنا وأذكر المصدر والكتاب حتى يتملك المستمع الكريم هذه الملكة، ملكة التعرف،
1: نعم،
0: على الكتب السنة الصحيحة، وحتى يقتني من هذه،
1: نعم،
0: الكتب، وندفعه بشيء دفعا من أجل أن يعني يوسع معرفه في هذا المجال. إذن قلت روى ابن أبي الدنيا في الجامع الصغير عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم
0: قال: من اغتيب أخوه بمحضره، هو جالس في مكان،
1: نعم،
0: وذكر أخ له في الدين في الإسلام ذكرا سيئا غيب، فنصره دفع عنه،
1: نعم،
0: نصره الله في الدنيا والآخرة.
1: يا سلام،
0: من اغتيب أخوه بمحضره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة،
1: نعم،
0: وإن لم ينصره استمتع بما يقال عنه من هذا الذكر السيء الخبيث، وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة. ولذلك ورد في أثر: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار، دفع الله عنه النار يوم
1: القيامة.
0: القيامة،
1: نعم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: كل، نعم، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه،
0: نعم،
1: نعم.
0: والمغتاب سيدي هيثم معذب في قبره،
1: صلى الله سلام، نعم، حديث مشهور.
0: أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله خطوة بخطوة، يا سلام،
1: أي نعم، نسأل الله أن يجمعنا وأن نماشي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الأعلى
1: في البحباح وفي بحباح الجنة وفي الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب.
0: قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، وهو آخذ،
1: نعم، بيدي،
0: يا رسول الله خذ بيدينا
1: يا رب يسر ذلك،
0: وهو آخذ بيدي، ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى، أي إنه لكبيرة،
1: كبير، لأنه معنى الحديث ليس بكبير في
0: نفوس الناس،
1: يعني تقول شنو
0: يستصغرون
1: يعني، نعم،
0: هذا شيء بسيط، يعني أمام الذي يقتل،
1: قلت أنا قلت كلمتين بلساني،
0: أمام الذي يقتل وأمام الذي
1: يسرق ولا يغش ولا، نعم،
0: نعم. قال: وما يعذبان في كبير وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة نخل. فسبقته،
1: نعم،
0: فأتيته بجريدة فكسرها شقها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة. وقال: إنه يهون عليهما، أي يخفف عنهما، ما كانتا رطبتين ما لم تيبسا، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وما يعذبان، هذه الرواية، إلا في الغيبة والبول. وفي رواية أخرى: أما أحدهما فيعذب في البول، كان لا يستبرئ من بوله،
1: يستنزه
0: إما بالكلية وإما أنه لا يحكم، فيترتب على ذلك بطلان عبادته صلاته، فهو يسأل عنها بين يدي ربه. وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وصدق القائل: كم في المقابر من قتيل لسانه،
1: نسأل الله السلامة،
0: كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. وأختم،
1: نعم، وبه نختم إن شاء الله،
0: بكلام الحافظ أمير المؤمنين في الدراية، في الرواية الإمام البخاري، وفي الدراية سيدي ابن حجر العسقلاني
1: وهو شارحه،
0: نعم، معلقا على هذا الحديث الذي ذكرناه، قال: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحيح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها، أكثر هذه الروايات الصحيحة، أنهما يعذبان في النميمة والبول. والظاهر أنه اتفق مروره صلى الله عليه وسلم بقبرين، يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى مر بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول، والله أعلم. إذن حتى لا ينكر علينا،
1: نعم،
0: منكر فيقول لا النميمة وأنتم لا، هذه رواية أخرى وصححها ابن حجر العسقلاني وهو أمير المؤمنين في الدراية.
1: بارك الله فيكم سيد جهاد. وإمامنا البخاري كما ذكر مشايخنا في دروس شرح البخاري من مناقبه أنه كان يقول عن الرجال تكلموا فيه مخافة أن يقع في الرجل،
0: نعم،
1: وقيل لنا أنه قال وأثر عنه،
0: نعم،
1: قال: أرجو أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم أغتب أحدا.
0: الله،
1: إمامنا البخاري رحمه الله،
0: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل،
1: نعم،
0: البخاري
1: رضي الله عنه، نعم، وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وبارك الله فيكم سيدي جهاد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة.
0: آمين
1: يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربي
0: بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الخير طريقا لصلاح القلوب والمجتمعات، وادعى إلى النصيحة والإصلاح والتعاون على البر والتقوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا كيف ندعو إلى الخير بالرفق والحكمة والرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف اليوم عند قيمة عظيمة من قيم الإسلام، قيمة تهدف إلى نشر الخير وحماية المجتمع من الأذى وتصحيح الأخطاء بمحبة ورحمة. إنها قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هذه القيمة العظيمة ليست صراخاً ولا تجرؤاً على الناس، ولا فرصة للتشهير والإدانة، بل هي نصح وإصلاح وحرص على الخير بقلب رحيم وأسلوب حكيم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف معناه أن ندل على الخير ونشجع عليه ونساعد الناس على فعله، والنهي عن المنكر معناه أن نحذر من الخطأ والأذى ونسعى إلى تقليله وإصلاحه. ولكن كيف نفعل ذلك؟ هنا تظهر قيمة أخرى مهمة وهي الحكمة. فليس كل موقف يعالج بالطريقة نفسها، وليس كل ناس يتقبلون النصيحة بالأسلوب نفسه. وقد قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنصيحة التي تخرج من قلب محب تدخل القلب بهدوء، أما النصيحة التي تخرج من رغبة في الإهانة أو التفوق على الآخرين فقد تزيد المشكلة تعقيدا. فلنتذكر دائما: نحن ننصح لنصلح لا لندين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حرصا على هداية الناس وإصلاحهم، وكان يستعمل الرفق والحكمة في نصحهم. ومن أجمل المواقف في ذلك قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر منكر، فلم يصرخ في وجهه ولم يهنه ولم يطرده، بل حاوره وسأله أسئلة تحرك عقله وضميره ثم دعا له. وهذا مثال عظيم على أن النصيحة لا تنجح بالقسوة، وإنما تنجح عندما نصل إلى قلب الإنسان بالحب والحكمة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان إذا رأى خطأ أصلحه بأسلوب يحفظ كرامة الإنسان. فاللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير بالحكمة والرحمة. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا سببا في إصلاح من حولنا. اللهم ارزقنا الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والقلب الرحيم. اللهم علمنا أن ننصح بمحبة وأن نصلح بحكمة، وأن نستر ولا نفضح. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، واجعل كلامنا وأفعالنا سبباً في هداية الناس وسعادتهم. اللهم آمين يا رب العالمين. ففي البيت قد نرى خطأً من أحد أبنائنا، فهل نسارع إلى الصراخ والتوبيخ؟ أم نجلس معه ونفهمه ونوجهه؟ وفي العمل قد يخطئ زميل لنا، فلا نحتاج إلى إحراجه أمام الآخرين، بل يمكن أن ننصحه على انفراد وبكلمة طيبة. وفي الحي والمجتمع إذا رأينا سلوكا يؤذي الناس، فلنحاول أن نغيره بما نستطيع وبالطريقة التي تحقق المصلحة ولا تجلب مفسدة أكبر. والأهم من ذلك كله أن نبدأ بأنفسنا، فلا يكون معقولا أن نأمر الناس بالصدق ونكذب، أو نطلب منهم الرفقة ونكون قساة، أو ندعو إلى النظافة ونلقي الأذى في الطريق. فأجمل نصيحة هي التي تشهد لها أفعالنا. أحيانا نظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أن نصحح أخطاء الناس طول الوقت، ولكن الحكمة تعلمنا أن لكل مقام مقال، ولكل نصيحة وقتا وأسلوب. قد تكون كلمة واحدة في الوقت المناسب أبلغ من ساعة من اللوم، وقد تكون ابتسامة أو قدوة صالحة أو موقف طيب هي أقوى من عشرات النصائح. فلنسأل أنفسنا قبل أن ننصح غيرنا، هل أريد له الخير حقا؟ هل أختار الوقت والأسلوب المناسبين؟ هل نصيحتي ستصلح أم ستجرح؟ فإذا قصدنا الإصلاح وكان أسلوبنا الحكمة والرحمة، أصبحت النصيحة جسرا يقرب بين القلوب، لا جدارا يباعد بينها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة عظيمة، ولكن جمالها يكمن في الحكمة والرفق وصدق النية. فلنكن مما يدلون على الخير دون تعال، وينصحون دون إهانة، ويصلحون دون تشهير، ويحرصون على قلوب الناس كما يحرصون على أفعالهم. ولنتذكر أن أجمل من يأمر بالخير هو من يكون هو نفسه قدوة في الخير. وفي الختام نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا سببا في نشر الخير والمحبة والسلام. إلى لقاء جديد وقيمة جديدة نستضيء بها في حياتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. علاش نحسوا بالقلق والخوف والإحباط؟ زعما على خاطر حياتنا فيها برشا مشاكل، ولا على خاطرنا قاعدين نحاولوا نحكموا على رواحنا انطلاقا من حاجات مش بيدينا؟ وعلاش فما ناس نجم تقعد رايضة ومخها هادي وسط العواصف؟ يا أخي هما مولودين هكا ولا هي صنعة يتعلموها؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نملكوا عقل ما يتقهرش ونتحكموا في صحتنا النفسية. المحور الأول، لعبة التحكم، شنو اللي بيدك وشنو اللي لا، هذا هو الأساس. فما حاجات تحت سيطرتنا وحاجات لا. ربي سبحانه يقول في كتابه العزيز: ليس لك من الأمر شيء. وهذا توجيه رباني باش نفهم حدودنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. مثلا رامي السهام ينجم يحكم في جودة القوس، والتركيز هو، أما بعد ما يسيب السهم الريح والهدف مش بيدو. حبك

في اليمين برك، وتفكر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المحور الثاني، كيفاش تحمي روحك قبل ما تصدمك الحياة. هنا يحكيه على الجهاز المناعي للنفس. ربي سبحانه يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ساعات الحاجة اللي ما كنتش تستنى فيها هي اللي توجع أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حبك تفهم اللي لازمك تتخيل السيء قبل ما يصير باش تنحي مفاجآته. مثلا قبل ما تخرج للخدمة تخيل زحمة الكياس ولا زبون بليد وقبيح. كيصير هكا باش تتبسم بالحق وتقول في قلبك: كنت نستنى فيك وعرفتك باش تعمل هكا. تحبك تفهم اللي حب القدر هو تحويل الحجرة اللي رماوها عليك القنطرة تبني بها حياتك خطوة بخطوة. المحور الثالث، حقيقة الأحداث بلا زيادة. احنا نتقلقوا من الأحكام متاعنا مش من الحاجات في حد ذاتها. ربي يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش الحاجات هي اللي تقلق الناس راهو، أما أحكامهم ورايهم فيها هو اللي أثر في إحساسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. مثلا كي واحد يقولك أنت فاشل، هي مجرد موجات صوتية، والوجيعة ما تصير كان كي تقول لروحك هذه إهانة لكرامتي. أما كي تكون واثق من روحك تولي ما تأثرش فيك. هنا لازمك تعري الأشياء من ألقابها الخايبة. خسرت فلوس، قول الرقم اللي في البنكة تبدل، وتفكر قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كي تنحي الدراما يقعد وقتها الحدث في حجمه الطبيعي. المحور الرابع، تفكر الموت باش تعيش بالحق. أنك تتفكر الموت مش حزن، أما هو سبب اللي يعطي قيمة للحياة. ربي سبحانه يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت لهنا تذكرنا بالأولويات. تصرف في كل فعل وكل كلمة وكل فكرة كأنك باش تغادر الحياة غدوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مهم ياسر أنك تفهم اللي التسويف هو عدم احترام للموت. كي تتفكر اللي اليوم نجم يكون هو الأخر، باش تبدأ تعمل في الحاجات المهمة بالحق وتنحي التفاهات، وتكون كيما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. معناها المبادرة والفعل الصادق. المحور الخامس، ما تعملش على كلام الناس. علاش تقلق من راي عباد انت بيدك ما تحترمش حكمهم؟ ربي يوصينا: فلا تخشوا الناس واخشوني. اذا كنت تحب تتطور كون مستعد باش يعتبروك الناس ضايع ولا ناقص في الأمور البرانية.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نحبك تفهم اللي كتلوج على كلمة صحيت من العبيد، انت وقتها سلمت لهم المقود متاع حياتك. الحماس الحقيقي يصير كي تعمل الحاجة على خاطرها باهية وترضي ربي وترضي ضميرك، مش على خاطر باش يراوك الناس. لأن الله يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المحور السادس: المحاسبة اليومية والتدوين. العادة اللي باش تربط هذا الكل هي كتابة اليوميات. ربي سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه هي المحاسبة. اختلي بنفسك كل ليلة وراجع روحك، شنو اللي عملته باهي، فين غلط، وشنو باش نحسن غدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تحبك تفهم ان الكتابة تخرج الفوضى من مخك وتحطها في جمل مرتبة، وهذا يعطيك راحة بال فورية ويخليك تتوب الربي بصدق. ما لا تفكر ديما، ركز على اللي بيدك وسيب اللي بيد القدر بيقين كامل، ونحي الدراما من الأحداث باش ترى حكمة ربي وحقيقة الدنيا، وعيش اليوم كأنه فرصتك الأخيرة للإبداع والعمل الصالح، وحاسب روحك كل ليلة باش تتقدم خطوة بخطوة لرضا الله. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية. ابدأوا بتركيز طاقتكم في اللي تملكوا السيطرة عليه، واجعلوا لرواحكم وقت لمحاسبة النفس قبل النوم، على خاطر الطريق إلى الله يبدأ انطلاقا من صدق النظر في المراية الداخلية متاعك. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم إجبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويؤنسك.
1: ترى

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
6: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
7: فالنبي يقول الكريم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم بأهلي.
6: همسة إلى كل أم وأب.
7: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
6: إلى كل ابنة وابن.
7: يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
6: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء التربية السليمة ليوم الثلاثاء، صحبة الدكتور فتحي سعيد. مواد جديد كالعادة يجمعنا عبر أثير إذاعة الزيتونة، أين نسعد جميعا بانضمامكم إلى متابعتنا طبعا في هذا البث المباشر اللي يمتد من توم 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة. سعيدة جدا باختياركم متابعة هذا الأثير، طبعا يعني اختياركم الموجات يعني دعمكم المتواصل لهذا المنبر الإعلامي، إن شاء الله نكون في مستوى ما تنتظرونه منا، سواء على مستوى طرح المواضيع أو على مستوى تفاعلنا معكم. هي على العموم حلقة التربية السليمة اليوم تنتظر تفاعل منكم مستمعين الكرام، سواء على الرقم 71136000 أو على منصة الفيسبوك، لأنه اليوم باش نطرح سؤال، خلينا نقول سؤال مش عادي، سؤال يمس القلوب ويمس الحاضر والمستقبل. اليوم حديثنا عن مجددا عن اختيار شريك الحياة. قلت مجددا لأنه هذا الموضوع ديما نطرحه، السؤال هذا خاصة ديما نطرحه، ولكن من زوايا مختلفة. زاوية اليوم اللي باش نطرح منها نطرح فيها يعني موضوعنا اليوم بتحتاج فعلا إلى مشاركتكم معنا، لأنه نحب نسمعكم. في علم النفس يقال أن اختيار شريك الحياة عامة مش مجرد قرار عقلي، الاختيار هو اختيار شريك الحياة طبعا هو البحث عن الأمان العاطفي، لأنه الشريك الصح هو ذلك الشريك الراقي الذي يقدم من كل قلبه ويكون السند الحقيقي. هكا إذن نجم نلخص صفات الشريك المثالي وكيف يعرف بشكل علمي، ولكن ماذا يسرد لنا الواقع من حكاية؟ هل فعلا اختيارنا لشريك الحياة مبني على هذه الطريقة المثالية؟ هل اختياركم أنتم مستمعين الكرام كان مبني على هذه الطريقة المثالية التي يفترض أن تختاروا بها، أم أن اختياراتنا كانت مبنية على أسس أخرى؟ يعني ببساطة، كيفاش اخترتوا شريك الحياة وعليش اخترتوا؟ لماذا اخترتم هذا الشريك بالذات؟ علاش قلت نحب نكمل حياتي معه؟ شنو اللي خليك تقول هذا هو الشخص المناسب اللي أنا باش نعيش معاه؟ وبعد سنوات من الزواج هل ما زلت ترى أنه السبب اللي اخترت من أجله كان كافي وكان صحيح؟ هم زوز أسئلة مهمين. سؤال الأول باش نبحث في الأسباب اللي خلتك تختار هذا الشخص، والسؤال الثاني هو ضرب من التقييم لهذا الاختيار. هل اختيارك يعني السبب اللي على أساسه اخترت هذا الشريك هل كان كافيا وكان صحيحا؟ نعرف الموضوع حساس برشا، علاش قلت لكم راهو الغوص في تفاصيل هذا الموضوع اختيار شريك الحياة مش نغوصه فيه كل مرة، ولكن من جانب حتى نتبين فعلا السبل المثلى لاختيار شريك الحياة. طبعا سؤالي للدكتور فتحي سعيد هو باش نسأله لهنا، احنا الإنسان عادة كيفاش يختار؟ لأنه برشا يقولك نختارته بالمشاعر، ثم شكون يقولك بالعقل، هكا احنا نشوف الأمور، ولكن فعلا هل الإنسان يعمل عقله في هذا الموضوع أو يفضل أنه المشاعر ينساق وراء مشاعر ويختار بقلبه؟ لأنه فما شكون يقولك ما نجمش نعيش مع إنسان ما نحبوش، فما شكون يقولك ما تهمنيش المشاعر بقدر ما تهمني مصلحتي. أنتم كيفاش اخترتوا؟ والدكتور فتحي سعيد باش ينورنا كيفاش احنا أصلا نختاروا. علم النفس شي يقول لهنا الإنسان وهو قاعد يختار يعني علميا كيفاش قاعد يختار؟ هل كما هو يعتقد وإلى المسألة مختلفة؟ الموضوع إن شاء الله باش يكون ثري جدا ونستفيد منه جميعا، لأنه فيه يعني نقوله أحنا تقريب للذكريات، فيه مراجعة ذاتية، فيه تقييم، فيه أيضا معلومات تنضاف نجم مفيد بها صغيراتنا، لأنه إحنا قاعدين نربيه في أجيال نحبوها تستفيد من تجاربنا أحنا، خاصة في هذا الموضوع، لأنه هذا من أهم المواضيع اللي حقيقة لابد أنه صغارنا يستفيدوا فيها من تجاربنا. أنه نهار اللي صغيرك يحب يكبر ويحب يتزوج فأنت اللي هنا باش تنصحه وربما باش تدربه وتهيئه حتى قبل عملية الاختيار بمعايير نضبطها اليوم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. الحديث ممتع جدا حول هذا الموضوع. أترككم مع فاصل قصير جدا، أعود وأسعد كثيرا بذمامكم لنا عبر أثير الزيتونة. طبعا يؤمن هذا اللقاء ونوجه تحية كبيرة حمدي الفسيلي، رجعنا بعد غياب معنا حمدي ومعنا كريم اليوم معتيك تاخذ تليفوناتكم على 71 136 30 ألف. وأسعد كثيرا بانضمامكم إلى صفحة الفيسبوك، منصة الفيسبوك، وانت نجموا تشاهدونا صوتا وصورة. انتظر تعليقاتكم بكل شغف. نمشي لفاصل ثم لنعود.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. بسم الله ما شاء الله فما تفاعل كبير. أنا قلت الموضوع اليوم مهم ويلامس القلوب ويبدو أنه فعلا كذلك، لأنه فما برشة اتصالات، ناس تحب تتكلم. فاليوم الحقيقة الدكتور أستسمحك أن نسمع منك جيدا، ونحبك تتفاعل أيضا مع السادة المستمعين حول أرائهم وإجابتهم حول موضوعنا اليوم. كما قلت اليوم نحكيه على يعني كيف نختار شريك الحياة، علاش نختاره فيه، شنو الأسباب اللي تخلينا نختار، شنو الأسباب اللي خليك تقول نحب نكمل معاه بقية عمري، وبعد سنوات الزواج هل ما زلت تراوى أنه السبب اللي على أساسه اخترت شريك الحياة كان كافي وكان صحيح وإلا لا، يعني تقييم لاختيارك به. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا نورتني.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الكرام.
0: باهي دكتور، حتى نفتح الأفق قدام السادة المستمعين، في تقديرك من منظور علم النفس كيف يختار الإنسان عادة شريك الحياة؟ شنو اللي يخليه يقول هذا هو الشخص الذي أريد أن أكمل معه حياتي؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع أيضا من الموضوعات الشائكة،
0: نعم،
1: المتداخلة، المجتمع لديه مشاكل كثيرة فيها لعدم استخدام المنهج العلمي، استخدام المنهج الديني أو المنهج الخرافي أكتر، نستخدم هذا الموضوع.
0: نعم.
1: موضوع لازم لما نيجي نفكر فيه علميا نفكر فيه من بعد ديني وبعد نفسي وبعد اجتماعي. للأسف قلت لحضرتك قبل كده يا ست زهرة، كل الظواهر الإنسانية أغلب بتوع الدين يحبوا يستأسدوا بيها، وهذا بيعمل صراع. لو دخلت على صفحتي دلوقتي تو ممكن تدخل على صفحتي الرسميه والناس تدخل حتى،
0: ايوه شلون القى،
1: وتجد انا عامل برنامج اسمه من الاخر، عامل فيه نصايح حكا بلغه بسيطه. فانا عامل كيف تنمي الموده بين الزوجين، واضح المحتوى فيه ان كنتوا تصلوا مع بعض شويه، تدعوا لبعض، وشوفي راي واحد متدين ايه، السب اللي سببه لي على البتاع يعني ده راجل متدين وعلى حسابه على خير، وشوف السب هذا الصراع القائم، لانه حتى انا كتبت له تعليق ركز في المحتوى، ركز في كلمه تنفعك الله يسترك بقى، يعني اختاني هو داخل يتقعر على اللغه العربيه وانت تقول الموده والموده والبتنجان المقلي. صفحتي الرسميه اخر فيديو اسمه فيديو الموده، انت اقرا التعليق كده، انا سبت التعليق طبعا، هو عمل لي بلوك بعد كده رغم ان انا ما عملتلوش بلوك، الكلام ده موجود بدل المره 1000. انا ممكن اوريك الفيديو تحكي تعودي، ايوه كيف تزيد الموده، انزلي بقى اللي بعده الله يبارك فيك واقرا التعليق هنا. طبعا هذا لا يمثل المتدينين، هذا نمط معين موجود، هذا نمط، لكن النمط ده هو ده اللي احنا بنناقش فيه علماء الدين اساتذتنا وكبراتنا كتيرين جدا.
0: انا قاعده نحاول
1: ورائعين جدا
0: نشوف، لكن ما هو ما مش قاعد يخرج.
1: حاضر انا ممكن احطه لك وانت تقعدي تقري بس عشان تفهمي زاويه الطرح اللي احنا بنتكلم منها فقط لا غير، لا اكتر ولا اقل، وليس ان بتقول كل الناس كده. واضح اهو،
0: احنا نستعرض فقط يعني وجهه نظر وطريقه تفكير معينه حول هذا الموضوع.
1: الله يبارك في حضرتك.
0: اذا محتوى الفيديو اللي انت نزلته هو شنو؟
1: كيف تزيد الموده بين الزوجين،
0: كيفاش تزيد الموده ما بين الزوجين؟
1: هل حدا في مشكله ده؟
0: ما فيش مشكله، المفروض يفيد.
1: والخطاب فيه انت عارفه دي ما بجمع بين الجانب الديني والجانب العلمي.
0: نعم.
1: انت شوفي ابدأ من تحت كده،
0: الكلام اللي وصلته للمتابعين في هذا،
1: احنا بنتكلم عن المودة والرحمة. فشوف هو دخل اول تعليق ايه، شوف لك شغلانة تانية، شوف لك حاجة اخرى، ويزم التخريف اللي متخرفه ده.
0: طبعا انت اكفي من هذا التخريف. نعم
1: انت فاهمة.
0: أي والله، والهيئة يعني صراحة هيئة المعلق يعني اللي كتب التعليق سمته المفروض يعني ما يقولش الكلام
1: طبعا، وليس كل المدينين كده، لكن هذه العقلية اللي بنحارب فيها.
0: نعم.
1: هذه المانش طبعا انا ردت عليه رد قلت له والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها ويخلق لكم ما لا تعلمون، شو رد انا؟ قلت له لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. فساب كل حاجه، قال لي ينيرونا، بقول له انت امثالك ينيروا العقول، قال ينيرونا وليس ينويروا بالالف قلت له انا في حصه لغه عربيه يا عم، شوف لك الله يسترك ببلاصة اخرى. في الاخر هو عمل نفسه بلوك، يعني انا والله انا ما عملت بلوك، هو تقريبا عمل نفسه بلوك.
0: نعم. طيب
1: انا وانا بتكلم يعني هتلاقي ناس نفس المايند سيت دي كتير بتتعلق،
0: صح؟
1: فاحنا عايزين نقول ايه يا جماعه، الله يستركم.
0: نعم.
1: الدين جاء بيحث على العلم، وهذه ظاهره مركبه، ولنقد التفكير الديني فيها بس، ولنفترض احنا قلنا يا جماعه، لان الناس المدينه يقول لك ايه، اسمع المعايير هو الدين. اغلب اللي هيكلموا النهارده طبعا الحلقه موجهه اللي ما اتجوزش، اللي اتجوز كده كده هيدافع عن الاختيار.
0: هي الحلقه الحقيقه موجهه اكثر للي يختار،
1: لا اللي ما اتجوزش،
0: على انا اساس اختار.
1: قصدك اللي اتجوز؟
0: اي اللي اتجوز على انا اساس. حاضر. على انا اساس اخترته طبعا الساده المسلمين
1: حبيبي. كان الاساس حاضر خليه يدرهم، لكن ايا كان اللي اتجوز يا ست زهره يستحيل يعرف يقول الاساس دلوقتي خلاص علميا، خلاص يبتدي يجمل في الكلام ليتطابق مع ما اختاره. هذا موضوع تاني،
0: هاتوا شوفوا احنا
1: هذا كلام علمي، ما انا هسمع منهم كل حاجه، لكن انا مش بقول، انا مش بعترض، لكن تو نشوف، تو نعس، تو نس كده، احنا بنعترض على العلم كده، احنا بنعترض على العلم نفسه اللي هو لا ارائنا وانطباعاتنا اهم من العلم كده كده. وهكلمك في الكلام ده، خلينا نبدا بالدين، خلينا نبدا بالجانب الديني. لو كل الناس قالت انا متصل عشان الدين واخترت عشان الدين، هنرجع تاني يعني ايه دين. هو النبي لما جه حط اول معيار الدين يعني تنكح المراه لاربعه. اول معيار حطه ايه؟ المال، الجمال، الحسب، النسب، وبعدين حط الدين في الاخر. ليه في المراه الدين في الاخر؟ هذا سؤال مهم جدا ما حدش بيتقاله. وليه في الراجل الدين في الاول؟ ما انا ممكن اتجوز مسيحيه
0: حضرتك، اللي هنا نسمعوك.
1: إيه انا ممكن اتجوز مسيحيه؟
0: أيوة صراحه ما فكرتش فيها دي سابقا.
1: حضرتك لو فكرت فيها هتبقي مكاني،
0: احنا بالعكس
1: هنشتغلي مكاني بعد كده.
0: لا احنا لو نسال يعني عامه نقول ان المراه لابد ان تختار فيها دينها،
1: ما عنديش مشكله فيها دينها، لكن ليه الدين جه في الاخر؟
0: ما الترتيبيه يعني كلام طبعا هو لا ينطق عن الهوى، كلامه طبعا ناخذه بعين الاعتبار، حتى ترتيب الجمل لها مكانها
1: بطبيعة.
0: فانت ملاحظتك في مكانها علاش بالنسبه
1: ملاحظة نفسية، ها هنا ملاحظه نفسيه، انا
0: ملاحظه نفسيه.
1: مهم جدا بسال نفس السؤال ده، ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
0: فعلا علاش قال مالها؟
1: عشان انا مسموح لي اتجوز واحده مسيحيه، مفيش دين اصلا بالنسبه لي بره الدين بتاعي، مسموح لي اتجوز واحده ثانيه. هل بقى كده الجوازه فشلت؟
0: يا الله،
1: هل كده؟
0: لا،
1: لكن في الراجل حط له الدين الاول، لان ابني هياخد ديني. واضح. ونرجع بقى الدين، ساب الدين وخلاص، قال لك بيصلي ويصوم. لو احنا اختزلنا الدين في الشعائر بيصلي ويصوم بس، لا، قال لك والله تعالى والخلق. احنا بقى مشكلتنا علم النفس يقف هنا في خلقه، خلقه غير انه طيب وكويس ولا لا لا لا لا، طباعه دي قلنا بتتكون قبل 7 سنين. فما سؤال مهم جدا، هل تعلمين عن اي حديث ايام الصحابه في ناس اتطلقت ايام الصحابه؟ ماشي، ليه والدين ما حلش المشكله ليه؟ هذا اسمه نقد التفكير الديني، نقد بس كده، احنا بننتقد بس. نقول ايه؟ اذا الدين معيار مهم جدا.
0: مش تملينا واحده
1: قلت له بسرعه.
0: لا فعلا، لانه هذه زاويه افتتحتها ما اعتقدش برشا فكروا فيها.
1: طيب
0: نعم،
1: اذا الدين معيار مهم،
0: احكيها لنا بشويه.
1: الدين معيار مهم لكنه مش المعيار الوحيد،
0: مش الاهم.
1: لا اهم معيار ما يزال، لكن مش الوحيد.
0: ليس الوحيد.
1: طيب احنا في دوله مسلمه، تونس دوله مسلمه، مصر دوله مسلمه، السعوديه دوله مسلمه.
0: نعم.
1: يعني كل اللي اتجوزوا هيقول لك احنا اتجوزنا عشان الدين. طب ومحاكم الطلاق اللي في الدول دي كلهم مطلعين عشان ايه؟
0: لا شويه.
1: يعني احنا في دوله مسلمه واغلب معاييرنا يقول لك خدنا عشان الدين، كل اللي هيتصل يقول لك خدت عشان الدين. هي دي ناس حافظه ما بتفكرش، هذول المشكله بيبقى حافظ. فداخل ان فاكر الدين هي الصلاه.
0: لا مش تحكينا مش انا راني للساده المستمعين ما نظرش في الكاميرا، راني شدت له شيف دوركستر بشويه ملينا فعلا، لانه الناس تحب تسمعك، لكن مشكله السرعه في الكلام.
1: حاضر.
0: اللي انت فسرتها سابقا، قلت اللي بحكم فرط الحركه اللي كنت تعاني منه، فلا فعلا
1: ممكن نتكلم بالراحه، بس مين يديني وقت؟
0: لا بالراحه، وخذ
1: امي بتسلم عليك،
0: ناخذ المستمعين من بعد ويرجعوا على خاطر. يلا
1: لما نقول احنا بنختار كلنا عشان معيار الدين. واحنا في دول مسلمه.
0: ايوه.
1: الطلاق اللي موجود في الدنيا ده في الوطن العربي كله ده، هل اصلا انت كده معنى كده احنا ما عندناش دين بقى وانت اخترت غلط، ولا في حاجه تانية غير الدين يعني؟ وهل احنا عمرنا احنا طلقنا عشان جوزي ما صلاش مثلا؟
0: لا.
1: ما زكاش مثلا؟
0: والله
1: ما عملش عمره مثلا؟
0: ما عملناش.
1: هي دي المعايير اللي اخترت بيها، انت اخترت عشان بيصلي وبيعمل عمره. يعني انت
0: يعني اللي اخترنا بيه مش هو اللي طلقنا على اساسه.
1: يعني مصيب. لان في جانب نفسي، والاسلام راعى الجانب ده. أيوة. الاسلام قال لك النفس بتشتهي ايه؟ الانسان. عموما دوافع الناس في ترتيب الحديث، الناس بتروح للمال والحسب والنسب. ما عندي حتى مشكله في ده. النبي يقول ده عادي في الستات، وانت بتختار عادي، بتختار حسب والنسب، زائد يجي الدين في الاخر. الدين يأثر كل ده.
0: ايوه.
1: طب يا رسول الله، يعني انا عادي ممكن اجوز واحده حلوه ومتدين، بطبيعه وعندها فلوس وعندها علم، بطبيعه ما بيعترضش. الناس بتفهم ايه؟ بص يا باشا، انا اروح اخدها زياده دين بتصلي والغي كل دول. طب كل العرك في الدار في الدور على المصاريف. طب
0: المصاريف.
1: ما الحمد لله. وعلى الايه؟ ما انت مش لسانه ومكسبره طول النهار
0: على مزاجك وعلى النكديه اللي عندك.
1: عينك اقل من المستوى بتاعنا. ايوه عمك بيشرب، خالك في الحبس، ابوك في الليل.
0: طيب بس هي مشاكلنا كلها طبيعتها هي.
1: عمرك حد اختلف على صلاه الظهر؟
0: والله لا
1: يا ست، الله يسترك. اذا ده معيار مهم ورائع لكنه ليس الوحيد. السيده ام كلثوم لما عمر بن الخطاب تقدم لها،
0: ايوه
1: طب عمر بن الخطاب ده مباشر بالجنه، انت جاي لك مباشر بالجنه مثلا؟
0: لا
1: ده سوبر ستار. ها قالت انه رجل شديد يعني ومشغول بالحق والهم الامه، وانا عايزه راجل حنين يصب علي المقصب.
0: يا الله
1: ده بقى ان شاء الله نقول ايه ده بقى ان شاء الله.
0: والله
1: عشان الناس زمان كانت فاهمه الدين صح. الناس فاهمه ان الدين فيه بعد نفسي. سيدنا النبي اللي كان بيعلم البعد ده طبعا دلوقتي ظهر علم النفس. احنا لا، يبقى برضو الشيخ اللي هو بتاع سامحيني يعني ما قراش حاجه في العلوم الانسانيه خالص، يقول لك هو في كل حاجه في الدين. ده النبي، ده النبي، النبي كان يعرف في كل العلوم لان النبي.
0: وفما حاجه تصير في المجتمع من النفاق المجتمعي الرهيب اللي صار، انه وتزرعت للاسف حتى في بناتنا. وقت اللي البنيه تكبر شوي في العمر تمشي تجري تلبس حجاب باش تتزوج، لانه بالنفاق هذاك هي تستجلب
1: موجود
0: للزوج، وهذه ضرب من النفاق كبير
1: موجود. موجود بص علم النفس،
0: لانه فكره انا فقط باش نشرح اللي الفكره فعلا متغلغله.
1: علم النفس درس الظاهره دي، هو درس ليه الناس بتطلق، وحتى نظريات كتير احنا بنختار بيها بعيد عن الدين. وحطت نظريه، في نظريه كده اسمها نظريه التوافق القيمي، منها التوافق الديني. لكن احنا مشكل دلوقتي لو قلنا الدين هو معيار كل حاجه، هل كل الناس مش متدينه؟ هل كل الناس في ديانات اخرى تعساء يعني؟
0: لا.
1: فاكره لما قلت لي مثلا ايه المرض النفسي سببه غياب الدين، قلت لك هل كل اللي مش متدين مريض يعني؟
0: لا.
1: لو قدرت تثبت ان كل مش متدين مريض اوكي، يبقى المرض سبب يبقى الدين سبب المرض.
0: احنا رانا نطرح في المواضيع هذه ونحكي على الدين ساعات بلين وضحها دكتور،
1: لا تقليل من قيمه الدين،
0: لا فهم الصحيح فقط للدين، راهو قاعدين نمشي في مغالطات في ان نفهمه بالغلط.
1: احنا ضد خرافات الدين
0: صحيح.
1: هذا اللي احنا بنتكلم
0: حتى ناخذ ديننا على
1: بطبيعة.
0: يعني يكون متين ونفهمه بشكل صحيح.
1: الله يسترك. احنا قلنا ايام الصحابه كان في طلاق ليه؟ فما ساعات ما يحصلش توافق نفسي، فما ساعات طباع ما تركبش على بعضها. وانا من اول ما جيت البرنامج اقول لك الطباع بتتكون في اول 10 سنين قبل الدين ما يركب اصلا. فالدين يركب على الطبع الكاسح ده.
0: صح.
1: الدين يهذب شكل الطباع شكل السلوك، لكن ما يغيرش الطبع خلاص، يهذب شويه. عمر بن الخطاب قبل الدين كان قوي وصلب، بعد الدين قوي وصلب.
0: نعم.
1: وجه في الحق بس، لكن الصلابه ما اختفتش. خالد بن الوليد ليدر قائد عسكري قبل الاسلام، وبعد الاسلام قائد عسكري في الحق بس، غير الوجهه بس. سيدنا عثمان عنده الحشمه والحياء قبل الاسلام وبعد الاسلام، نفس الفكره بس. ايه اللي حصل؟ وجهناه بس، لكن الطبع ما بيتغيرش.
0: صح.
1: الطباع بتتكون في اول 7 سنين بناء على التربيه وجراحه الطفوله وصدمات الطفوله واستعداد جيناتي. أوه. نفسي بقى نفهم الكلمتين دول ونخليهم على جنب، ولما نيجي نتجوز نحط الدين معيار. وقلنا في المرأة برضو الفقهاء عندهم رأي في الحتة دي جميل، لطيفة من لطائف، يقولوا كده ليه حط الدين في الآخر. ونفترض أنا راجل بحب الفلوس، فما ناس كده بيقولي في الشارع برش يقولك أنا عايز مرة غنية.
0: ايه
1: صح. واحد يقولك أنا عايز مرة من زيانة أفتخر بها في البلد بحالها، أتحر أزولايك ما عنديش مشكلة في ده. ونفترض واحد بيحب الفلوس، اختار واحدة بدأ بالدين الأول، راح لقى لابسه الحجاب ومتدينه يحسبها على خير. وبعدين ما لقاش عندها فلوس، لقاها فقيره مثلا بعد ما عجبها في عجبته في الشارع راح يتقدم لها. فاحنا بنتناقش كده، هو عايزها غنيه عايزها بتخدم، فما لقاش ده، فيقول لك هنا هترفض. وهنا لما ترفض وانت وافقت على الدين فتبقى رفضت رفضت الدين عشان الدنيا. هذا شيء
0: صح
1: سيء. لكن يقول لك الاول لما تامن موضوع المال والجمال والحسب ويجي الدين يركب على دول كلهم مهم. فلو رفضتها من اجل الدنيا ما يسالش، ما رفضتهاش من اجل الدين، ما انت وافقت على الثلاثه الاولانيين ويجي الدين يركب هنا، ما عندك ما فيش رفض كده. فيقول لك حتى لا يرفض الدين من اجل الدنيا. شايفه اللطيفه اللي بيقولوها؟
0: جميل.
1: طيب. الراجل بقى هنا بيصلي ويصوم. احنا طبعا اختزال مخل الدين هو مش الاختزال ولا التمظهر، لكن احنا معيارنا اللي بنحكم بيه بيصلي ويصوم ويعمل عمره. طب وطباعه بقى وخلقه؟ الخلق والطباع هو انعكاس هذه الافكار. الدين مرجعيه في الدماغ.
0: معلش مع الرجل لازم تركز على الدين
1: عشان الطفل هياخد دين ابوه. الطفل بياخد دين ابوه.
0: يا الله.
1: وايضا الراجل هو القوام. وانا ما دام مسلم بقبل كل الانبياء الاخرين، لكن لو انا الراجل مش متدين بره الدين هبقى غير مؤمن بانبياء زوجتي، فاعذبها في دينها. وانا احترامي لديني خليني اقبل الاخرى حتى وان كانت مش متدينه، حتى وان كانت خارج ديني، ما دام مش هتزرع الافكار دي في راس ولدي. هذا موضوع تاني. احنا بنتكلم على شرط مهم ليه الاسلام رعى ده، كلام عميق وشامل.
0: صراحة أنا لي الشرف أني حاورتك اليوم في الموضوع هذا، لأنه أحسب أن لي السبق اليوم في أني حكيت في النقطة هذه، لأنه أنا شخصيا ما سمعتش، عمري ما سمعتها لا في الأعلام عنا ولا حتى في متابعتي للمنصات الأخرى، أنه هالترتيب هذا
1: مهم جدا.
0: عملت قراءة نفسية للترتيب؟
1: نعم،
0: بشكل عميق جدا،
1: ولا يتعارض مع المخرج الديني
0: ابدا، بالعكس يدعم،
1: يؤكده ويدعمه ويحررنا منه.
0: نعرف راي السيد المستمعين خليل بلين، وجه تحيه لرواد الصفحة، لانه قاعدين يدخلوا. عيادي روضه، اهلا وسهلا ليلى رمضان، مرحبا بك يا ليلى. سميرة عمريش، غزاله ابو سته تقول شكرا لكم وشكرا لك دكتور. ريم الترشوني، مرحبا. اشواق ناجح، بن اسماعيل هاديه، فلوريستا ديكور، وسي رمزي النجاز بتبيع اللي هما هذوما او في الصفحه، فمرحبا بيكم الكل. عندكم ما تسالوا مرحبا، نقرا تعليقاتكم ان شاء الله. به اذا خليني نجمل القول،
1: اللي
0: خلطت علينا توا ويسمع. احنا قلنا سؤالنا اليوم، كيفاش قاعدين تختاروا في شريك الحياه؟ وهل الاختيار اللي انت على اساسه، السبب اللي على اساسه اخترت، هل فعلا ماكش نادم عليه؟ هنا دكتور تقول انت احنا نمشيو بالوعي الجمعي، نمشيو للدين، تقول في اختيار المرأة،
1: ونمشي حتى مش للدين، نمشي لتمظهر الدين.
0: تمظهر الدين لازم
1: يعني
0: يتحاجبه،
1: مهم جدا عشان ما نظلمش الدين.
0: اي لانه فعلا
1: نمشي لفخ التدين،
0: فخ التدين اللي هو
1: شكل التدين، التدين غير الدين.
0: نعم، تقول انت احنا حاطينه معيار اساس، لابد ان تكون، نقولوا احنا مستوره ولا محجبه ولا تصلي ولا اللي هو اللي احنا نشوفوه، وفي حين انه ربما نغفل تركيزنا على الجوانب الاخرى اللي هي مهمه في التوافق النفسي.
1: لان اغلب المجتمع واغلب الناس اللي هي عندها التمظهر الديني ده ما بتسمعش غير صوت الكلام اللي في راسها بس.
0: ايوه،
1: وانا اديتك مثال على الراجل اللي معلق وبيسب فينا على العلقه موده ورحمه. دخل انت شفت السب؟
0: لا، اسلوب شنيع ما مقارنه. علاش قلت انا السمت لا يحيل الى
1: انا اتصدمت. انت عارف انا كتبت له يا عم الحاج شوف لك الله يستر يعني لك فينا شرك، شنو تعمل؟
0: فما انفصام بين السمت
1: والشنيع. الراجل برضو اللي يحمل هذا السمت اللي قتل مراته في مصر امبارح.
0: اهو صح،
1: انا بقول الطباع ملاش دعوه بالتدين هنا. لا انكر على احد الضغط النفسي اللي متعرض له، الله يكون في عونهم. لكن احنا بنقول هنا اذا الناس ما امنتش بالعلم وطلعت شويه بره التخمام والتخبيص هذا، يعني اسمع يا اخي، اسمع وقيم يا اخي. انت ليه كل قراءه مختلفه تساوي هجوم عليك؟
0: صح.
1: فاحنا قلنا عشان نختار شريك الحياه في بعد ديني وبعد نفسي وبعد اجتماعي،
0: ثلاثه ابعاد
1: اقل شيء عشان العمليه تنجح.
0: البعد الديني والنفسي والاجتماعي.
1: وقلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حطوه في الحديث، المال والجمال والحسب والنسب. البعد المادي داخل في العملية في البعد الاجتماعي، والنسب والجمال. واضح؟
0: نعم.
1: وقال تغلف دول كلهم بالدين.
0: هذا بالنسبة لاختيارك للمرأة والحكمة اللي هنا، لحتى يعني تنجم تواصل عشرتكم.
1: أحسنتي.
0: تتواصل عشرتكم.
1: أحسنتي.
0: لأنه اللي مشيوا انطلقوا من طلقوش خاطر هي ما صلت شي الظهر.
1: ما فيش حد في الدنيا شفته بيطلع عشان صلت الظهر. ولا عشان ما تقولش دقنه. ما هي اللي اخترت عشانها. في الغالب الناس بتطلع، هي أغلب الناس بتطلع عشان.
0: ما هو اللي هنا ساعات يقول لك مثلا هي غير محترمة في لبسها.
1: هذا استنتاج خطأ. غير محترم في لبسه مش معناه غير محترم في طبعه. ومحترم في لبسه مش معناه محترم في طبعه. هذا موضوع تاني قلنا عليه قبل كده.
0: نعم.
1: وانا ماليش دعوه بينا محترم ولا مش محترم، ليه دعوه هذا الطبع مناسب مع طبعي ولا لا.
0: نعم.
1: الافضل.
0: نعم.
1: فعلم النفس لما درس بقى بناء على الابعاد دي طلع بست نظريات الناس بتختار بيهم يا ست زهره، بعيد عن اللي احنا قلناه حتى في الكلام الديني ده. الناس عندها حاجه في اللاوعي بيحركها تختار وبعدين تبرر الاختيار.
0: نعم.
1: ست نظريات نفس الناس اللي مقبلين على الزواج يعرفوهم، لان الاخر للاسف اللي مقبل ما بيصدقش.
0: نعم.
1: اول نظريه بيسموها نظريه النظير الابوي، انا بدور على واحد شبه بابا.
0: نعم.
1: بس انا ماشي في الحياه بدور على شبه بابا، لو كان بابا كويس، ولو كان بابا وحش بدور على عكس بابا. نفس الكلام، انا ماشي بدور على امي في وشوش البنات، وبتتقال دايركت. نعم. عايزك شبه امي. بتتقال دايركت كده، يعني ساعات تتقال دايركت كده، انا عايزك نسخه من امي.
0: نعم.
1: وهي تقول له طول النهار انا مش هبقى امك، انا مراتك. وهو يقول لها انا مش ماليش دعوه، تعملي زي امي ما كانت بتعمل مع ابوي. ودي ما يستشهد بهذا الكلام في الايه، في سياق الزواج، لا شعوريا ابويا ما كانش بيعمل كده، امي ما كانتش بتعمل كده، الرجاله تقول امي ما كانتش بتعمل كده، والمره تقول امي ما كانتش، وهي تقول له كل شويه انا مش امك، يقول لها انا مش ابوكي، ونرجع تاني امي كانت بتعمل كده، ابويا كان بيعمل كده. اذا انا عايز امي. ده في العلاج التفاعلاتي. ادي اول نظريه، نظريه الشبيه الابوي دي بتاع 60-70% من الناس بيقعوا فيها. طيب.
0: نعم.
1: طبعا دي نظريه خطر، لانك في الاخر انت هنا ما انت شايف الانسان، انت هنا اتجوزت شكل.
0: زينة اللي هنا اعترضت قالت لك، ولكن دكتور قالت لك السلام عليكم، صحيح الترتيب فيه حكمه لكن لم تكملوا الحديث للاخر، فاظفر بدايه الدين تربت يديك.
1: ما احنا قلنا غلف بالدين، ما احنا قلنا لازم تحط دول
0: ياثر كل ده نفسيا زي ده.
1: ايه قلنا الدين ياثر كل دول،
0: تربت يديك ايش معناها؟
1: يعني تربح لو خدت دول واثرتهم بالدين دلوقتي. الله اكبر. فاظفر بدايه الدين النهارده. هو النبي انكر علينا المال والجمال والحسب والنسب؟ هل انكر؟ هل انكر؟ قلنا لو خدت كل دول من غير الدين غلط،
0: صحيح.
1: لكن لو دخلت على الدين وانت محتاج دول وما لقيتهمش هتطلق. لو انا دخلت النهارده، انا راجل بحب الفلوس، بحب مره بتخدم، ودخلت خدت المظهر بس. وايضا الاستاذه الفاضله بارك الله فيها لازم تركز بين تمظهر الدين وبين التدين،
0: صحيح.
1: ما انا قلت ما حدش طلع عشان الصلاه، تمظهر الدين والصلاه، تمظهر الدين واللبس.
0: ومش هذيك
1: حد اتطلق في المحكمه قال والله مراتي كانت منتقبه وقلعت النقاب، شفتها عمرك في المحكمه؟ جوزي كان ملتحي وحلق
0: حدقنا. حتى لو باش نحكوا شويه في الجانب الديني، باش يذكر الاخلاق ربطا بالدين.
1: لا لا ده كلام خطا.
0: باش يقول لك يعني اخلاقه ما تعكسش تمظهر التدين.
1: يرحم والديك.
0: كيف ما قلنا ناس يعني للاسف يعني
1: عمر الخطاب، ضربت مثال بعمر الخطاب اهو، تمظهره مثلا هو راجل قوي شويه، ما يهتمش بالمشاعر برشا، وده ليه علاقه بجروح الطفوله بتاعتنا.
0: لكن هو متدين.
1: هو متدين قدام العشره المبشرين.
0: اعتقد زينه لهنا إذا عندك ما تضيف.
1: أنا نفسي الناس تسمع الكلام ككل
0: فعلا.
1: وتقيم ككل. الناس دي ما ترد على جزء هي دي، ما احنا عايزين في الاخر نوصل لإيه هي زينة، وصلنا لإيه؟ صحيح هو الدين كله الاختيار. رجعنا لها وإحنا قلنا احنا بلد مسلم، يعني الناس هنا بتقول كل المعيار معيار ديني. طب احنا الطلاق اللي عندنا والمرج والانتقام والنفقة، ما امساكوا بمعروف تسريحهم بإحسان، طب العلاقات السامة اللي احنا عايشين فيها، طب والضرب والسب اللي في بيوت، ما كل ده في ناس متدينه يا جماعه. هيقول لك اصل ده مش الدين الحقيقي. الله يسترك،
0: صح.
1: اكتشفنا ان احنا عندنا دين فوتوشوب توه حلو قوي. الدين الحقيقي بقى اللي انا بحاول اشرح لك جزء منه، ان الاخذ بالاسباب النفسيه والعلميه والدينيه مش متعارضين،
0: صح.
1: ايه لا استنى، عمرك شفت واحد متدين وبخيل؟
0: لا.
1: ايه ده؟
0: اللي موجود ما المفروض لا
1: لا لا, لا عادي، ده طبع وده دين. عمرك شفت واحد بتدين وشحح المشاعر؟
0: صح
1: برش.
0: صح.
1: انا ما بطلع عشان شح المشاعر ولا عشان الدين؟
0: شح المشاعر.
1: انا هي دي الامور نفسيه
0: والله، صحيح.
1: عمرك شفت واحد متدين وعصبي؟ كل متدين كلم يعني بيسمعوا موسيقى قبل النوم؟ ها
0: صح.
1: عمرك شفت واحد متدين وكاسح شويه؟ عمرك شفت واحد ولا كل المتدينين طيبين لينين رحيمين؟ في فرق بين المثاليات وبين اسقاط ده على الواقع. يمكن ده هدفنا في الاخر، الدين يحزب من سلوكنا على ما نيجي نموت ان شاء الله. دي رحله ماشيين فيها، دي نهايه، الغايه اسمها كده، ان الغايه نوصل لده. انا دلوقتي في الزواج، عمرك شفت واحد متدين ما يحبش الخروج؟ عمرك شفت واحد متدين ما يحبش الخروج كل شويه، يحب بيتوتي كده؟ في ولا مفيش؟ مفيش. عمرك شفت واحد متدين يحب الخروج كل يوم؟ طب انا لو اتجوزت واحد انا متدينه، هو بيحب الخروج وانا متدين ما بحبش الخروج، هنتوافق ازاي؟ انا رومانسيه هو مش رومانسي شويه، هنتفق ازاي واحنا الاثنين متدينين؟ لان ممكن الدين هنا
0: ليلى قالت لك نجم يكون الظاهر نوع والباطن نوع اخر.
1: هذيك احنا قلنا بقى احنا مش هنقعد نتيم الناس في دينها، احنا عايزين نقول يا جماعه مهما كان بعد الدين، بعد لوحده غير كافي. والدليل ان ايام الصحابه كان في ناس بتطلق، الناس دي في الدين 10 10. اذا حتى الدين كله طلقها تطليقه ورجع الحديق، الحديث بعده وارجع له الحديق، ايه ده ما كانوش متدينين الاثنين دول؟ صحابه يا جماعه. ليه؟ وجدت فيه طبع لا يركب مع طبعي. وجدت فيه طبع مش هيركب مع طبعي. انا شجاع هو جبان، انا جبان هو شجاع، معرفش. احنا هنا مش بنتكلم في امراض نفسيه لسه بقى، انا اكتئاب وانت قلق، احنا نستخدم مصطلحات دينيه، طباع ما ركبتش بس.
0: واضح. به نسمع الساده المستمعين، خلينا نسمع رايهم لانه اختلفت الاراء في هذا الموضوع. باهي ناخذ معايا اول اتصال. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: سفيان معك.
0: سفيان اهلا وسهلا. سفيان تسمع فينا من ليكوتور؟ صوت مش لا اسمعنا بالتليفون
2: في السياره
0: بين ناحيه. لا شوف نحبسوا الكهرباء نقعدوا على جنب ونحكي.
1: الموضوع خطير يا سفيان.
0: الموضوع خطير
1: يتطلب الطريق زحمه. الموضوع خطير والطريق زحمه.
0: اي شدنا كجنب ونحكي.
2: اي سي
0: لا ممتاز شكرا.
2: الحمد لله يا
0: عايزي. ايوه
2: استاذ ما شاء الله عليا معناها.
0: لا ما شاء الله
2: تحليل نفساني وتحليل ما شاء الله.
1: الله يسترك.
0: ربي يبارك لك فعلا دكتور. والله
2: شوية
0: دكتور
2: انا قعدت طويلة نسمع لكن صعبت علي الامور.
0: صعبت عليكم لانه هو ما خليلكمش نفس باش تحكيوا على راحتكم.
1: اللطف عليكم مني. اللطف عليكم مني.
0: انا سمعتهم في الكواليس.
2: حبيت العقب على الكلام. مرحبا بكم ربي يفضلكم.
1: الله يسترك.
2: حبيت اعقب على في كلام الاستاذ. فما حتى واحده
0: ايوه
2: نساش تكلم بالدارجه.
0: بالدارجه بالعكس.
1: انا تونسي.
2: فما ملاحظه هو قال توا كل واحد قال كل واحد باش يدافع على اختياره. انا نقول كل واحد باش يحكي على تجربته سواء ناجحه ولا مش ناجحه.
0: ايوه
2: معناها أنا هوني توا اللي حكاه معناها الأستاذ بارك الله ما شاء الله. يمكن كان باش نحاول سامحني نختصر ما نطولش برشا. أنا يمكن نحب نربط الأمور بحكم أن تجربتي ناجحة والحمد لله.
1: الله أكبر.
2: وكانت معناها علاقة فيها برشا مودة واحترام وفهمت واختياري معناها كان مبني على العاطفة. كان اختيار مبني على العاطفة. انت انا معناها احترمت فيها كما قال هو معنى اخلاقها جمالها. لكن اللي شدني اكثر فما نقطة مهمة برشا هي كي تعرفت على العائلة. وهذا مهم برشا معناها باش نقوله. على خاطر العائلة احنا عندنا مقولة تتقال قبل اللي شد الصباع
0: شد اليد.
2: هي كانت العائلة علي انا شخصيا معناها نفسانيا وشفتها كيفاش هي تتعامل مع

0: بطريقة عقلية خاطر راي العاطفة لا تخلو من الحكمة. معناها احنا كي نحكيو العاطفة مش راهو في القلب، هو بيدو القلب وقال انه عقل، معناها عنده عقل، فهمت؟ معناها يعطيك احساس انك تشوف الامور بطريقه اخرى. لكن حبيت معناها مش مضيع الفكره.
1: ايوه اي اربط لي، نظم لي شويه افكارك.
0: اللي وصلوا توا واللي مهم في الحلقه هذه، ايوه اللي يمكن مش يعاونكم انتوما،
1: ايوه
0: حاولوا تاخذوا تقسموا الظرف الزماني والمكاني. احنا نحكيوا على مشاكل توا في الزمان هذايا، ولادنا توا اللي انا عندي توا تبارك الله عندي ولاد عمره 22 فهمت معناها 22 سنه، معناها توا اللي نشوف الشباب تاع توا قاعدين يلوجوا على الماده اكثر.
1: ايوه
0: المراه ولات تخمم في راجل باش يعيشها بالكدا، فهمت؟ وعفيف حتى في عائلتي معناها نقول لك انا باش نخو راجل لاباس عليه، نحب نعيش ما نحبش نتحرم ما نحبش شنو. الدين تجوزوه، مش معنى تجوزوه بالمعنى راهو تخليو على دينهم، لا تحب راجل مسلم وتحب العقيده بتاعها، لكن المهم انك تقول انا نعيش في مستوى معين مستوى بي. هذا هو اللي خلق اشكال في الشباب تاع توا.
1: سي سفيان مازال عندي دقيقه نجمل فكرتك. اذا انت كان لك الفرصه باش تختار من غير الديانه المسلمه، ولكنك خيرت انك تبقى في دينك تختار من دينك، وهذا قلت ما تركيزش ما يكونش فقط على الدين، راهو ثم عامل اخر مهم مثلا عائلتها حسبوها لهنا،
0: يعني
1: انت الحسب ان الحسب والنسب لهنا
0: العائله نوجه لهم الشكر خاطر معناها كلهم كل عائله معناها العائله كي نقول عائله راني نحكي على عمومات ونحكي على كلهم كانوا معناها التو يومنا هذا يعني تو معناها بولادي كلهم الاحترام، والنهار سمعت منهم كلمة عيب ولا دخلوا رواحهم في مشاكلنا ولا فهمت ولا هم يصير مشاكل وكل فهمت وهذا ونقطة اللي هي بنت الناس ربي
1: سفيان نعتذر فقط لأنه عندي فاصل إشهاري، لكن فكر عندي فكرتك وصلت راه نرجع نناقشها بعد الفاصل الإشهاري. شكرا لك تبقى معنا في الاستماع،
0: ربي يبارك له نتبع فيه وما شاء الله عليه
1: كمل يعطيك الصحة. شكرا لك يا سفيان، شكرا.
2: تحية لعيلة جوكتك وليك،
0: سهل لنا شوية بسط لنا شوية أمور ساعات.
2: حاضر
1: باهي نمشي الفاصل الإشهاري مستمعينا الكرام ونستكمل هذا اللقاء.
3: إشهار
4: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار
5: يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام، نواصل مع طرح موضوعنا اليوم، موضوع يثير الحفيظة. وسي سفيان ما شاء الله عبر على رأيه بكل وضوح، قال لك أنا حتى لما كانت عندي فرصة باش أني نمشي لي يعني نختار دين ديانة مختلفة عن الدين الإسلامي، لا خيرت أني نبقى في ديني. ولكن هو اكتشف من بعد أنه موضوع الحسب والنسب مهم جدا. قال عائلتها عائلة ممتازة، إن شاء الله ربي يحفظهم، عائلة ممتازة، وهذا خلى تجربته ناجحة في الزواج. إن شاء الله نكون نقلت رأيك بأمانة يا سفيان. شكرا لك.
1: بياخذ يدي بياخذ الصوب بياخذ صوبه بياخذ يد صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
0: حسب والنسب هو اللي دعم،
1: حديث اخرى تدعم ذلك، انتقوا لنتفقم فان العرق الاساس.
0: ايوه
1: الجينات دي كلها ستورث، فلو العم والخال ونفس الكلام، فالواحد ما بيتجوزش انسان في كتاب السعاده الزوجيه قلنا انت لا تتزوج الشخص، تتزوج الشخص عقده، جراحاته، تاريخه الجيني،
0: أيوة.
1: عشان أعمامه وخواله، يا ما ناس اتطلقت عشان تدخل حماتي وحماتك، تدخل إخوات الزوج في الزوجة والعكس، إخوات الزوجة في الزوج، يا ما طلقت كده، لأن في ناس ما عندهاش الحدود في العلاقات برشا. فأخونا سفيان ربي يبارك فيه، اختياره رائع جدا، دخلته رائع جدا، وعبرت على اللي احنا بنقوله بشكل بسيط جدا. أنا قلته بلغة معقدة، هو بسطه، يعني ما حطش الدين معيار وحيد. هو قال الدين معيار مهم زي ما احنا قلنا،
0: مهم جدا،
1: ولكنه مش الوحيد. وهذه نقطه مهمه جدا، وده اللي احنا بنقوله، الدين معيار اولي اساسي
0: صح،
1: لكنه ليس الوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عليه الوحيد، حتى في الرجل دينه وخلقه، يبقى في معيارين على الاقل. اخلاقه دي قلنا طباع، علم النفس يدرس
0: صح.
1: الدين هو انه يؤمن بالله ولا ينكر معلوم من دين بالضروره، يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ولا ينكر معلوم من دين بالضروره، وبيصلي ولا يعملش الحرام. لكن الطباع هنا ينجم ما تركبش. واستشهدنا بحالات طلاق ايام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابه افاضل كرام منيرين. وفي واقعنا الحالي برشا ناس متدينه، ما اقدرش اقول كل دينهم مزيف، لكن برشا ناس متدينه وفاكرين الدين هو المعيار الوحيد. اللي يتجوز على معيار واحد من الثلاثه اللي بس، الطلاق قادم لا محاله. البعد الاجتماعي لوحده، الطلاق قادم لا محاله. اللي يتجوز للفشخره بس، الطلاق قادم. اللي يتجوز للدين بس، في الغالب الطلاق قادم لا محاله. طبعا النفسيه مش تركب معاك. اللي يتجوز للجانب النفسي بس، الطلاق قادم لا محاله.
0: نعم، يعني التوليفة هذه مهمة جدا
1: في الغالب.
0: في الغالب.
1: والنهاردة شوفي، هذه بيسموها النظرية قبل كده، يسموها الهوليستيك، الشمولية،
0: النظرة الشمولية. نعم.
1: واحنا دي ما نتكلم في كل سلوك، أقول لك يا ست زهرة عايزين نظرة شمولية مش نظرة جزئية. صح. كل حد يتكلم في جزء من النظرية صح، أما كل جزء لوحده غير كافي.
0: بس واضح. نوجه تحية الخاولة اللي التحقت بينا، السلام عليكم. أبدعت يا أستاذ فتحي، دكتور فتحي، تحية لك والأخت زهرة، ما شاء الله كلام جميل جدا، شكرا يا خاولة. هذا أول تعليق موجود توا في الفيديو الثاني على الصفحة، طبعا تلتحقوا بينا ونقرأ تعليقاتكم بإذن الله. باهي نمشي الاتصال موالي. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك عبد الله.
0: سي عبد الله مرحبا. ايوه سي عبد الله، اعطيني على اي اساس تم اختيار شريكه الحياه؟
2: مبدئيا نحب نشكركم على الموضوع الهام اللي طرحته اليوم.
0: مرحبا.
2: بالنسبه لي انا اخترت على اساس عقلي وعاطفي، معناها تزج بين الاثنين.
0: بمعنى وضح لي عقلي وعاطفي.
2: بمعنى كما أي شاب في مقتبل العمر باش يحب يرتبط بشخص آخر، باش يحبه، باش يشوف فيه مواصفات معينة، خاصة الدين. ونحن رغم مفهومنا للدين ممكن يكون شامل كما حكى الدكتور توا، باقي يلزمنا نفهموه بمفهوم شامل، لأنه الدين في حياتنا كل موجود. وكذلك نحن نقولوا الجانب المادي، يعني ممكن نحن كموظف معنا ذلك أختار شكون مرأة تخدم، وهذا اختيار الواحد، حتى مش كون يحب من يحب الشيء، يقول لك لا المرأة تبقى في الدار. مع الوقت الحقيقة تبدل بعض المعطيات وبعض القناعات، هذه مثلا من الأول في الاختيار ممكن أنا ركزت على الجانب الديني والجانب المادي.
0: ركزت على الجانب الديني، أحكي لي على تجربتك. إذا أنت ركزت على الجانب الديني، يعني تكون المرأة محتشمة، نقول هكا
2: المرأة محتشمة محترمة، عائلة محترمة، أخلاقها محترمة، باش تسأل عليها بطبيعة الحال، وهي هي موظفة وقرأت في الجامعة.
1: والنبي يا أستاذ عبد الله، الله يبارك لك وحياة والديك، لحظة واحدة. شفت الأستاذ زهر قالت محتشمة، اختزلت الدين في التمظهر ازاي؟ مع إني متدينة، معناها عندها الصدق والأمانة والإخلاص والتقوى الله ومراقبة الله والاحترام الزوج وتقديره وحفظ الأمانة، هذا هو الدين. شوف انت من غير ما تاخدي بالك اختزلتيه في الشكل ازاي؟ وده الفخ اللي انا عارف انك بتمثل راي الناس.
0: انا نمثل راي الناس،
1: انا مش قصدي، بس هو بيتم لا شعوريا.
0: اي بالطبع.
1: انت شايفه الدين اختزل في ايه؟ بس كمل يا استاذ عبد الله، الله يبارك فيك.
2: هي كلمه هامه برشا قالها الدكتور توا، هي احترام الزوج، لانه هذا هو للاسف هذه ما تنجم تحت ما تعانتك
3: اشوفها كان تعرفها الا من بعد،
2: من الاول لانه من الاول علاقات وكيف تعرف بعد، خاصه وقت اللي تجيب الصغار وتبدا الالتزامات الماديه للصغار واحد تكثر وقتها، والضغوطات الحياه ممكن تولي تخلي بعض العلاقه تشوبها بعض الاشكاليات، وهذيك باش تاثر على الصغار من بعد. ممكن احنا في سن معين نتاع الصغار ممكن نقولوا ما نفهموش بعض الخلافات، انهم هما يكبروا شويه الصغيرات هذوما يفهموا الين يفهموا، ما احنا اللي ما نفهموش، اللي بعض الخلافات نتاعنا تتعدل مباشره حتى من غير ما يعبروا عليها. وللاسف احنا وقت اللي تكبر شويه من بعد الخلافات، وخاصه هو نقطه هامه برشا ركز على الدكتور، هي الاحترام، احترام ما بين الزوجين. وخاصه انا ممكن انا كزوج ممكن نكون اخطات في علاقتي، لكن ديما انا مانيش عارف صلحولي اذا كان معلومتي خاطئه، انا نقول ديما وقت اللي اختلفوا وحسب ما نشوفوا اني نقولوا طيح منها من من من جهتها هي شويه بحيث العائله، ولا الراجل هو اللي يطيح للحفاظ على العائله وعلى
3: بس عبد الله خليني نمشي لك للسؤال التقييمي. باهي انت اخترت على اساس الدين وعلى اساس قلت الجانب المادي يهمني، طيب بعد سنوات الزواج تقييمك يعني الاسباب اللي على خاطرهم اخترت الزوجه هذه، هل كانوا في تقديرك صحاح؟
2: هما صحاح نسبيا.
3: ايوه شنو
2: لو هو انا ما خطت كان الحشمه على اساس وقال الدكتوره كاك، لا الدين في اخلاقها في تصرفها في غيره.
3: نكمل لك السؤال، تكمله السؤال، لو ترجع شنو هي الاضافه اللي باش تشترطها في اختيارك لشركه الحياه؟ تقول انت زاد باش نركز على الجانب هذا.
2: تو بالنسبه للشباب تو قادمين على الزواج، ثمش دروس، ثمش حاجه تثقيفيه للشباب انهم يختاروا على اساسها، معناها ثم حوايج واضحه، معناها هاو واجبات الزوج، واجبات الزوجه، الاحترام، وقت الخلاف كيفاش، وقت الجو صغار كيفاش، اذا كان هو سير باش يصير
3: الله اعلم. سي عبد الله لانه الوقت تو باش نخرج الفاصل، باهي نخرج لرفع الاذان، اذا تقول انت اخترت على اساس الدين، انا نحاول نختزل افكاركم بشكل واضح، تقول نختار على اساس الدين واخترت على اساس الدين والجانب المادي، لكن لو كان نعمل مراجعه وتقييم باش نقول نقدم اضافه بسيطه في اختياري اني نختار مهارات التواصل عند الخلاف تكون مهمه.
2: بالضبط، بارك الله فيك،
1: هو ده حاجه حلوه قوي.
2: ضروري
3: ضروري مهارات، نضيف مهارات التواصل عند الخلاف،
1: وقال
3: لانه وقف عليها،
1: وقال الشباب الجديد دلوقتي ينتبه. يعمل دوره يقرا يقرا القرايه، الموضوع ده بقى علم ما عادش وعظي.
3: باهي سي عبد الله وصلنا، يعني فكرتك واضحه هكا بالطريقه هذه الاجابه
2: واضحه.
3: باهي شكرا ليك. باهي باش نحاولوا تعطيوني الاجابه هكا بوضوح، تجربتكم واختياركم وتنزلوا للتقييم، ثم تعطيونا اذا كان تعمل مراجعه شنو تضيف. باهي استاذ، احنا مازال دقيقه ونخرج لرفع الاذان، تعليقا على استاذ عبد الله شنو تقول بالضبط؟
1: والله يرحم والدي عبد الله عشان عاش التجربه،
3: باهي
1: فابتدى يقول هناك كان هناك نواقص لا واعيه ما خدش باله منها، ودي ادي مثال على اداره الخلاف، مثال على التواصل، مثال على التعبير على الحب، مثال على العناد. بص الدين زي ما حط معايير علميه في الاختيار، مش معايير وعظيه ولا شكليه. ايضا لما اتجوزنا بعض حط معايير للتعامل مع بعض. خلاص احنا اخترنا لازمه دين، مش احنا اخترنا لازمه دين، قال لك بقى لما تدخل في الجواز اذا امرها
3: اطاعت،
1: اذا نظر اليها
3: اسرت.
1: احنا عايزين الاثنين دول. طب والراجل قال له رفقا بال
3: قوارير،
1: الله الحمد لله احنا بعد الجواز بقى ايه؟ اذا نظر اليه قالت له شك في عينيك، وبعد تقول له انا متدينه بتنزل كده ليه؟ ها؟ واذا امرها حتى للفراش تقول له انا تعب انا عندي خدمه الصبح. هذيك اللي بيجيب الخلاف بقى اهو.
3: نمشي لرفع الاذان مستمعينا الكرام ونستكمل معك الحديث، شكرا لكل تعليق قاعد يوصلنا، نقراه بعد الفاصل ان شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نستكمل معكم هذا اللقاء صحبة الدكتور فتحي سعيد وحديثنا عن اختيار شريك الحياة على أنا أساس وعلى أنا معيار. يتم هذا الاختيار طبعا بعد نعمل نظرة تقييمية لهذا الاختيار، وإذا كان ثم إضافة تقول نرجع بتوالي كنت نختار يعني على هذا المعيار أكثر. بعد سي سفيان وسي عبدالله ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: أم أمين.
0: أم أمين، باهي نجيب على السؤال. أم أمين، على أنا أساس اخترت شريك حياتك؟
1: والله تنجم تقول اختيار ماهوش اختيار في نفس الوقت، ونجم تقول زواج تقليدي.
0: باهي زواج تقليدي.
1: هي معناتها هي تنجم تكون أنا اخترته، مي عرفني به شكون.
0: باهي
1: ماهوش من القرابة، ماهوش.
0: انت شو اللي خليك توافق عليه؟
1: وافقت عليه
0: على خاطر
1: احنا في دارنا من نوع تزوجوا من جاءكم ذي دين وخلق، نمشيو بالمنوال هذاك، وبالرغم وقتها في سن صغير رانيا. انا من جيل التسعينات وراجلي من جيل السبعينات، بيناتنا فرق كبير. وديما عنا في العائلة متاعنا الرجل ما يعيبش، حتى كبير معناتها ما يعيبش في فارق السن. الحاجات هذيك معناتها ديما نخليوها على جنب. انا زوجي كي تزوجته انسان مصلي، انسان دين، انسان يقوم بالواجب على معناتها بحاجات
0: معناها السلوكيات خليني نقول لك انا باش نعطيك الكلمه، السلوكيات كلها تحتكم الى ما يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحتكم اليه الشرع.
1: بالضبط،
0: يعني طبق ما قال الله وما قال الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: اصلا انا عملت معاه جمعتين زواج وما خذنيش متحجبه، لبس الحجاب. معناتها مش باش نعطيك ديتاي، بالمختصر قال لي
0: نحيه.
1: انضمت. انا زوجي كخليته مصلي، انسان كل ثلاث وقتها زكيت مع العباد. كيفاش
0: علاش قالك نحي؟ علاش قالك؟
1: مازلت صغيره. وانا بالحق وقتها عمري 19 عام. سمعت كلامه نحيته، ولاني وقت اللي حطيته ركبت الحجاب مقتنعه معناتها سي نحب نحجب انا.
2: يا ام امين.
1: نعم.
2: الله اكبر عليك.
1: خلينا دكتور
2: على سلامه، خلينا نقول قاعده واحده بس. ام امين حسن لاحظتك، هي قالت إذا جاءكم من تردوا لدينا خلقه أو الرجل ما عيبه حتى شيء، وبقيت الحاجات حطها على جنب. في الغالب الطلاق كله هيتم والمشاكل بتتم عشان الحاجات اللي تحط على جنب، مش عشان الحاجات اللي مش على جنب. هي دلوقتي قالت إيه؟ الحاجات الأخرى كلها حطها على جنب. خدها قاعدة، كل اللي هتحطه على جنب هو سبب مشاكلك بعد كده.
0: فجأتني بالرد من بعد ما سمعتها، هي فجأتني صراحة، صدمتني. ولكن فهي فجأتني كيف قالت صحيح، فسال لي نحب نفهم. ما فهمتش الدكتور وما فهمتكش.
1: بالحق أنا بدي الدكتور صدمني،
0: أنا تصدمت منك أنت زادة كي قلت صحيح.
1: مش قلت لي هكا يا دكتور،
0: خاطر
1: انا ما زلت مانيش
0: حابه ناخذ من وقتكم برشا. لا ناخذ وقت خاطر ما فهمت شيء، فسر لي نحب نفهم.
1: علاش هي بالمختصر هي
2: اللي عطيتك كلمه
1: دتاي؟ انا تصدمت علاش؟ خاطر الدكتور بدا في الحوار نتاعو يحكي على الدين، زواج ديني، زواج شنيا قرب يقرني بي بالحاجات هذيك. وانا كخذيت زوج هذاك زاد معناتها على اساس انسان متدين، انسان ما شاء الله، باش ما نقولش حتى حاجه اخرى. بعد لقيت اختلاف تماما، باش نقول 100%، لقيت 80-70%.
0: توينا قلت لك سلوكه يرتضي الله ورسول الله، قلت عليه الصلاه والسلام، قلت لي اي
2: كتمظهر مش كطبع.
0: لا لحظه خلينا نسمع. اي من بعد
1: الاول ايه، ومن بعد تبدل ولا زواج ما عادش انا معرفه به هو، ما عادش متزوجه به هو الشخص هذاك. ما عادش اختياري شريك حياتي هذاك، ولا لازم عباره صححت على العائله نتاعو في الصداق.
0: باهي لو نرجعوا توا، باهي ما نحبش نفصل برشا. لا ما نحبش، اي ما نحبش نفصل برشا لانه افهمنا، مش نعملوا لكش مشكله صراحه. شوف لكن ارجع لي تو، لو ترجع بالتوالي شنو هي الاضافه اللي باش تعملها في الاختيار؟
1: اضافه في الاختيار نمشي صحيح بالكلام، من تزوج من ذئكم ذي دين وخلق. اما يا ربي سامحوني في الكلمه بين قوسين، نفاق.
0: شفت هذا كي قالوا الدكتور تتحسب علينا، هذه مشكله. او
2: احنا سمينا تدين شكلي، احنا قلنا تدين شكلي، ما قدرتش اقول الجمله اللي قالتها وهي كلمه صح.
1: بشكل حتى لو كان غير شكل معناتها حتى احنا معناتها اي عائلة تونسية معناتها يسأل فلان ذاك فلتين يسأل على عائلته يسأل على ربيته كيف ان حد ما قال فيه كلمة عيب هو ولا عائلته
0: خاطر كلنا صدر صورة للمجتمع
2: عقبت بتمجور الدين
1: وأعجب بشكلها
2: لحظة عسل يا مزيان
0: أمشي فسر لك الدكتور
2: هي عقبت بدينه وقالت ربنا يجعله باب ليا للجنة إن شاء الله خير لكن هو كان معجب بشكلها من فرق السن أصلا وطبعا هي خسلها خديجة وسيدنا محمد وعائشة وسيدنا محمد أنت ما أنتش نبي السن الطبيعي العلمي 7 سنين أو أقل فرق بين الاثنين من 7 ل10 سنين أكتر حاجة غير كده في فجوة زمنية في كل شيء في الأداء وفي العلاقة الجنسية وفي الاهتمامات واحد في 60 اهتماماته إيه غير واحدة في 20 فهمتي حكينا قبل كده
1: وقصة بطنها في العمر
2: ده كلام فارغ لا قدراته تساعده
1: لا قدراته تساعده
2: لا أداء يساعد ولا قدراته تساعد ويظلم بنت الناس وبنت الناس غلطانة ما قالت احنا الراجل ما يعيبوش حاجة الراجل يعيبه 1000 حاجة الراجل يعيبه كل اللي يعيب الست اللي يعيب الست الكذب والخداع والزنا والشراب والانحراف هذا يعيب الراجل ايضا
0: نعم يعني الشريك المثالي لابد انه
2: هذه نقطه مهمه جدا اذا فكره الراجل ده مقدس دي فكره غلط عنده يعيبه حتى شيء ايش نوع يعيبه حتى شيء دي لا يعيبه 1000 كل ما يخالف ربنا يعيب الراجل والمراه هذه اول نقطه اثنين فرق السن الطبيعي من 7 ل10 عشان الاداء حتى الاداء في العلاقه والكلام من ده والاهتمامات 61 70 اهتمامه ايه يقعد اقصى يقعد في الجامع يقعد صار زي ما قلت قبل كده اللي عدى 60 بنعالجهم في الاكتئاب بايه اكتئاب وجودي 21 30 سنه عايز اشوف الدنيا اثنين هي قالت ايه لعله يجعلني سبب لهدايتي لكن هو خدها لشكلها عشان كده لما جت تتغطى قال لها هو الحقيقي كان يكون واضح انا متجوزك لشكلك كان عندي ناس في الاستشارات يقول كده انا عايز واحده حلوه الناس كلها تنظر لها تقول عنتر ابن شداد اللي واخد الاميره دي انا اهو
1: بالضبط يا دكتور قسما بالله بالضبط
2: انا ما اعرف انا ما اعرفهاش انا ما اعرفكيش يا ستي والله بس ده الحكي
1: ليه خاطر وصل الحكي معايا بالاسلوب هذا بالضبط
2: عشان لما جت عشان كده لما جت تدين قال لها تديني ايه تستوري ايه ده انا واخدك في عرض يا مدام طب انت لو قلت لي كده قبل الجواز نرجع تاني للنفاق بين الاجتماع والوقت الناس ما بتصالحش بعضها في قبل الجواز لكن المفروض مؤشر 61 64 جاي ياخد 20 جاي يعمل بها ايه وهي موافقه ليه جواز هروبي انا بهرب انا هي كمان عندها جروح طفوله وعندها قسوه في التربيه اول من دق الباب قلت هو اختارني خدني من هنا خدني في حنانك خدني عوضني عن حرمان ابي وامي وجروح طفولتي وانا كان انا غالب فده اسمه نوع انواع اسمه زواج هروبي اهو هنغلفه بقى بالمفاهيم من بره لكن انا بهرب من عذابي في بيتي وبهرب من قسوه ابي وامي والتاني بيهرب من شيخوخه وعدم اعتبار سنه وقبول سنه فبيتصابى
1: يا دكتور مش بهرب بالرغم بابا كان رافض عليه الزواج هذية ما حبش يعطيني مش مسألة
2: عادية لا مقلتش بابا موافق انت بتهربي انت اللي بتهربي من العيلة مش ابوكي ابوكي ممكن يبقى معترض لكن انت بتهرب من امي من خالي من عمتي من اعرفش المهم انا ما كده اختار ما عنديش معايير غير دافع الهروب خدوني او السراب ما دام راجل كبير ومرتاح ومقرش وبيصلي الله اكبر انا خدت الدين والدنيا فانت خدت هروب التقى الهدفين مش مهم دلوقتي انا ما بلومش حد لكن لو كانوا واضحين الاثنين تفرق برشا
0: اي صح
1: اما الوضوح دكتور هي كان هي بني انا ولا سوى منه هو كان فما وضوح حتى فتره الخطوبه فما تفاصيل حكينا فيها بينه وبين روحه يقول هذي اختياري صحيح في شريكه حياتي وانا كيف
2: بيني
1: بروحي
2: نقول هذه
0: كان نفسروها لحظه ام امين لان وقتي تسارع فقط فسر لك الدكتور التفصيل اللي قلته توا
2: قالت نقطه الاول كلمنا سفيان ما قلت له اي حد هيختار هيدافع عن اختيار هيقول لك انا صح انا مختار صح مع انت الاختيار لا واعي فانت ما تقدرش تقول بعد ما تختار ذلك في النظريات من احدث النظريات في اختيار شريك الحياه بيسموها نظريه المعايير هذا الاسلام جه باحدث نظريه في علم النفس قال لك انت تحط المعايير الاول وبعدين تلوش في العباده عليها مش تختار الاول وتركب المعايير على اللي اخترته احنا بنختار وبعدين نركب ندافع عن وجهه نظرنا نقعد نركب لا المفروض يبقى عندي قايمه كده انا عندي قايمه صفات طوله وزنه شغلته فلوسه دخله دينه عندي كده قايمه زينه اخلاقه طبعا بعدين امشي كده وسط العباد العباد اللي يدق عليا الباب انا واستنى حد كم من 10 اعلى سكور هو ده اللي اخده انا هنا وانا لسه محايد مش ميال لحد اول ما بختار ما دام قلت انا موافق عليك خلاص انا بقيت ميال لك اوتوماتيك، مخي بقى كل العيوب اللي عندك هيبتدي مخي ينحيها، اهتوى يتغير، اي كان فيكس هيم، لا هصلحه ان شاء الله، لا لا لا المهم الدين، المهم
0: هو من الغلط هو انه لابد لهنا تاخذه.
1: حتى وصلت لمرحله العيوب وما عادش انا فيها عيوب
2: بطبيعه لاني اختاريته خلاص، ومرايه الحب عاميه او التعلق
1: عليها اصلا، وصلت مرحله
2: اني عيوبه نديت عليها، لان التعلق هنا ده نوع من انواع التعلق، ده مش حب، ده تعلق مرضي. فايه اللي بيحصل؟ انا العيوب بمنحيها بس لان اخترت، لكن لو انا
1: من ارضك يا دكتور.
2: نعم
1: شكرا لك يا دكتور،
2: الله يحفظك يا مواليد.
1: انا مبهوره برشا بكلامك، بحكي فيك نطبع فيك عندي مده،
2: الله يبهرك اكثر وقت، انا لسه احط لك بهارات كتير
1: يوفقك في برنامج بتاعك
2: الله يستر
1: الى احسن
2: الله يستر
1: والله صدقا صدقا. انا ولدي جيت عنده كادس لكسيل في صعوبه التعلم، صدقني ما عرفتها كان بكم انتوما، وعرفت بالحق من كثر ما نتبع فيكم عرفت الحاله نتاعو بكم باش وصلت.
0: هاو قلنا احنا الدكتور
1: ما شاء الله عليكم،
2: الله ربي يوفقكم،
0: موسوعه ما شاء الله دكتور فعلا موسوعه، وربي يكرمني به الحقيقه، وشرف لي كبير اني نحاول
2: والله، ربي كرمني بك يا زهره وبازهار الزيتون المباركه وبكل المستمعين اللي يحبونا في الله،
0: يوم خاصه اليوم فعلا طرحك جميل جدا ورائع، وكل عاده ما ابدعت، فقط ملينا واحده واحده، وهذا طلب متوينس الكل. احكي بشويه،
1: هو برنامج تاع اليوم بالذات هو حقيقة اقتراح به برشا. أنا ما تعمقتش معاكم خاطر بوقت برشا حاجات أونلاين ما نجمش
0: احنا أصلا نخذو بحذر الإجابات، نحب نخذها بحذر فعلا.
1: مش احنا سمعنا الدكتور شنو قال لنا،
0: نعم
1: حقيقة مدرسة ما شاء الله عليك يا دكتور، ربي يوفقك.
0: يفضلك يا أم أمين، سعيدة جدا بالإنصات إليك سيدتي، وإن شاء الله ربي يوفقك
2: يا رب.
0: وإذا تحبوا سادة المستمعين يصحب هذا اللقاء جزء ثاني، فأشيروا لي في التعليقات نستكمل الطرح في جزء ثاني،
2: لأنه وأيضا أطلب طلب بسيط من إدارة الزيتون المباركة. أيوة. ومن الأستاذ هيثم للشيخ هيثم
0: نص ساعة.
2: يرجع نص ساعة يا جماعة، اكتبوا للشيخ هيثم يا شيخ هيثم على الأقل في حلقة الدكتور فتحي،
0: أعملوا منشن
2: لهيثم، أعملوا منشن للشيخ هيثم، عايزين ساعتين هكا يا جماعة،
0: أطلبوا
2: نحن نطالب يا شيخ هيثم بعد إذن حضرتك رجع لنا ساعتين، إحنا تعبانين ومحصورين في الساعة ونص
0: الساعة ونص مع الفواصل الحقيقة، وضغط عليا
2: وضغط حر، والله ضغط حر، الطقس حر، مكبوسين في ساعة ونص يا شيخ هيثم.
0: باهي خليني نمشي للاتصال الموالي. السلام عليكم. ألو.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، باش نتعسف عليكم شوية بس باش نحكيو بسرعة، شكون معايا؟
3: مهنية.
0: ايوه، به إجابة للسؤال، على أنا اساس اخترت يا مهنية زواجك؟
3: انا اخترت تنجمي تقولي مخ وعقل و
0: اهي اها
3: لا حول ولا قوه، لكن الاختيار نتاعي كاني سخفت على الانسان هذاك.
2: سخفتي؟
3: اها، يا اخي ما طلعش المستوى وتعبني.
0: باهي،
3: انا حبيت نقول كلمتين برك. أيوة. اللي عنده هو ربي معاه
0: او يخلص.
3: انا نحب نقول لاخواتي اللي ما مازالوا. أيوة. ما تزوجوش.
0: اي شنو توصيهم؟
3: وصيهم زوجي راجل عنده كلمه. الراجل اللي لهبط ويقول لك اليوم كلام وغدو كلام، خليه ربي معاه.
2: الله اكبر، يعني اصلا الراجل اللي يكذب.
0: أيوة.
2: والكذب اصلا من علامات مؤشر خطر اثناء الخطوبه، برافو عليها.
3: انا عشت معاه، خذيته ما عنده شيء، وقلت عندي فيه انا الحمد لله عندي فيه، قال تزوجوا فقراء ويغنيكم الله. يخدم وقل ما خدمتش، يعمل حاجات وانا نشوفها يقول لي تالش خلي توي يدني توي يرجع توي يرجع توي يرجع.
0: نعم.
3: يقسم الدار، نفطروا على الميدا لبيس، نضحكوا، يخرج للناس البعيدة يقول لهم صار لي وجرى لي وعملت وعملت.
0: واضح، اذا الكذب في العلاقه.
3: الراجل اللي ما عندوش كلمه، بنتي الفلوس راهي ما تهمش،
2: الوفاء بالوعد.
0: الوفاء بالوعد. باهي خلينا نفصلوا فيها شويه مع الدكتور، يوجه رساله اضافه للكلام اللي قلته، رسالتك نوصلوها باكثر دقه مع الدكتور. شكرا لك يا مهنيه، ربي فضلك. باهي دكتور لهنا
2: تفضل.
0: اي لهنا كلام مهنيه، كيفاش نجم تبلور انت نفسيا؟
2: دي من ريد فلاج، يعني دي من علامات الخطر جدا لما تلاقي شريك حياتك بيكذب. أثناء الخطوبة. عندنا مقياس كده بنديه للناس أثناء الخطوبة، الأسئلة اللي تسألها لشريك حياتك عشان تكتشفه، الحوارات اللي تتكلم فيها عشان يظهر جزء كبير من شخصيته، لأن احنا أثناء الخطوبة بنشوف 10% من الإنسان بس. تخيل سهل جدا الإنسان يعمل ميك اب، يعمل خداع،
0: مهما تمضى 10% مهما كنا
2: ذكي، مهما كنت ذكي هكا ده 10 ده كتير،
0: مهمة
2: ده 10% ده كتير علميا، ده 10% ده انت
0: يعني لو
2: مهف
0: انطلاقا من العلوم من علم النفس، علم النفس. احنا مهما خدمنا مخاخنا في فترة الخطوبة نشوف 10%
2: 10%،
0: ولكن بالاستعانة بالاختصاص
2: لما اتعلم واقرا شوية اوصل افهم من 10% دول ما اللي وراهم. أنا مش حاضر برضه أشوف غير 10%، لكن سأستنتج اللي وراهم. يعني إحنا قلنا بسيط جدا،
0: هذه حلقة واحدة، خلي لي هذه حلقة خاصة.
2: سيدة
0: صراحة سيدة فجأتني بالنسبة
2: بطبيعة سيدة،
0: بل علاش تقولوا نختاروا، أعرفوا تختاروا، أعرفوا كذا، ما التوصية كأني مفروغ منها
2: لا في من غير أدوات، ما فيش كده كلام نصح، ده وعظ. أنت عارف أنا ضد الوعظ.
0: ايوه
2: اعرف تختار، وانت لو عارف تختار كان حلنا حل ومحكمة أسرة بقى بيننا كده. اتنين الست العسل دي قالت إيه؟ تزوجوا فقراء يغنيكم الله. واضح. هل اصلا دي حديث؟ مش حديث اصلا،
0: مش حديث.
2: اما ده استنتاج من ايه؟ هي تستنتج من ايه ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ الكلام ده لما انا مش أن اتزوج فقيرا، احنا الاثنين فقراء وما عندناش، فيسرنا في المهر، يسرنا في كذا، لكن مستوانا الاقتصادي زي بعض. لكن انا من مستوى اقتصادي عالي راح اخد فقير هيقلقني واصرف عليه، يبقى على عليا ويشتغل لي فلوسي. واعتقد ده اللي حصل في اختنا ايه العسل دي. مهم جدا التوافق المادي.
0: واضح. به ناخذ اتصال نختم به بسرعه، عندنا دقيقتين فقط. الو
4: الو، السلام عليكم.
0: مرحبا لله، اهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: رفيقه.
0: به رفيقه، على اي اساس اخترت؟
4: لا لا مش اخترت، انا عندي عندي احفاد وعندي بنيتي، باش نحكي على تجربه بنيتي.
0: باهي.
4: وقتي احنا الحمد لله ربي ولينا شنو نعرفوا عليه، شنو الهدف من الزواج، نرجع للقرار ربي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء من ترضون دينه فزوجه.
0: باهي.
4: والحمد لله وفضل من فضل الله اللي جيت نزوج بناتي في القاعدة هذه. والحمد لله. نجحوا بناتي في القاعدة هذه. خاطر أنا كيف أول طفلة جيت تقرأ في الطب وجاها شكون يعني ما شاء الله في الدين وفي الأخلاق وفي كل ما فما كفاءه، وإحنا مجهزين كيف ما نعرفوش كنا. اللي قال عليه ربي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله بقدرة الله، بقدرة الله
0: ننجح.
4: أنا الكفاءة زيدا مش معناها أنت غنية بتاخد فقير بس، فما لازم منها الكفاءة.
0: يعني أنت أدمجت لهنا، ما غفلتش الجانب الآخر. باهي، عندكش ما تقول دكتور.
2: هي بتلف في احنا بنقول التوافق
4: مهم برشا.
2: هي المدام العسل الحاجة الله يبارك
0: فيها،
2: صوتها صغير بس ما شاء الله عليها. هي بتتكلم في اللي احنا قلناه، بس احنا قلناه بشكل علمي. هي بتتي بطرح ديني، احنا ديما الطرح الديني مسيطر على مخنا. فهمت؟ هي ما قالتش، هي ما اختلفتش عنه. الواد الدين لوحده مش كافي، والزين والمال والحسب والنسب، احنا قلنا حاجه كده. ياخدك اللي هو التوافق. فهي تمام، بس احنا لازم ننظر من الزاويه، نبدا كده دينه وخلقه. احنا كانت مشكلتنا في التكمله النهارده. وما قلت لما ست قالت خدوهم أغنية يغنوك، قلت لها ده مش حديث. وفي آية بتقول كده صحيح، لأن بعض الفقراء يتجوزوا بعض نفس المستوى. لكن لو أنا اتجوزت الست العسل اللي قبلها، قالت أنا اتجوزت ست بخة باين، ولا ست العسل اللي قبلها دي
0: مهنية،
2: إيه بخة دي، أنا جبت بخة لو أنا اتجوزت واحد فقير في الغالب هو مش هيشتغل، بالذات في الراجل.
0: نعم.
2: ممكن الراجل يتجوز امراه فقيره. واضح؟
0: واضح.
2: مشكله الغنى والفقر مش الفلوس. مشكله ان الغنى بيعيشك في ليفل اجتماعي معين. مثال لو خدنا حد من لجده واتجوز حد من قريه، ما عنديش مشكله، لكن انت متخيله بتوع لجده بيفطروا ايه الصبح، وبتاع القريه بيفطروا الصبح. انت متخيله بتاع لجده بيدخل التواليت ازاي، وبتاع القريه بيدخل التواليت ازاي. الفروض دي اللي هتعمل مشكلات. صح. مش الفقر المالي.
0: أيوة.
2: انا ممكن اخد حد الليفل المالي اقل مني شويه، دي ما نقول التوافق، الدرجات تبقى اقل شويه. فنظريات كتير، دي احد من احلى سنه النظريات هي التوافق ونظريه المعايير.
0: نعم.
2: الست العسل اللي كلمتنا دلوقتي هي عامله معايير. طبيبه اتجوز الطبيب، واحد كويس زين وعين، اوكي بنت زين وعين، اغاني عربيه بام، اوكي. ها بس احنا بنختزل ده في ايه بقى؟ اهم حاجه دينه. طب لو جاي من غير العربيه، لو جاي ما كانش طبيب، هذيك هتقول لي ما يفك على امي. فهمت؟ هذه نقطه مهمه جدا. الناس تعتقد ان هذا الطرح ضد الدين. للاسف هذا الطرح هو الدين، لان الدين هدفه ييسر الحياه، ينجح العلاقات. لما تتجوز بنتها دلوقتي ولا هي هتعيش داخل مستقبل معروف اللي هو اذا امرها
0: اطاعت.
2: طب واذا نظر طب انا عندي جرح الرفض تعرف اول ما يقول لي لا هشعنن عليه واعمل له خصام اسبوعين
0: صح.
2: كلمه لا بتضغط على الجرح. طب هي فاهمه كده؟ لا حتى لو بتصلي
0: مش عارف.
2: ده بالعكس ستهجره وتجيب ايات الهجر واهجروهن واضربوهن واعذوهن. هو هيلاقي كلام يغذي الافكار اللي في راسه دي. هو ما يعرفش ان عنده جرح الهجر. هو كلمه لا بتجيب له ارتكاريا في مخه. لازم تقولي حاضر يلزم يجب لابد. هو عم يتربى على كده التسلط الذكوريه واضح؟
0: لا.
2: نفس الكلام لو هو عنده جرح الهجر مراته لو بعدت عنه يوم رفضته مره في الفرش نتيجه ان هي تعبه ولا بتاع انا ما هتجوز عليكي بقى بدي اهو. هذيك الخلافات اللي بتحصل في الطباع اللي بتكلم فيها كتير جدا.
0: نعم.
2: اذا اللي احنا قلنا النهارده ان الدين بعد اساسي بعد مهم البعد الاهم لكنه ليس الوحيد. ولو كان هو المعيار الوحيد بس في الغالب الزواج سيفشل لان الدين نفسه قال لك في معايير اخرى. قال لك دين ومال وجمال وحسب ونسب وتوافق ها وقال لك في طريقه المعامله اذا نظر اليها سرت واذا امرها اتعاطى في العيشه. والتاني هناك والقوامه انت المسؤول ما خدش واحد اكون انا القوامه عليه. اتنين في الستات قال لك رفقا بالقوارير ما تاخدش على كلامها كتير اذا احسن اليها الظهر هي بتبالغ دير مشاعرها غرت امكم. الاحاديث كتيره جدا فيها طباع نفسيه. هل هذا من الدين؟ نعم. لكن عندما يخطب ويصدر ان المعيار فقط هو التمظهر الديني هنا في نقطه من اول السطر التمظهر الديني.
0: نعم.
2: اختم الحلقه دي طبعا
0: كلمه فقط لانه وصلنا الختام
2: كلمه في نص دقيقه. شكرا لزوجتي الغاليه وشكرا لعيله مرات الغاليه بدافع عن اختياري طبعا. ربي يبارك فيهم ربي ناس يحفظ. ملاح ملاح وربي يبارك فيهم واتمنى من الله يديم المعروف بينا. ليه؟ لان انت فعلا بتدافع عن اختيارك دلوقتي انت كمان ايضا
0: فعلا
2: لا شعوريا
0: واجب
2: وهذا طبعا
0: هذا بعد الطرح اللي قدمناه
2: طبعا طبعا حتى الان والله 15 سنه زواج مريت منهم حتى الان الحمد لله وهم ما شافوا مني حتى الان حتى الان. طب بكره هنعمل الله اعلم. ربنا يثبتنا
0: ربي يثبتكم
2: وشكرا لزوجتي الغاليه على تفاهمها. ربي يبارك فيها
0: نوال ويوسف طبعا
2: ناحيه
0: كبيره
2: الله يبارك
0: اهم حاجه فعلا
2: شكرا
0: بها به ربما نوصل هذا الطرح لانه جاتنا برشه تليفونات نشوف اصداء متابعتكم لينا وان شاء الله يتقرر ان نوصلوا فيه طرح هذا الاسبوع المقبل. شكرا لك دكتور فتحي سعيد شكرا لكامل الفريق العامل معنا في هذا اللقاء ملتقانا يوم الخميس وموضوعنا عن ضرب الأطفال.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نور على نور على نور. ولا ضربية يكاد زي

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

قولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد

0: نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: نجوم حول النبوة،
2: نجوم حول النبوة.
1: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
2: نجوم حول النبوة.
1: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم في برنامجكم نجوم حول النبوة. مرة أخرى طبعا سعداء بحضور فضيلة الأستاذة دكتورة سماح بن فرح معنا. السلام عليكم دكتور.
4: وعليكم السلام دكتور، وعلى مستمعينا الكرام أينما كان.
3: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. طبعا نذكر أن في برنامجنا نجوم حول النبوة نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمهات المؤمنين، عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في حلقات مع حادثة عظيمة ما نقدرش ناخذوها في حصة ولا اثنين، سورة كاملة في القرآن الكريم تحدث عليها، حديث الإفك. نتحدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وصلنا المرة الفارطة تحديث عن الإشاعة، وكيفاش أن الإشاعة هذه متاع الإفك نقلتها الألسن، وحتى بعض الصحابة كما قلنا وقع في ذلك، وتوزيد نحكي أكثر في ذلك. لكن السؤال هنا، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأزمة. أنا نحب نخليك أنت تقول لنا الموقف هذا كيفاش كان، وعلاش كان الموقف هك.
4: قبل أن نحكي على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، نكملوا نحكي على الذين خاضوا من المؤمنين في عرض السيدة.
3: احنا خذينا الحصة الفارطة،
4: خذينا حملة بنجح، فمن خاض في ذلك أيضا بعجالة باش نحكي وباش نستفيد وناخذ العبرة. حسان بن ثابت الشاعر المعروف اللي هو أيضا ردد ما سمع من عبد الله بن أبي بن سلول، الذي ردد ما سمع من عبد الله بن سلول رئيس المنافقين، ولكنه تاب بعد ذلك توبة نصوحة وقال شعرا في السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك كانت تغضب حينما معناها كانوا يذكرونه بسوء. تصور أنت معناها تحدث عنها بعد ذلك تاب وقال فيها شعرا، وكانت ترفض أن يذكر عندها بسوء. من جميل ما قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان معناها المرأة العفيفة المحصنة التي لا تقع في الحرام، رزان أي ذات العقل الراجع إلى آخره، تزن أي تتهم بريبة. فذكر هذا معناها ذكر هذا البيت الجميل حتى ندما على ما صدر منه. وهنا ناخذ احنا العبرة، ردوا بالنا ماذا تنطق ألسنتنا. ايضا ممن خاض في عرض السيدة عائشة مصطح ابن أثاث، وهو ولد خالة ابو بكر الصديق رضي الله عنه، والد السيدة عائشة، واللي هو كان يتصدق عليه لانه كان من قرابته وكان فقيرا. فهنا نعرف احنا صحة ربما ما يقال: اتقي شر من أحسنت إليه. هذا يزيد درس كبير، ساعات أنت تحسن لإنسان ويسيء إليك، وليس كل من تحسن إليه وليس كل من تحسن إليه يسيء إليك، ولكن إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم
3: هو الأصل، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان، هذا هو الأصل.
4: لكن فما ناس
3: ممكن يحصل يعني
4: سبحان الله. ومصطح بن أثاث أيضا زاد صحابي، ولكن سبحان الله.
3: لكن طبعا لو سيد المنافقين يحبوا قولوا أنا مانيش كيف كان الأسماء هذه، طبعا تحدثوا عن صحابة لأنهم تابوا، كان كما قلنا سابقا فرق بين من صنع الإفك وهؤلاء هم المنافقون كما بين عبد الله بن أبي سلول وبين من نقل الإفك وتاب فتاب الله عليه من بينهم مصطح وسيدنا حسان وسيدة حمنة إلى غير ذلك. فأكيد أنه هذا في إطار السياق احنا نتحدث من باب الأمانة العلمية نقل ما حصل وبش نبينه أن الإنسان ما هوش معصوم في نهاية أمر والصحابة ما هوش معصومين من أنهم
4: شوف مصطح بالأثاثة
3: ولكن مهم تابوا
4: راه مشارك في بدر
3: واش من البدريين
4: معناها ما تعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما ضر أهل البدر ما فعلوا بعد ذلك كأن الله سبحانه وتعالى طلع على ما في قلوبهم وقال فعلوا ما شئتم سبحان الله ومع ذلك وقع في هذا. فهذا تقع فيه المجتمعات المسلمة فالأصل نأخذ الدرس من هذه
3: يعني هنا وكانوا إشارة دكتورة مثالش يعني أحيانا نسامحوا نعذروا اللي هو صحيح خطأ جسيم وردوا بانا ما نقعوش في ذلك أنه سمعنا قالوا ونقعوا في أعراض الناس لكن قد يحصل من بعض الفضلاء أنه يغلط في لحظة الضعف ويعني كيف نقول نحن يحصل في الفخ يا سيدي يعني ويقول الكلام اللي ما كاروش يقوله اللي هو سمعه ونقله كما سمعه ولكن عيب كارك
4: تثبت لا وكارك ما تحدثتش أصلا تتثبت أو لا تتثبت ما عندك حتى يعني دخل معنا
3: وحاجة يعني. أخرى احنا نشوفه حتى في قضية يعني لما نتحدث على الزنا يخي راو إثبات الزنا في حد ذاته دكتورة راو فيه يعني محاذير كبيرة وفي شروط وأربعة شهود إلى غير ذلك يعني ما هيش حاجة كبيرة ما هيش حاجة سهلة
4: سبحان الله ربك سبحانه وتعالى حفظ الأعراض بحيث معناه أغلق أبواب الخوض في الأعراض معناه سبحان الله ما عندك حتى وسيلة باش تحكي إلا إذا أربع شهود شافوا الواقعة على ما هي عليه وفي بشروط معناه سبحان الله تكاد ألا تتحقق. ولذلك معناه حد الزنا ما تمش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإقرار مش بالمعاينة مش بالشهادة.
3: ليه وشوف القذف في حد ذاته قذف المحصنات كما في سورة النور 80 جلدة يعني الذي يقذف محصنة يعني راه كبيرة من الكبائر هذه والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ملا قلت الدكتورة أنه مصطح هنا اللي كان يحسنه سيدنا بكر الصديق أي لكن به كي بعد عرف اللي هو قال في الكلام هذايا كيفاش سيد تصرف كيفاش كان موقف سيدنا الصديق
4: تغشش من الأول سيدنا أبو بكر الصديق معناها سبحان الله
3: والتخالته وعد هو
4: والتخالته أي
3: ويحسن
4: له وخذ قرار أنه ما عادش باش يعاونه لكن سبحان الله معناها نزلت الآيات وفليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سبحان الله فربي علمنا اللي حتى من أساء إليك سبحان الله معناه هي قوة
3: أحسن.
4: قوة هذه لا يستطيع لا يقدر عليها إلا أبو بكر الصديق
3: وما يلقاها إلا حظ عظيم سبحان نعم. الله طيب يعني هذايا بالنسبة يعني بصفة عامة دكتورة فيما يخص يعني بعض المواقف من بعض الصحابة الذين يعني حصل منهم ذلك وطبعا تابوا ما فيش كلام هذا
4: نعم تاب الله عليهم وبشرهم بالتوبة ولولا فضل الله إلى
3: آخره نعم ننتقل من الآن إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأزمة
4: نعم
3: طيب
4: نعم.
3: إذن هذا من أعظم ما يمكن أن نتعلمه من هذه الحادثة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة نعم. الأزمات هذه أزمة كيفاش أدارها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تلقف هذا الخبر فالموقف متاعه كيفاش كان لأنه مش نتحدثوا على النتيجة بعد نتحدثوا على مش نهار ومش اثنين راهي الأزمة هذه والحادثة هذه والصعوبة اللي عاشتها السيدة عائشة مش متاع نهار واثنين وثلاثة وجمعة يعني
4: نعم
3: فترة طويلة حتى جات البراءة من الله نعم. سبحانه وتعالى نعم.
4: والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم
3: صلى الله عليه وسلم
4: نجم وقوله اللي هو تغير شوي على السيدة عائشة في تلك الفترة معناها هي تقول رضي الله عنها وأرضاها تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهر سبحان الله من ألطف الله أنها مرضت شهر وهي مريضة قبل تسمع اللي هي قبل أن تسمع بما خاض فيه الناس
3: يعني الناس
4: هي مرضت بطبيعتها
3: يعني الناس يتكلموا هي ما يسمع
4: هي مرضت بطبيعتها والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك
3: يعني من رحمة ربي سبحانه وتعالى به
4: مرضت شهر كامل سبحان الله
3: غابت عن العالم الخارجي
4: يعطيك الصحة معناه هنا من رحمة ربي بها لطف من الله اللي تقوله هي وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي.
3: يعني متبدل
4: صحيت وقت اللي كانت تمرض كانت ترى من لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تعهده لم تره حينها. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم علي ثم يقول كيف تيكم هي عبارة يقولها كيف حالكم أو كيف أنتم معناها معروفة. ثم ينصرف. قالت فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. معناها مش فاهمة حتى خرجت. وقت اللي خرجت مع شكون؟ مع أم مصطح. مصطح شكون؟ مصطح
3: يعني حتى خرجت من دارها يعني
4: حتى خرجت
3: وقت اللي لباس
4: وقت اللي برات خرجت لقضاء حاجتها. كان كنا يخرجنا ليلا لقضاء الحاجة يعني الحاجة البشرية. نعم خطر
3: نعم. أستر.
4: يعطيك الصحة. خرجت مع شكون؟ معناها خرجت مع أم مصطح اللي هي أم مصطح بن أثاث اللي هي اللي قلنا خاضة في السيدة عائشة.
3: نعم.
4: معناها تقول هي قبل أن نتخذ الكنيفة قريبا من بيوتنا قبل ما كانوش يحبوا يحطوا بيت الراحة اللي نقولوا احنا الكنيف قريبا نعم. منهم معناها لا
3: كانوا
4: يبعدوا. نعم. فسبحان الله شنو صار؟ كأن أم مصطح عثرت كما نقولوا احنا. فقالت تعيسة مصطح تقول السيدة عائشة قالت الأم مصطح بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرا. قلنا احنا مصطح بن أثاثة شهد بدرا بدري مقام عظيم عند الله. فأنه أمه تقول تعيسة مصطح
3: أمه معناتها
4: أي
3: إيش عمل لها ذي
4: يا أخي قلت له أولم تسمعي ما قال؟ قلت لها شنو قال؟ معناها وقتها حين
3: كأن هي حبت قالت كيكة أم مصطح نوع من التضامن يعني
4: أي مضانة مع السيدة
3: يعني
4: عايشة
3: هو شكل
4: غاضب على غاضب على نعم غاضب على
3: راني غاضب نعم على ولدي في نعم بالها اللي نعم هي في بالها معناتها
4: نعم نعم
3: راني ماخذة في خاطري من ولدي
4: أي نعم فأخبرتها بما حدث وبقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. معناها هي أصلا يعني مريضة نعم فازددت مرضا على مرضي. تقول فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعادة وقال كيف تيكم؟ قتلوا أتأذن لي أن آتي أبوي
3: تمشي لدربها
4: طلبت أنها تمشي لدربها. ليش؟ مش تستيقن الخبر مش تسمع شوف الحكمة هنا. ما حكيتش مع الرسول صلى الله عليه وسلم,
3: الله عليه وسلم.
4: ما حكيتش مع زوجها لا تحب تاخذ الساعة مهلة للتحري والتثبت تحب تمشي تستيقن الخبر من أهلها. أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: وشكون أهلها؟ سيدنا أبو بكر الصديق.
4: نعم وأمها.
3: نعم.
4: فمشيت لأمها قالت لها ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أمها شفسرت قالت لها فماش امرأة وضيئة قلوا يعني احنا كيما قلوا احنا مش جذاوي وضيئة
3: محبوبة جميلة عند رجلها
4: جميلة معناها إلا أكثرنا عليها معناها لازم يعطيك الصح. يقول لك الحسناء لا تسلم من ديما سبحان الله لازم بشي يتقال فيها كذا وكذا من الغيرة. قالت فقلت سبحان الله أولا قد تحدث الناس بهذا. فقلت سبحان الله أولا قد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ما رقدتش منها لت. ثم أصبحت أبكي إلى آخره. كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا في هذا الموقف؟ هي تحدثنا السيدة عائشة قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعيت الأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ما زال منزلش الوحي في المسألة. سألهم استشارهم في ماذا؟ في فراق أهله. هذا هي تذكره. تقول أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليه
3: إلا من ارتضى
4: لم ينزل الوحي حينها. فإشكال كبير. فرسول هذا مقام عظيم مقام نبوة وهذه قيل عنها كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر. تقول يا أخي ما يعرفش مرته. سبحان الله استشارهما. أما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله
3: وبالذي يعلم لهم في نفسه. دكتورة خلينا نقف علاش الاستشارة بالذات للصحابة اللي ذكرته
4: علي بن أبي طالب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قريب منه وثم أسامة وما أدراك معناها نعم قراب من أسامة بن زيد قراب منه ياسر معناها الإنسان شكون مش يستشير أهله أقرب الناس إليه
3: سيدنا علي
4: نعم مكان سيدنا علي ومكان سيدنا أسامة.
3: يعني أقرب نعم. الناس ليك هم اللي يكونوا لتستشيرهم يكونوا من أهل بيتك.
4: نعم.
3: لأنه سيدنا علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سيدنا أسامة صحيح نعم. هو فلم يعني طبعا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
4: نعم.
3: الله.
4: لكنه قريب.
3: لكنه قريب له نعم. لأنه ولد.
4: قريب بالمحبة. واحد قريب بالأهل والآخر قريب بالمحبة معناه. نعم. والثاني نعم. يحبهم هو صلى الله عليه وسلم. أسامة قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. اثبت. هذوما أهلك احنا مرينا منهم كان الخير اثبت هذيك أهلك لا تفارقها. لكن علي رضي الله عنه وأرضاه اش قال له؟ لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ولكن هنا انت تقول انت وكأن علي معناها أشار إليه بفراقها ولكنه لا غير صحيح. علاش؟ خاطر قال سيدنا علي وسل الجارية تصدقك. شكون الجارية متاع السيدة عائشة؟ معروف أنها بريرة. يعني بريرة ستشهد بسوء على أم المؤمنين عائشة أبدا. فكأنه من الأول ضامن معه ولكنه أشار إليه بحل سيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسأل الجارية التي هي أقرب الناس إلى عائشة والجارية ستشهد بطهارة عائشة رضي الله عنه وأرضاه.
3: بريرة التي أعتقدها يعني.
4: نعم أعتقدها.
3: نعم زوجة مغيث.
4: فدعا نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برير فقال أي برير هل رأيت شيئا يريبك؟ قتل والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط معناها إلى آخره. سبحان الله. فشهدت بطهارتها. فهنا يا سيدنا علي يقول هو كاد للسيدة عائشة لا لا لا لو كان كان
3: يذكروها النقطة هذه باش يتحدثوا على موقعة الجمل وأنه كما قلنا احنا خاطر فما بيناتهم المسألة هذه. فذاك عليه السيدة عائشة هي كما قلنا احنا ما كانتش في صف سيدنا علي. ما هو ذاته نتحدثوا فيه في حلقات أخرى.
4: لو أنه كان فعلا يريد أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه بسؤال بريرة. هو يعرف المحبة
3: هو يعرف
4: اللي بين بريرة نعم. وبين هو ما يعرفش المحبة اللي بين بريرة وبين سيد عائشة. هو ما يعرفش ولكن كما نقولوا احنا من الأول أعطاه حل لم يضيق الله عليك ولكنه بعد ذلك فوض الأمر لمن؟ للجارية.
3: نعم سبحان الله. وهي يعني حكمة فعلا يعني من أعظم ممكن نتعلم من الحادثة هذه دكتورة هو حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة هذه الأزمة. يعني مع أنه أكيد أنه كان أكثر الناس تألما لأنه تحديث عن زوجته وصاحب البيت الذي استهدف بالإشاعة يعني. لكنه ما تصرفش بدافع العاطفة لم يعاقب أحدا قبل ثبوت التهمة. وهذا مهم جدا في القاضي في ولي الأمر في اللي عنده السلطة أنه يتثبت ويتحرى قبل أن يصدر الأحكام والقرارات إلى غير ذلك. لم يدافع دفاعا عاطفيا مجردا ولم يصدر حكما قبل نزول الوحي بل انتظر وتحرى. والأهم من هذا الكل هو استشارة.
4: نعم.
3: يعني استشار كما تفضل الدكتورة سيدنا علي استشار سيدنا أسامة
4: قالوا خيرا نعم. علي فوض الأمر لبريرة. بريرة شهدت بطهارة السيدة عائشة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينها وقف على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي إلى آخره وحدث ما حدث. فالموقف النهائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم ماذا؟ طهارة وبراءة السيدة عائشة.
3: نعم.
4: قبل أن ينزل الوحي.
3: سبحان الله جميل.
4: سبحان الله. ثم بعد ذلك
3: إن شاء الله على كل حال احنا في نهاية الحلقة لكيد أنه باش نخليه يعني ما يمكن أن نذكره إن شاء الله في حلقة أخرى لأنه هذا درس عظيم للدعاة والقادة والآباء والأمهات. فكم من بيوت تهدمت بسبب خبر لم يتحقق منه وكم من علاقات قطعت بسبب كلمة لم نتثبت من صحتها.
4: فإدارة فقط مثالش نقول القولة فقط وإن شاء الله بإذن الله نكملوا في معناها الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت اللي وقف على المنبر قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا اللي هو بن المعطل
3: يا صفوان
4: وما يدخل على أهلي إلا معي. فهنا قبل نزول الوحي وقبل أن يبرئ الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة للرأي النهائي للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مع براءة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
3: رضي الله عنها وأرضاها. شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. طبعا كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحنة حتى نزل الوحي؟ هذا ما يكون إن شاء الله يكون موضوع الحلقة القادمة حديثة الإفك الوحي يبني أخلاق المجتمع. شكرا لك مرة أخرى فضيلة أستاذ الدكتورة سماح بن فرح. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عبر موجات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والرشاد، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في برنامجكم نجوم حول النبوة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.

فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى.

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى

ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجداً

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. للتواصل معنا 71-130-000. أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ بلقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد للفصيري مخرج البرنامج، وكذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. خلينا نمر مباشرة لنأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلامة.
0: مرحبا سيدي الكريم، الاسم الكريم حبيبي.
1: محمود من صفاقس.
0: سي محمود صفاقس، مرحبا سي محمود.
1: والله يا اخويا عندي نهايرات في سيدي رمضان، باعولي وانا عندي حتى احساك افتك والنابة، باعولي 11 يوم ورديت منهم ثلاثة وما نجمش الاخرين. ما نجمش الماكلة، ما نجمش ناكل. وشوف لي عاد كيفاش نعمل.
0: هذا الطبيب شنو قال لك سي محمود؟
1: نعم؟
0: الطبيب شنو قال لك؟
1: كيفاش؟
0: الطبيب شنو قال لك؟
1: الطبيب قالت لي ما تصيمش.
0: واضح ميريكل.
1: وثم الطبيب قال لي أنا نجمت تصيم نفسي.
0: وأنت ما نجمتش.
1: وأنا ما نجمتش.
0: واضح سي محمود، عندك حاجة أخرى؟
1: لا بارك الله فيك.
0: الله يبارك سيدي.
1: عمري 91 سنة يعني.
0: الله يبارك، ربي يطول عمرك في الخير يا سي محمود. الله يبارك
1: فيك ويحفظك.
0: شكرا وربي يشفيك حبيبي. شكرا بارك الله فيك.
1: الله يعافيك.
0: عقد معنا تسمع الإجابة عند سيدي الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي، بارك الله فيك.
2: عزنا سيدي الشيخ.
0: مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم سيدتي. نعم.
2: فاطمة من تونس.
0: مرحبا فاطمة.
2: سيد بشير ولولي.
0: أرفع صوتك برك يا فاطمة. نعم.
2: كذا أربع ذي دبوزة ما نشرب من فمها، ما يسالش نتوضى بها ولا لا؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني.
0: استنى، ماء وتشرب من فمها.
2: أي نتوضى بها عادي ولا لا؟
0: واضح، صالح للوضوء. الله يبارك يا لله. شنو اللي بعده؟
2: السؤال الثاني، نحب نعرف الآية اللي تقول اللهم جناح الذل من الرحمة، كيف جناح الذل من الرحمة؟
0: واخفض
2: لهما جناح الذل من الرحمة.
0: واخفض لهما جناح الذل، تحب تفسيرها؟
2: أي.
0: واضح. عندك حاجة أخرى فاطمة؟
2: أهو يطمع.
0: شكرا بارك الله فيك. أخذ معنا يا فاطمة تسمع الإجابة إن شاء الله مع سيدي الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: ألو عسلامة أخوي.
0: مرحبا بكم الكريم سيدتي.
3: يعيشك حنين، أنا كلمتكم المرة الأخرى وعندي صديقة مش نفس الموضوع في الدين، لكن منين يا حنان
0: أنت قبل كل.
3: من تونس أخوي. من تونس.
0: حنان من تونس.
3: أي.
0: أعطيني سؤالك يا حنان.
3: هي أمانة.
0: بس تسأل في بلد زميلتك. ألو حنان. ألو حنان، على معذور انقطعت المكالمة. السلام عليكم. قطعت المكالمة أن نترقب المكالمة حتى يأخذوا المكالمة لتواصل معنا، التواصل معنا 71 136 000. هناك المكالمة على ما أظن. السلام عليكم. السلام عليكم أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج في قهوة الحياة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.

فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى،

يذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا،

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجداً

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71-130-000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك في حصة جديدة من برنامج فقه الحياة.
2: مرحبا بكم شيخ البشير، ومرحبا بكل المستمعين، ومرحبا بالإخوة المصاحبين.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. خنشوف هناك مكالمات على ما أظن. السلام عليكم.
3: وعليك السلام.
1: مرحبا، بسم الكريم سيدتي.
3: وبيك فاطمة خليل.
1: منين يا فاطمة؟
3: من سيدي بوزي.
1: مرحبا فاطمة.
3: وبي
1: تفضل لله.
3: خاي الناس فيك ما عملول عندي الغلام وشوي ما تنعلوش قبل العيد بنها.
1: نعم.
3: ذبحناها عملناها ضحية، يندرى حلال ولا حرام؟
1: اش معناها؟
3: ما ذبحناش نهار العيد.
1: اش معناها ما تقولش ما تنعلوش؟
3: معناها هو فرست حشاش ونحن حللناه مازال يصك. وعملناها ضحية من الثلاجة ما تهزليش. أنا قال لي الراجل خليني نذبح العلوش الآخر، قلت له راي ما تهزش الدوارة ما تهزش الراس الثلاجة، خايف يقعد لي أثم في كرومتنا.
1: وجعلت ضحية.
3: عملناها ضحية
1: قبل العيد. بعد العيد شنو؟
3: قبل العيد بنها.
1: قبل ثم واحد يعيد قبل العيد بنهار هو. نمر المكالمة المولي، قطعت المكالمة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: علي من قبلي.
1: سي علي من قبلي، مرحبا سي علي.
4: راك ما جاوبتيش الثلاثة اللي فاتت كان جاوبك على كتاب الناطق.
1: نعم.
4: كنت كنكلمك
1: حارة. والله سامحني سيدي علي، عندي برشا مشاغل نسيت ما رجعش للقائمة. ذكرني بربي ذكرني. غدوة ولا العشية العشية مؤخر ذكرني نرجع للقائمة ونقول لك. بعثتوك أنا نتذكر إذا بعثتولك. ذكرني خويا العشية مؤخر ذكرني خويا.
4: على رقم
1: لا لا لا اطلبني على رقمي، اطلبني على رقمي. خذوا خذوا خذوا من عند الأخت، قول أعطيني رقم سي بشير تعطيه لك خويا الغالي.
4: سرينا.
1: أي نعم، شنو سؤالك خويا الغالي تو؟
4: سؤال عندي، سؤال الأسئلة في سؤال واحد.
1: أسئلة في سؤال واحد أعطيني. ياي.
4: قد واحد في الجامعة في صناعة فتوه صدف معه ركعة واحدة.
1: دخل شخص للجامع؟
4: على صدف جماعة ركعة واحدة في آخر صلاة، أي صلاة يعني؟
1: أخلطت على ركعة واحدة.
4: أيوة.
1: نعم. أي صلاة؟ على أي صلاة؟
4: أي صلاة الركعة الأخيرة صدف معه.
1: أخلطت على الركعة الأخيرة، أي نعم.
4: جماعة القبل عندهم بالقبل وإلا بعدي، هذه الأجوبة الجوزية، الجواب يعلم في بجد.

0: عندهم يا قبل يا بعد، تحب في حالتين معناه يجاوبك.
1: هو مطبوع ما هو لا.
0: نعم.
1: ولكن في برد السلام إذا كان عندهم الخد إذا كان برد السلام هو في عمل إذا كان
0: واضح واضح.
1: عندهم البعدي
0: واضح.
1: يعمل بعد ردهم
0: واضح. عندك سؤال آخر؟ شكرا شكرا بارك الله فيك.
1: ترد عليه كريم
0: إن شاء الله بعد البرنامج اطلبها ولفت البرنامج على راحتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام زياتي بشير.
0: يبارك في عمرك خي الغالي. اسم الكريم
2: الهادي العباسي حاج دعيون القروان.
0: سيد هادي من القروان، مرحبا سيد هادي.
2: وبيك عايش.
0: تفضل سيدي.
2: سي بشير حبيت نسلك على الزردة. أجمعة مثالي الزردة يقولوا لي الزردة فالسيد عبد الخالق يكلوا هم ملي الدار وخايدوا على الناس. هاي الزردة اللي ندرع صداقة ولا هي
0: كيف واحد يزرد معناه ويأكل ويأكلها هو
2: مثالي أصباح يذبح ويعملوا الأشاوية ويأكلوا منها ويجيبوا منها أربع خمسة من الناس وخايدوا هذيك الزردة ندرع هي صداقة ولا نتعب دار مش يفهمنا.
0: خلنا نفهم الزردة وش معناها الزردة عندك بغادي وش نفهم. أنا نشوف التحاليل تاعكم كيفاش مفهوم من الزردة غادي وش معناها.
2: مثال واحد عنده نعسة في السلم راح ويقول لذي نعسة سيدي عبد القادر.
0: ايش معناها نعسة عبد القادر؟
2: يعني النعسة هذيك بسمها بس سيدي عبد القادر.
0: اسمعني لا الحكاية صحت ولي فيها الشرك فهمت. خليني نفهم أعطيني فهمني في الوضعية بالضبط باش نفهم نحاول نصلحوا هذه الأفكار ونصلحوا هذه المعلومات.
2: نعم علاك حبيت نسأل. يعني النعجة في السلم راح كل عام تجيب علوش هو اللي صالح سيد عبد القادر في بغداد العراق.
0: معنا نعرف سيد عبد القادر واللي صالح وعالم من العلماء الكبار. نعم
2: يذبحوا له كل عام يذبحوا له ولدك النعجة ذي كل عام يذبحوا له.
0: أنا معاك يذبحوا له. النية وشنو النية اللي هنا هل هي صدقة شنو
2: النية؟ هذاك حبيت نفهمنا. هما يعملوا منها الشاوية يأكلوا منها هما وصغارهم ويسدوا حجيباتهم وقريباهم وكذا ومن بعد قيدوا اللي هي زردة اللي هي صدقة. أنا صدقت على
0: كتفي. عندك حاجة أخرى؟
2: السؤال الأخر في بشير الله يبارك لك. نحن عنا عادة يموت ميت نعملوا ختمة بتاع قرآن.
0: نعم
2: يعني نمشوا لدار الميت نقل نعملوا ختمة بتاع قرآن نجيبوا البرد المدايح القصايد على سيدنا عليه الصلاة والسلام. أندراك الناس اللي يجيبوها النهل الميت أندراك حرام ولا حليل؟ أندراك الناس اللي يأكلوها ذيك أندراك حرام ولا حليل؟
0: كتقول
2: أهل الميت
0: كتقول حرام ولا حليل؟ علاش حرام؟ شنو الشيء اللي حرام؟ جابوكم طعام حرام هما؟
2: لا جابوا يعني ماكل حليل الناس فارحة بينا وناس في ناقة قريان. أما ثم ناس عندهم نوعية كما الوهابية يقول لك الماكلة هذيك اللي تأكلوا فيها ريد بداع عندها سنوي وكذا.
0: علاش بداع؟
2: حبيتني أسمع عند الشيخ بالجاسم.
0: إيه علاش بداع؟ ما قالوش علاش الناس تظن بداع. معناها كي أنت تدخل دار وضيفك واحد يجيبك ماكلة صحن تاع ماكلة تقولوا لا بدعة ما ناكلش.
2: ويجيب مثال الغلة ويبدأ فارح بينا ونقرأ القرآن.
0: واضح خويا واضح واضح.
2: ربي يبارك لك يا سيدي بشير والله يرحم والديك.
0: أنا نسأل هذه السؤالات ونحلل باش نفهموا الأفكار اللي عند الناس باش نحاول باش يحاول الشيخ يجيب الأسئلة الأجوبة ويحاول يصلح هذه الأفكار فهمت. ذاك على سنة ساعات نسأل هذه الأسئلة. شكرا بارك الله فيك. شكرا سيدي هادي يقعد معنا تسمع الإجابة. هناك مكالمة معاش مكالمات شيخ كنت تسمعه؟
3: نعم.
0: نبدأ شيخ على بركة الله. أول سؤال جانا من عند سي محمود من صفاقس يقول لك أنا فطرت أيامات في رمضان مع العلم أنه عمر 60 سنة هو 90 سنة عمره
3: ما شاء الله
0: بلغ من العمر عتية
3: صحيح
0: عمره 90 سنة يقول لك عندي برشا أمراض به يقول لك ثم الطبيب قال لي ما تصيمش والطبيب قال لي كانت نجم تصيمسي قال لك أنا صمت 3 أيام وتعبت ما عادش نجم نصيم شنو نعمل ترك الأيامات اللي فطرتهم هل ترى نواصل نصيم المرة الجاية ما نصيمش الأيامات هذوك شنو نعمل؟
3: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد عادة الأحكام هي مبنية على غلبة الظن وليست مبنية على اليقين.
0: نعم.
3: المبني على اليقين هي العقيدة.
0: نعم.
3: ولكن بالنسبة للأحكام العملية والأحكام الشرعية هي مبنية على غلبة الظن.
0: نعم.
3: أي ما يغلب على الظن بونا إذا كان يغلب على ظنه وأنه بالصيام بش يتعب.
0: نعم.
3: مع فتوى الطبيب له بالفطر وطبيب الآخر خيره فلن يعود إلى صحته وإلى نفسه وإلى قدراته على الصيام.
0: نعم.
3: هو غير قادر على الصيام واضح غلب ما نجم صام 3 أيام متعب. يعني وإن كان لا ينبغي له أن يصل إلى درجة التعب والمشقة بالصيام، كان ينبغي له أن يفطر ابتداء، ولكن بحكم الناس قلوبها متعلقة بالصيام، وخاصة رجل مثل سنه يمكن راه 70 سنة ويصوم في حياته، جيه كأنها رزينة، ولكن راه احنا رزينة على قلوبنا، ولكن الشرع أباح لنا أن نتعامل مع الأحكام وفقا لطاقتنا ووسعنا وقدراتنا، وهذا من باب الرحمات الإلهية. فنقول البونا بالنسبة لأيام اللي افطرهم، إن كان في مقدرته إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه فبها ونعمت، وإن كان غير قادر فلا شيء عليه. ورب يعطيه أجر الصيام وكأنه صار.
0: أنا ذكرت سؤال وأنت تجيب على هذا السؤال. السؤال يقول ثم بنية تقول ما عملت نذر أنها باش تقعد الصيم مدى حياتها 2 وخميس، قالت لي عندي 17 سنة وأنا على هذه الحال. قالت لي لكن توا تعبت، بدني تعب ما عاش ينجم. قالت لي وأنا عملت نذر. قالت لي يا أخي أنا كي نعمل بالخلاف، نصيم نهار خميس ونصيم ما نصيم الاثنين، ولا نصيم الاثنين ونصيم الخميس، ولا نصيم جمعة بجمعة، جايز أو غير جايز؟
3: أولا نقول لأختنا ما كان ينبغي لها أن تلزم نفسها، وكل واحد يسمعنا راه وراه
0: نعم هذا الشيخ في العموم،
3: في العموم. هو نعم. إلزام الإنسان نفسه بما لم يلزمه الشرع عليه. إنسان ألزم نفسه بحاجة، ولا ينبغي أن نلزم أنفسنا، لأن الإنسان ما يعرفش على الموانع اللي مش تجي، على الظروف المستقبلية مش تجي، ماذا به إنسان لا يلزم نفسه.
0: نعم.
3: النذر هو إلزام للنفس وليس إلزاما من الشرع. نذر. فإن نذرت وألزمت نفسها وجب عليها فعل ما ألزمت عليه نفسها، إلا إذا جاء مانع آخر تولي للخروج من هذا الإشكال. والمسألة حقيقة يعني ربما ثم أرى أخرى، ولكن الرأي الذي أرتئي للخروج من هذا الإشكال بحكم أنها تعبت وعجزت وأصبح هذا النذر يمثل لها يعني إرهاق، كانت نجم تعمل كفارة لتتحلل من هذا النذر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هو شيخ ربي سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم.
3: أيوة.
0: ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
3: أي نعم.
0: ونحن دائما ننبه ونقول يا ناس لا، هي العبادات والوعود مع الله سبحانه وتعالى والمواثيق مش سهلة، بل ما تأخذ القرار وقبل ما تنذر وقبل ما تأخذ عهد على نفسك على ربي مع ربي سبحانه وتعالى، راجع نفسك، ما يصيرش خليها في المحلول. قول انا بس نصيم 2 وخميس لك ما تعملش نذر، فصرت عمل نذر هاك عملت نذر وبعدين وحلت، والا قبل ما توحل اسال.
3: نعم. اي وقعت لحد الصحابه لما اعتقد سيدنا عبد الله بن عمر نذر ان يصوم ولا يفطر، رغم انه سيدنا صلى الله عليه وسلم قال خذ برخصه الفطر.
0: نعم.
3: ولكن لما تقدم به السن ندم انه لم ياخذ برخصه رسول الله، ندم لان جي راي احوال ما تعرفش على الظرف شنو سيقع، فبالتالي أنت أعمل الحاجة من غير ما تجبها على نفسك، مش قول علي صيام 2 وخميس ما دمت حي، تقول ليش الكلمة هذه ما تتقالش، لا توجب على نفسك، وإنما على الطاعة أن تكون مبنية على محبة، مش تكون مبنية على إيجاب، مش تكون مبنية على إلزام، تكون مبنية على محبة. كي تولي صايم تولي صايم لوجه الله، مش تحت إلزام، تولي معاش تتبنن العبادة معاش تذوقها. بالتالي أنا ننصح نفسي وننصح أي واحد يسمعنا ألا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، راه ربي أرحم بنا، ما ربي ما شرعش المسألة هذيك راه رفقا بنا، فكيف أشرعنها لتكون واجبا علي وأضفت واجبا ما لم يوجبه الله علي.
0: نعم.
3: لا نلزم أنفسنا ولا نشترط على الله لنعبد الله وفقا للشروط، يا ربي قد عمل لي هذه أنا تنصوم أنا تنصدق أنا لا ما عاش نعمل المسائل هذه
0: شروط معنا حاجة مشترك.
3: أي نعم ما نشرطوش على ربي، يعني يا رب نتعاملوا معه مش بخوذ وهات، نتعاملوا معه لأنه هو الله، وإذا تعاملنا معه بالاستسلام الكلي والكامل سيعطينا الله أجور ما لم نتوقع، لأنه سيعطينا أجورا على قدره وليست على أقدارنا. وقتاش كي نعبد ربي بمحبة باستسلام كامل وكلي. وبهذا بالنسبة لأخت أنا رأنا للخروج من هذا الإشكال أنها تعمل كفارة يمين لتخرج من هذا الوعد الذي وعدت به ربنا سبحانه وتعالى بإلزام نفسها بصيام 2 وخميس، وهكذا تتحرر وتتحلل من هذا الإشكال. والله أعلم.
0: والله أعلم. ولا حاجة أخرى شيخ، أن ربي سبحانه وتعالى في الصلاة في القصر في السفر ربي سبحانه قال لك قصر، ثم شكون يقول لك هل هني لباس وبصحتي علشان قصر ما نصلي كامل؟ معناها ربي سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله قال لك يا ولدي قصر، وانت تقول له هني لبس عليا، ما دام ربي قال لك قصر لو في خير ليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك عمل الشيء هذا لو في خير ليك، معناها مش باش تكون انت معناها رحيم بنفسك، من ربي ارحم من ربي سبحانه وتعالى ولسيدنا رسول الله.
3: نعم، والمقول المعلومه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه.
0: نعم،
3: يعني الرخص اللي ربي رخصها ربي يحبك انك تقوم به.
0: نعم،
3: كيما البعض، انا شفت البعض ساعات كي واحد يولي واجبه التيمم وليس الوضوء لخلل صحي حل به.
0: نعم،
3: يقول لي يا فلان كيفاش انا مش نتيمم، نحس في روحي كاني ما صليتش، معناها كانه مانيش عارف، يعني قول كاني ما صليتش، يقول لي هذيك رخصه وهذيك رخصها الله لنا، فبالتالي الاخذ بالرخص
0: نعم
3: يدل على فقه صاحبها،
0: نعم،
3: ويدل على ان العباده وفقا لمراد الله وليس وفقا لمرادنا نحن، ايش الوفق اللي انا نحب كيفاش نعبد ربنا؟
0: نعم،
3: راي العباده تتطلب منا ان نتتبع مراد الله، ما الذي يريده الله منا؟ الله سبحانه هو الذي جعل العباده موقوفة عليه وليس على غيره، بما نعم. فيهم الأنا متاعي، أنا لا أعبد الله بالتشهي ولا أعبد الله بما أريد، بل أعبد الله بما يريد، فإن عبدته بما يريد أراح هذه الإرادة الموجودة في داخلي، نولي كل رخصة نعملها وأنا مرتاح. علاش مرتاح؟ لأنه إرادة ربي سبحانه ماشي إرادتي أنا، فبالتالي علينا أن نأخذ أحكام الله وفقا لما أراده الله وأراده رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
3: وليس وفقا لما نريده نحن.
0: نعم، شكرا سيدي. كذلك عندنا فاطمة من تونس تقول لك أنا بحذية قرورة نتاع دبوزة نتاع ما كيما الدبوزة هذه.
3: نعم،
0: تقول لك جات الصلاة شربت منها الدبوزة ذيك، تقول لك يا أخي نجم توضى به المالي في الدبوزة بعد ما شربت منها من فمها؟
3: السؤال من الأخت ولا أخ؟ أخت هذه؟
0: أختي. نعم،
3: هي مو شوف يعني أخت، احنا العلماء تحدثوا على السؤر، سؤر الإنسان طاهر.
0: نعم،
3: سؤر الإنسان طاهر.
0: ما معنى سؤر؟ مش يفهم شيخ.
3: يعني الفضلة متاع الإنسان متاع الماء،
0: كما الأخت شربت من الدبوز.
3: كما الأخت شربت من دبوز. السؤر الوحيد اللي نجس أعزكم الله هو سؤر الخنزير، ولكن حتى سؤر الهرة طاهر، الخطوسة سؤر طاهر، سؤر الإنسان الآدمي طاهر، لأن الإنسان طاهر لا ينجس، الإنسان لا ينجس، وإنما المشركون نجس كما قال تعالى فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا المقصود بالنجاسة هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، أي نجاسة الشرك المنطبع في القلوب، مش نجاسة الحس متاعه. يعني نجم تشرب حتى وراء كافر، شرب وانت بعد تحب تشرب من نفس الكيس نجم تشرب، هذا وفقا لرأي الجمهور طبعا. فبالتالي خلي هذا السؤر متاعك انت تنجم تتوضى به، تنجم تطيب به، تنجم تعاود تشرب منه، لا غير ذلك. لا،
0: شكرا سيدي. كذلك أختنا فاطمة تحب تفسير الآية، قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تحب تفهم نعم. معنى واخفض لهما نعم. جناح الذل من الرحمة. نعم
3: نعم، هذا كناية على التذلل. نعم، الإنسان يتذلل لوالديه، والتذلل للوالدين عبادة، أن تخفض لهما جناح الذل، أن تتذلل بينهما بين يديهما، وأن تتذلل لهما، فالتذلل للوالدين عبادة.
0: نعم،
3: خفض الصوت مع الوالدين، تخفض صوتك، ما تحدقش بهم برشا بعينيك كيك نظرة الحارة، بل تهبط عينيك قدام بوك وقدام أمك، هذا نوع من التذلل. ألا تسبقهما بقول، أن تأتمر بأمرهما، بل أن تسارع إلى تنفيذ أمرهما من قبل أن يأمر. تعرف أنت بوك مرغبته في الحاجة هذه كمشي عاملها له قبل ما يعطيه الأمر، ولا أمك كذلك. هذا هو خفض جناح الذل، وخفض جناح الذل من الرحمة، أنك يعني ترحمهم، والرحمة تقتضي أن تتعامل معهما بهذا الذل والانكسار رحمة بهما، لأن الوالدين يريدان أن يريا من الأبناء هذه الطاعة. يعني طاعتك الوالديك مش كما طاعتك البقية الناس، طاعة فيها انكسار، فيها تذلل، وطاعة الوالدين هي من طاعة الله عز وجل، وكل من كان بارا بوالديه فليعلم، وأن هذا البر سينعكس عليه بالخير في الدنيا والآخرة، ولم أرى تقريبا من أجور العبادات ما هو أعظم من بر الوالدين، على اعتبار اقتران طاعة الوالدين بطاعة الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بواو المصاحبة، أن تطيع الله وتحسن إلى الوالدين بحيث لا تفصل بين طاعة الله، وهذا قضاء وهذا حكم، وحكم الله سبحانه وتعالى ما فيش نقول وإحنا تعقيب، لا معقب لحكم، ما نعقبوش عليه، هذا قضاء من الله أبرمه وقضى به، فلا راد لقضائه في أن نعبد الله ولا نعبد سواه، وأن نحسن للوالدين، هذوما يعتبروا يعني ركيزة الإيمان بالله وبرسول الله، هي طاعة الله والإحسان إلى الوالدين، فاخفضي أختاه جناح الذل من الرحمة لوالديك.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أنا للأسف الشديد كل وانت ذكر قدامي الوالدين جي قدامي برشا حاجات، برشا صور يندب لها الجبين حقيقة، صوت فزاع، رسالة فزاع. ديما شيخ نحب نأكده له ربي سبحانه وتعالى قال كذا، والديك كافرين قالك أقف معاهم وصاحبهم في الدنيا معروفة، أعطيهم دويهم هز بين يديهم كيما وصلوك. البارح قابلت شخص مريض سألته قال لي سبحان الله ما عنده حدا حظ، قال لي خيوتي لهم بيه، قلت ولادك وينهم، قال لي جبت ولد واحد كبرته وعيشته وقريته ووصلته وخرج لبرا وتزوج ونسين، معناه يطلع لي بعد قديش. هل وصلت بينا هذه الحياة أو هذه الدنيا للدرجة هذه أنه الإنسان أبوه ولا أمه تجيبه وتكبره وتقريه وتنفع وتدفع الرخيص والغالي وتسهر ليالي وتبات وتشق بحور وبرور باش أنت توصلك وتنحي من عنده وتعطيك، ينحي من عنده ويعطيك، وفي الأخر تمشي تتزوج وتجيب صغار وتأخو مرأة وتخلي بوك، معناها ما تزوروش ما تطلش عليه، مش حتى بالفلوس تدفع له فلوس، حتى بالكلمة الطيبة أقف مع بوك، معناها طلع عليه أقل حاجة، طلع عليه حتى أنت بعيد عليه كلمه، حتى كما أنت عندك صغيرات عندك زوجتك وعندك ولادك، معناها كي تمرضك زوجتك تمرضك ولادك تلقاك باش تهبل باش تموت عليهم تحاول تلقى محل، لو بوك هو أولى من أنك أنت باش تلقى حلول لعائلتك. هل هذا؟
3: نعم والله شيخ البشير، هي حقيقة أزمة قيمية وتربوية أصبحنا نعيشها، أي أخلاقية ولنا نعيشوها في واقعنا هذا، ثم نوع من التداخل من الفوضى القيمية والفوضى الأخلاقية ولنا نعيشوها، بحيث اختلط الحابل بالنابل، ما عادش نجم تفرز حقيقة، ما عادش نجم تفرز. رأي المشكلات هذه كثرت والعقوق أكثر، وهذه من باب التنبؤات النبوية لرسول الله أن تلد الأمة ورباتها، قالوا كناية على العقوق وكثرة العقوق التي تجدف الأمة المحمدية هذه، ونسأل الله السلامة. هذه يعني شوف ثم مواضيع كثيرة جدا ينبغي الانكباب عليه حقيقة، في خاصة في وسائل الإعلام الانكباب والبحث على معالجات هذه القضايا، نعالجوها. أين الخلل؟ الخلل منين؟ شنو أسبابه؟ علاش كثر يعني هذه العلاقات المتوترة بين الأبناء والأباء وبين صلة الأرحام المتقطعة هذه؟ علاش الناس ولات عندها الحساسية المفرطة من بعضها؟ علاش الناس ولات تحاسب في بعضها محاسبة شديدة جدا؟ علاش الناس ما عادش ترحم بعضها؟ قلت الرحمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حقيقة نبحث، هل أن العولمة، هل أن الحضارة الوافدة، هل أن الوسائل التكنولوجية الضاغطة، هل أن المناخ العام اللي تعيش فيه البشرية ضاغط،
0: هل حب الدنيا، هل جمع المال، هل الزوجة، هل الأولاد، معناها فهمت؟
3: أنا رأى نبحث على هذه الأسباب ونحط يعني الأسباب التراتبية، أنه سبب الرئيس في ذلك، سبب شنو هو، ثم السبب الثاني، ثم السبب الثالث، ليقع معالجة هذه الأسباب، لأننا من نجم نعالج المشكل إلا من نعالج أسبابه. نبحث على هذه الأسباب، على كذلك الانحراف الأحداث، يعني مو الانحراف الأحداث وانحراف الشباب يخلي هذا العقوق. علاش كثرة المخدرات؟ علاش أمني معناه يموت وهو يطارد في ناس تتاجر في المخدرات؟ فنسأل الله له الشهادة أن يموت يعني إن شاء الله شهيدا، وهو يريد يعني أن على الأقل يحاصر هذه
0: نعم
3: هذه المادة الخطرة وغيرها من المشكلات التي أصبحنا نراها حقيقة ليلا نهارا في شوارعنا.
0: ولا تسأل كيفاش بوك ولا أمك كبار ومرضى وبعد عليك كيفاش يجيك أنه نمثل نقول نسأل سؤال نقول له ما كانش الدولة موجودة وعملت دار للمسنين الكبار في السن شنو نعملهم الكبار ضم؟ لو ما كانتش الدولة وهذه وهذه هذه سنة حسنة تحسب لمن جعل هذا القرار أنه الدولة فيها مؤسسة تعتني بالناس كبار السن. لو ما كيفاش يعطيك قلبك أنت تزبوك ولا أمك صحيح الدولة بتكفل بهم والحمد لله وما نقصين حتى شيء، لكن كيفاش تعطيك قلبك معناها تخلي بوك وأمك بعد عليك تتولها بولادك وزوجتك؟
3: شوف سبحان الله لعلم الله السابق بما ستكون عليه البشرية. ربي قال فإما يبلغن عندك الكبر، عندك العندية يعني كي يكبر عندك، لأنك أنت مستعانيه حتى كيمشيوا إلى المؤسسات رعاية العجز، والحمد لله أنه ثم على الأقل مؤسسات ترعى العجز حتى لا يكونوا في الشوارع، لكن في الأخير هذاك يؤدي في وظيف تجاه بوك وأمك، يؤدي في وظيف يعني، لكن أنت تؤدي في دور البنوة أن هذاك بوك وهذيك أمك، يعني مش تكون هذه العناية مصحوبة بحنان.
0: شيخ
3: نعم
0: نعطيك ملاحظة
3: أيه.
0: والله ثم ناس يعيشوا معاهم ولو كانوا بوهم أمهم
3: أيه
0: معنا في يخدموا فيهم سبحان الله، خذوه هما كابوه كأم، معناته تلقى بنية ولا ولد ولا اللي هو يخدم فك الرجل الكبير في المؤسسة هذه، معناه خذا أكل شو نقولك الصورة نتاع البو الأم، هو حسبه بوه وأمه، معناه كيفاش واحد براني عليه يخدمه بعينيه ويعتبره بوه وامه، وانت اللي من صلبه جابك وصرف عليك وخسر عليك دمه وعطاك كل شيء في هذه الحياة، ما خلاك نقص حتى شيء، وصلك لقراك وخدمك وزيد ما فوق هذا عرس لك اللي جبت صغار وأولاده وفي الأخر تلوح بوك وامك. معناها
3: نعم والله فرصة من خلال أثير هذه الإذاعة المباركة أنه دور رعاية المسنين تفتح حتى لأهل الله، يعني اللي يحب يعمل لله سبحانه، ثم ناس راهي تحب تجيب ربما حوايج، الناس تحب تجيب مانيش عارف، نتعاون، فهي ظل مفتوحة البيبان والحمد لله رب العالمين، ولكن هي فرصة أن نذكر الناس موجودة تقريبا دار رعاية المسنين الكبرى هي موجودة في جهة منوبة تقريبا، فباهي برشا كي احنا نرحم بعضنا ونرحم الكبير، وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم كبيرا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، راه توقير الكبير أن نوقروه أن نحترموه، من ضمن هذا الاحترام أن نعوله وأن نأخذ بيده، فهذه فرصة. أنا ساعات البعض يجي يسلني مثلا عنده زكاة ما عارفش عارف ومش يدفعها مثلا، هذه دور هذه ندفع لها مولا الزكاة، ناس كبار ناس ما عندهم شوالي ما عندهم شكون يقوم بهم، ففرصتك أنت يمشي دخل الباب، ولا هو من له فضل من المال يمشي يهزلهم، ولا من له فضل من الملابس يمشي يهزلهم، وكذلك حتى الطلة فقط هي تفتح نوع من التواصل وتخليهم يحسوا بالانتماء إلى هذا المجتمع.
0: نعم.
3: والانتماء إلى الإنسانية، لأنه راهو اللي يكبر راهو شوف احنا كي نعملوا دراسة نفسية للإنسان الكبير تولي حساسيته مفرطة جدا، علاش ربي قال فإما يبلغن عندك الكبر عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل قائل علاش أف؟ فلو وجد القرآن كلمة أقل تدل على معنى لذكرها القرآن، أف هي أقل ما يمكن أن يصدر من الإنسان هو التأفف، ربي قالك ما تقولش الكلمة هذيك بين يديهما وليس عليهما، علاش؟ لأنه ولي عنده حس مفرط يقول كذا ما تقلق مني هذا يفدد مني،
0: وربي قال سبطردوني لا أرذل العمر
3: أي.
0: معناها يكبر الرجل يكبر يكبر حتى يرجع كأنه
3: طفل صغير
0: لهنا يا أخي مش في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقاب لعقوق الوالدين في الدنيا قبل الآخر؟ معناته إنسان كي لو حبوه ما يطلش على أبوه ما يكلمش أبوه ينفق على مرأة على زوجته وعلى أولاده ما هوش باش تحاسب عليه هذاك. وأنا ديما هذه رسالة مني بكل لطف نوجهها للأزواج نقولهم حاولوا أنكم أنتم ما تبعدوش أزواجكم على والديهم، حاولوا تعاونوهم. كيفاش تعاونوهم؟ تنصحوهم تقول له أنت كزوج تقول برطل على أبوك برا طلع على امك، وانت كزوج واذا تنجم باش تعاون باش هو عاون، وهذه لو عندك اجر عند ربي سبحانه وتعالى، انت كل تقول له كلمه باش تقربوا لبوه الام له عندك اجر عند ربي سبحانه وتعالى.
3: والله شيخ البشير ريحنا عنا نوع من تحويل وجهة الأجور إلى العبادات، ولكن وجهة الأجور إلى القيم والأخلاق، وخاصة فيما يتعلق ببر الوالدين وبصلة الأرحام. والشيطان عرف يضرب في مقتل الآن، يضرب من خلال العقوق. كم من إنسان من رواد المسجد وهم طيشبوه، أنا برشا أسئلة تجيني وبرشا تشكيات تجيني في الجامعة برشا، وأغلب التشكيات تجيني هي من العلاقات المتوترة داخل الأرحام حقيقة، يعني لدرجة أنك تبقى باهت تقول علاش وصلنا للدرجة هذه. أراه إن وجدنا الأرحام يعني منقطعة فلنعلم وأن المجتمع راه في خلل كبير. إذا كان الخلل في الداخل أعرف راه الخلل في الخارج أكبر وأكبر. فبالتالي الإصلاح المجتمعي لن يكون إلا بعد إصلاح العلاقات الأسرية بيننا وبين أبائنا، بيننا وبين أبنائنا، بيننا وبين أهالينا، إخوتنا. تبرش الناس تو متعاركة مع أخواتها ما يتكلموش راي عشرات السنوات ناس ما تتكلمش راي، وهم أخوات هذه أخته وهذا أخوه
0: على متر متاع تراب،
3: على متر متاع تراب
0: ولا على
3: ولا حاجة بسيطة،
0: حاجة بسيطة.
3: هي الشيطان كما قال سيدنا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه ولكن لم ييأس فيما تحقرون من أعمالكم ورضي بذلك. ثم الشيطان هو بحول الله لن تعود الأمة إلى الشرك الأكبر بإذن الله، ولكن ما يأيسش أنه ينزغ بيننا. إنما الشيطان يريد أن ينزغ بيني وبين إخوتي، يعني هكذا ديما يحب يفرق، ديما يحب يشتت، خاصة فيما يتعلق بصلة الأرحام. ولذلك من ضمن الثلاثة الذين لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا أخوان باتا متصارمين، أي متقاطعين، زوز أخو. نعم.
0: فين صلاتك وفين حجك وفين عمرتك اللي انت لا تكلم لأخوك لا أختك لا أبوك لا، ونهار كل ماشي جاي على العمرة، نهار كل ماشي جاي للحج، نهار كل تصدق وتعمل، ونهار كل سد المسجد تسد المسجد يا انت. نعرف ناس نهار ما يخرجش من المسجد يا ربي وما يكلمش خوك.
3: شوف انت ثم قصة رأو والله صلى الله على رسول الله رأو لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأعلمنا ووضحها وبينها صلى الله على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم مرة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل رجل ما عرفوش، وحتى الحديث ذكر رجل بصيغة النكرة مش معروف.
0: نعم.
3: النهار الثاني يرى يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا به نفس الرجل. المرة الثالثة يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فكان الرجل نفسه. كي يوم خرج مشى من هنا خلط عليه سيدنا علي، حتى ليوصل للدار وطرق عليه الباب وقالوا سيدنا علي راني ما عنديش وين نبات، نجمش نبات عندك الليمات هذه. وكان العربي سابقا لا يكلم ضيفا الضيف عما يحب إلا بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ما يضيفه قلوا تفضل ايش حاجتك شنو عندك.
0: نعم.
3: بات عنده ثلاثة ليالي وثلاثة أيام، وجد الرجل لا يزيد عن الصلاة المكتوبة وما عندوش لا أذكار لا أوراد ولا قيام. قابه في آخر النهار قالوا يا فلان راني سمعت رسول الله لثلاثة أيام متتالية يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، راني نخلط عليك بشوف شنو هو الميزة اللي سيدنا يبشرك بالجنة، شنو الميزة اللي عندك؟ قالوا كما رأيت ما عندي حد شيء زيد إلا أني هذه باش ربي سبحانه وتعالى جعله من أهل الجنة، إلا أني إذا وضعت رأسي على وسادة أقول يا ربي قد تصدقت بعرضي على المسلمين والمسلمات، صدقت بعرضي، اللي قال فيه راني مسامحه، اللي يظلمني راني مسامحه، اللي مانيش عارف راني مسامحه. فبلغ مبلغا ما لم يبلغه قوام الليل وصوام النهار. لكن الخلاق هذيك نحن نحتاج تكون قلوبنا سليمة على بعضنا. رأي القلوب الآن ولات مليان الناس على بعضها، امشي إلى الوظيفة وشوفوا الزملاء في بعضها، الناس متقلقة، الناس تحسد بعضها، الناس تتعس على بعضها. شوف العائلات، شوف الأفراح متاعنا، أفراحنا ولات عبارة كأنه لحظة من لحظات العصيبة، واحد يبدأ السنة وقتاش يفوت الفرح في أقرب الأوقات خوفا من وقوع المشاكل بين العائلات. إذا تقابلنا إن شاء الله تقول تنتهي الجلسة هذه على خير. علاش وصلنا لها الحالات هذه المتوترة في بناء هذه العلاقات؟ ولذا الشيخ البشير رأي تعتنا الرب لن تكون إلا من خلال هذه الأخلاق الطيبة.
0: شيخ مشو يروى أن ابن المنكدر كان يقعد في المسجد بالألاف الناس يحضروا في الدرس نتاعه، تجي أمه تقول له يا فلان قم أضع الماء والحبة للدجاج الذي نسيته مش يخلي الدرس الجموع المجمعة قدامه يمشي يجري يحط القمح ويحط المال الدجاج وبعدين يرجع في درسه.
3: ما شاء الله، رضي الله عن ابن المنكدر ورضي الله عن
0: هذا في درس علم. أي. علم اللي هو أشرف أشرف ما هو موجود.
3: أي. أسيدي احنا عنا حتى في شريعتنا إذا كنت في صلاة تطوع، صلاة نافلة مش صلاة مكتوب. نعم. ونادتك أمك أو ناداك أبوك، تقطع صلاتك وتمشي تلبي وتقول لبيك يا أبي ولا لبيك يا أمي، تقطع صلاتك.
0: سبحان الله.
3: لأن التطوع هذاك مندوب، وطاعة أبيك ولا طاعة أمك راهي واجبة، فتقطع المندوبة من أجل القيام بالواجب. ما كثرش من شيء هذايا. يعني إذا كنت في صيام التطوع وجات أمك قالت لك يا عيش وليدي أفطر اليوم، راني في حاجة بيك القضية، يلزمك تفطر.
0: نعم.
3: واجب عليك تفطر ولا تصوم ذلك اليوم.
0: نعم. شكرا شيخ، تكون الرسالة وصلت. نحن هذا المنبر على كل ونجينا حاجة تذكرنا بالعقوق إلا ومن ملوش من هذا الكلام. نعم. نبعث رسائل، لأن ما نعيشوه اليوم من ضنك وضيق رزق وكل شيء هو سبب من الأسباب، خلينا نقول هو عقوق الوالدين. لأن عقوق الوالدين هو أسباب باش تكون رزقك يضيق عليك.
3: نعم.
0: ونعيش عيشة ضنك والعياذ بالله.
3: نعم.
0: وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا الشيء هذا، وربي هو اللي قالنا الشيء هذا.
3: نعم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نعود للأسئلة. كذلك عنا أختنا فاطمة من سيدي بوزيد تقول لك سنة مضت عنا محضرين علوش العيد، لكن على علوش آخر مرض العلوش هذاك، قل لك مرض طاح باش يموت، هو يتسكك قبل بنهار، معناها مرض يخرج في الروح، معناها مريض يخرج في الروح، قل لك مشينا ذبحناه وجعلنا هذاك هو الأضحية. قال لك بتي عل على خاطر أنا زوجي باش يذبح العلوش نتاع الأضحية نهار العيد، قلت له الفرجدان صغير ما عنديش نحط اللحم وما عنديش نحط المشتقات نتاع اللحم، هنا هذاك ذبحناه ونعتبره هذاك أضحية وانتهى الأمر. تقول لك يا أخي هذه تعتبر أضحية، معناها قبل العيد بنهار ولعلوش أنه
3: نعم
0: مريض.
3: نعم. هي نعم. نعم. هي الأضحية لن تكون إلا في يوم الأضحى، في يوم النحر اللي هو العاشر من يوم ذي الحجة، هذاك عيد الأضحى.
0: نعم.
3: وتكون عند المالكية بعد ذبح الإمام.
0: نعم.
3: وعند الحنفية بعد صلاة الإمام تكون.
0: نعم.
3: بعد الصلاة. ومن ذبح قبل صلاة الإمام أو يعني يعتبر لحما وصدقة ولا يعتبر عيدا.
0: نعم.
3: خلي هذه ذبحت قبل بنهار، هذا لا يعتبر عيدا ولا.
0: نعم.
3: يعتبر أضحية، ولكن يعتبر ذبح عادي فقط، فبالتالي لا يعتبر هذا عيد. ربي يخلف عليها، هي المفروض أن كان إذا كانت عندها القدرة المادية أنه تذبح نهار العيد بحول الله تذبح، إذا لم يكن لها القدرة المادية لأنه اللي عندها شراتبية فلا شيء عليها، ولكن لا يعتبر عيدا، وإنما العيد قد ربي اعطاها أجر النية، لأن هي نوات أنه مش يكون عيد ولكن ما خلطتش. لكن من حيث الحكم الفقهي لا يعتبر أضحية عيد، ولكن ربي سبحانه وتعالى برحمته ما يحرمهاش من أجر العيد إن شاء الله.
0: نمشي في نفس السؤال شيخ، لو هذه الذبيحة هي ذبحتها يوم العيد، هو مرض العلوش نفس الحالة صارت يوم العيد، هل تعتبر أضحية؟
3: لا تعتبر، لا، لأنه هو هي ما ذبحته إلا وصل إلى منافذ القتل، يعني
0: وشرط من شروط العيد أن يكون أضحية سليمة،
3: تكون سليمة. أي نعم، هو في حد ذاته هو فيه إشكال يعني.
0: نعم. شكرا. نعم. سيدي، كذلك عن السي علي من قبل يقول لك إنسان دخل المسجد وصل خلط على الركعة الأخيرة. يقول لك هنا كيفاش يكمل صلاته إذا كانت الجماعة عليها سجود قبلي، وكيفاش يكمل صلاته إذا الجماعة عليها سجود بعدي.
3: نعم.
0: نعم. تفضل.
3: نمشيوا في الحالة الأولى، إذا كان الجماعة عليها سجودا قبليا.
0: نعم.
3: وأدرك مع الإمام ركعة، ركعة معروف الركعة هي إدراك الإمام بالركوع، يكون قد أدرك الركعة وأدرك الركعة الأخيرة،
0: وكان يصبح لنا من مساجين الإمام على ما أظن.
3: أي إذا كان. نعم. عنده سجود قبلي يسجد مع الإمام.
0: نعم.
3: ثم الإمام يرد السلام، هو يقوم ويأتي بما فاته من ركعات.
0: نعم. وما عليه حد شيء.
3: أي ما عليه حد شيء بحوله. وإذا كان السجود بعديا فلا يسجد، الإمام يرد السلام باش يعمل سجود بعدي، هو يقوم ويأتي.
0: نعم.
3: بما فاته من صلاة. إذا.
0: نعم.
3: واضح أنه يسجد مع الإمام إذا كان سجودا قبليا، ولا يسجد مع الإمام إذا كان سجودا بعديا.
0: نعم.
3: نعم. هذا اختصار.
0: شكرا سيدي. كذلك سيدي هذه يسأل سؤال من القروان، يحكي على الزردة، يقول لك أكله هل الناس يعملوا زردة. خلينا نفهم ما معنى الزردة شيخ لنا. ثم الزردة يقول لك ذبح علوش ولا علوشة ولا اللي هو السيدي فلان انفصلوها شيء خلي تكون. هل هذه يسموها خلينا نحطوها في الشرع كلمة الزردة ايش معناها زردة؟
3: اولا هي الكلمة لا اعتقد والله اعلم انها كلمة عربية، قد تكون كلمة مزيغية
0: كما يقول كالوليمة.
3: كالوليمة يعني نعم. يعني احنا حاجة نقول زرتها يعني كلها نعم. بلحة
0: بلح.
3: قد تكون هذا المقصود ايه
0: الزردة ولا الوليمة، متى تكون حلالا ومتى تكون حراما.
3: نعم يعني المحدد لوجهة الفعل
0: نعم.
3: انها لله ولغير الله هي النية والقصد.
0: نعم هي النية.
3: هي النية. أنا إذا ذبحت وقلت هذه لله في سبيل الله بسم الله الله أكبر
0: نعم
3: فبحول الله حلال تؤكل. وإذا قلت هذه لسيدي فلان
0: نعم
3: لا ثم سيدي فلان، لأن ربي قال فصلي لربك
0: ونحر.
3: ونحر وربي سبحانه ربطت النحر بالصلاة. الصلاة هي عمود الدين وهي العلاقة بينك وبين ربك، فكذلك النحر علاقة بينك وبين ربك. وما ذكر الله ذلك إلا من أجل درء شرك النوايا، لعلم الله أنه ربما تتحول النية. أنت كذبحت ما تقولش هذه سيدي عبد القادر، قل هذه لله في سبيل الله.
0: إذا قلت تخليها صدقة ما تقولش هذه نخليها لعبد القادر ولا
3: لله. لله
0: هذيك الصدقة نخليها
3: لله
0: ربي سبحانه وتعالى.
3: أنت تحب تهدي أجرها لأولادك، تهدي أجرها الفلان، تهدي أجرها سيدي عبد القادر، هذاك الأجور أنت حر في إهدائها لمن تشاء.
0: نعم.
3: ولكن ربي قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
0: بيه.
3: أنا من أكلش حاجة ذكرت فيها بغير ربي ما نجيش. نعم. أنا خطر كان كاك شنو الفرق بينه وبين أصحاب النصب.
0: نعم.
3: الذين كانوا يذبحون على النصب على الأوثان.
0: هما شيخ هي الأكثر في العقول تاع الناس هي على أساس يقول ذيك لفلان هي ذيك الصدقة على فلان، هي هك في النية نتاعها.
3: هذيك هي النية.
0: النية نتاعهم شيخ معنا أنا العلوش هذاك لو باش نذبحوا لسيدي فلان، النية نتاعو مش باش يذبحوا لفلان، خطر فلان مش باش ياكلوا ولا باش مع النية نتاعو لا هي صداقة مثلا سي عبد القادر ولا لفلان لفلان وإلا لأي شخص. لهنا جايز ثم حتى مشكل.
3: إذا النية بحول الله هذا يجاز. وهي كيف جات الزردة أنا حسب معرفتي البسيطة.
0: نعم.
3: هو الولي ما ألزمش الإنسان هذاك باش يعمل الزردة هذه، ما ألزموش هو. نعم. ألزم نفسه كما كنا
0: ألزم نفسه صدقة
3: هاي. يقول مثلا يا ربي كان أنا تحقق لي الأمر هذايا أنا باش نوعد يعني بوعدة وثم نسكل وعدة نسكل زردة أي
0: نذر.
3: أي باش نذبحها لله في سبيل الله وأجرها لسيدي فلان.
0: نعم.
3: وشكون سيدي فلان؟ عادة هو جده تلقاه. نعم. من سلالته قولك جدي فلان باش نهدي له أجره. إذا كان بنية إهداء الأجر بحول الله فلا إشكال.
0: ما.
3: وينبغي للنية أن تكون لله ونسمي الله عليها ونكبر بحول الله تؤكل.
0: واضح. اللي هنا يقول لك الشروط كلها موجودة فيها، هي لله سبحانه وتعالى وسمل عليها بسم الله، هذه الصدقة يا ربي خالصة لك أنت باش نهدي الأجر نتاعها لفلان لفلان. إلا هنا يقول لك الشروط كلها موجودة، ما فيها لا الشرك لا حرام لا حلال. لهنا يقول لك هو السيد هذا نواه علينا صدقة، يقول لك عيط لعائلته أولاده زوجته، عيط لخوته، عيط للفامي وكلام، يقول لك خي تعتبر صدقة هذه؟
3: هو صدقة في كل الأحوال لأنه صدق على أهله بحول الله، ولكن أفضل الصدقات هي أن تكون موسعة بحول الله، لأن شر الولائم هي الوليمة التي يستدعى لها الأغنياء ويطرد عنها يطرد عنها الفقراء.
0: فقراء أشر وليمة.
3: أشر وليمة.
0: أفضل من عملوهاش.
3: إذا بيه إنسان عايت للناس المحتاجة يعني.
0: نعم. لما أظن عندي مكالمة شيخ خلينا أخوها. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسمي كريم سيدتي.
4: أخذ علي بالحاج معك.
0: نعم ألو.
4: نعم نسمع فيك خوي.
0: تفضل للا
4: خوي سؤال عايز
0: بركة. أبعد شوي على الراديو للا، أبعدي على الراديو شوي فيس أختي الغالي بسرعة.
4: عايز أختي نعاود نتصل بيك
0: نعاود نتصل بيها كريمة برشا حس في التليفون. عاودوا كريمة علقوا انتصلوا بها بعد الفاصل يا كريمة، خليها بعد الفاصل خذها لنا، خلينا نكمل المعاسيل هذه وبعدين نخرجوا فاصل. حبيبنا الكرام كذلك يقول لك سيد هادي ساعات توفى لنا شخص نمشي ولمو بعضنا باش نمشي نقراو ختم القرآن ونهدو الأجر نتاعها للشخص هذاك. يقول لك أهل الميت يجيبوا لنا يفرحوا بينا، يجيبوا لنا العشاء، يجيبوا لنا الغلة، يجيبوا لنا العشاء مثلا. يقول لك يا أخي هذا العشاء كي ناكلوا منه ونفطروا منه ونتعشى منه، يا أخي حلال هذا الطعام وغير حلال؟
3: لا بحول الله حلال، ما نصعبوهاش على رواحنا وما نعقدوهاش. ناس فرحت بيكم، ناس قمتوا يعني لبيتوا لهم الدعوة، لبيتوا لهم، لكن أنت تبدأ ماشي مش نيتك ماشي لشخارة الكسكسي،
0: ماشي مش يقرأ القرآن،
3: ماشي مش تقرأ القرآن ثم إهداء الأجر والثواب إلى ذلك الميت بحول الله. ثم حتى أشكال هذا نوع من الصدقة، هم قدموها عشاء وصدقة متاعه لذلك الميت، فكنتم أنتم يعني قدموا لكم هذه الصدقة فكلوا، هي حلال طيب ولا تسمع.
0: قال لك هناك اللي قال لا حرام إن شاء الله يجوز.
3: ثم نوعية متاع ناس الله يهدي يحرموا في كل شيء، حرام حرام حرام، شوف نوصل إلى حلال ولا ما نوصلوش.
0: شكرا سيدي الشيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام للتواصل معنا 71-130-000، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير.

0: شبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71-136-000. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. التحية موصول الفضل اليعقوب التحق بنا الآن. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا لله. الاسم كريم سيدتي.
1: علجية بالحاج معك خوي.
0: مرحبا أختي الغالية. منين يا علجية؟
1: نكلم فيكم من الخارج خوي.
0: منين بالضبط؟
1: من فرنسا.
0: مرحبا لله. تحية لك كل جالية تونسية خارج تونس.
1: بارك الله فيك. رانا نسمع فيكم ديما يا ذات الزيتون. الكل نسمع في برامج الكل وديما نتكلم فيكم خير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك لله. نعم تفضلي لله.
1: أنا عادي خوي عقد عمل نخدم ونعمل في الساعة في الجمعة 35 ساعة. وهناك ال 35 ساعة نعملهم نزر بنعملهم مقبل الخدمة متقونة ونظيفة وعجبتهم الخدمة بالكده. نعملها في أقل من 35. هيك الصيعة عذوكم من نكملهم بكري. فلوسه محلل ولا لا خذنا يخلصوني فيها كاملة وأنا ما نعملهمش 35 ساعة.
0: هما في بالهم بيك معناها؟
1: لا لا ما في بالهمش بي.
0: كيفاش في بالهم العمل تاعك متقن ومريكل؟
1: خاطر يشوفوا في خدمته ديما تجيهم الناس خدمة باهية هذيك عجبتنا الخدمة تاع الماضي كباهية الكل. وانا ما نجمش خاطر باش ينحوهم لي كان باش نقول لهم انا نكمل قبل ولا روح قبل باش ينحوهم لي السويعة هذوك. وانا عقد عمل بهم 35 في الجمعة.
0: واضح. المهم الخدمة اللي عطوها لك يكلفوك بها تخدمها.
1: نخدمها على اكمل وجه وفرحانين بالخدمة نتاعي.
0: واضح لالا. عندك سؤال اخر؟
1: لا بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: أخذ معنا في الاستماع تسمع الإجابة عن الشيخ. هاي نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدي.
2: مرحبا الشيخ بشير لباك رحمه الله.
0: يبارك في عمرك حبيبي. اسم الكريم
2: محمد العرب.
0: من سي محمد؟ توزر
2: سوسة.
0: سوسة. مرحبا سي محمد.
2: عايش بارك الله.
0: مرحبا سيدي.
2: عندي سؤال سيدي الشيخ.
0: نعم.
2: عم نول في سيدي رمضان وقت وقت القرآن يقرأ في الفجر.
0: نعم.
2: فتصور أنا مازلت ناكل ولا غانا في أنا قاعد بشك.
0: نعم.
2: وعندي
0: استنى الأذان. الأذان يذن. كي أذن الأذان أنت قصيت ولا كملتوك؟
2: قصيت.
0: نعم.
2: وعندي المرأة تخدم في المعمل هي وبنتي.
0: نعم.
2: عاملين قاعة تاع صلاة وما يخلوهمش يصلوا.
0: على؟
2: أقول لهم خدمة ما خلهمش يصلوا.
0: ما نعرفش يعملوا في قاعة تاع الصلاة.
2: نص خبرك هونك عاملين قاعة وبس.
0: نعم.
2: وأنت قاعد معناها ندرا كيفاش تعمل هذايا.
0: وقتاش تروح للدار زوجتك؟
2: روحوا قبل المغرب شوية موقات موقات ثم مرة في العشية مرة في الليل مرة
0: إيه لا لا وقتاش روح باش نعرف الصلاة اللي نجموا يصلوها ما نجموش.
2: فاتت الظهر والعصر يفوت يخلطوا مع الخمسة والأربعة.
0: المهم يخلطوا قبل المغرب قصدي أنا.
2: قبل المغرب.
0: واضح.
2: هذا في النهار وفي الليل.
0: نعم.
2: وفي الليل ساعات يشدوا من روحوا نصف الليل هكاك.
0: إيه وفي الليل يبدأوا بعد العصر ولا قبل العصر كيفاش في الليل؟
2: يخرجوا شدوا الخدمة ما ساعتين حتى شن العشرة متاع
0: ويصلوا ظهر العصر ما يصلوش في الدار.
2: الظهر يصلوا في الدار.
0: إيه.
2: وكي يمشوا للخدمة يدخلوا وقت الصلاة غادي العصر في الخدمة.
0: معناها ما يصلوش العصر معناه.
2: العصر ومغرب وعشاء.
0: يخرج من الدار مدي ساعتين.
2: هكاك.
0: واضح. تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجة أخرى؟
2: عندي حاجة أخرى ويرحم والدي

0: وسلمني على الشيخ وعلي مصر.
1: بارك الله فيك. اسمك كريم.
0: معك حنين من مصر. حنين.
1: حنين من مصر. مرحبا يا حنين.
0: حنين مش حنين.
1: حنان. مرحبا يا حنان.
0: وبيك عايشك رحمة ليكم.
1: تفضل يا حنان.
0: ليه عندي سؤال.
1: نعم.
0: بابا الله يرحمه مات 2007.
1: والدك؟
0: اي 2007.
1: نعم.
0: عمتها رمضان تعب يحاول يسيم ويقوم شفتر فيه 18 يوم كان حسبت 20 يوم.
1: نعم.
0: بعد يعني صمت عليه كمل يقول لي ما تسيميش وما يسيموش عليه يعني.
1: انت صمت عليه؟
0: اي صمتهم على 20 حسبتهم 20 يوم ما هم قالوا.
1: نعم.
0: عندي سؤال اخر في تكبيرة الاحرام وفي الركوع.
1: نعم.
0: نرجع نسمع الله لمن حمده نهز عيني الفوق يعني صلاتي صحيحه ولا غلط؟
1: تهز عينيك الفوق. واضح.
0: خويا بشير.
1: نعم.
0: وقلت لي انا بعث لك الكتاب وما بعث ليش.
1: وقتاش يا حنان؟
0: عندي برشا قلت لي انا بعث.
1: واضح.
0: حتى نهار السبت كل سبت نطلب ما يتحملش.
1: كريمة قيدي اسمع بربي يا كريمة حنان هذه من ما تذكرتها قيدي اسمع بربي يا كريمة وابعثها لي باش نبعث لها كتاب ورقم تاع الهاتف نتاعها. شكرا بارك الله فيك.
0: عايشك يا خمالتي.
1: شكرا. وقيدي سي العربي زاد من سوسه يا كريمة. نعم نمر المكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم سيدي.
2: مختار الحامد القروان.
1: مختار.
2: مختار الحامد القروان.
1: مرحبا يا خوي الغالي.
2: عايش خوي بشير ما حالك وحال الريف.
1: تفضل خوي.
2: بشير بالله أنا عندي إشكالية في الميراث.
1: نعم الميراث.
2: احنا عندنا 5 هكتارات.
1: نعم 5 هكتار. نعم.
2: بلغ من كان حال والد حي عام 80 معناتها.
1: نعم.
2: عندي 3 اخوه اولاد متزوجين وقتها وخارجين وحدهم يخدم ارواحهم وحدهم.
1: عندك 3 اخوه؟
2: متزوجين وخارجين وحدهم معناها المسؤولين وحدهم.
1: بنات ولا اولاد؟
2: نعم
1: اولاد متزوجين. نعم.
2: وثلاثة أولاد عزيز.
1: نعم. يمشكم 5 عاد 3 و3 6 ضو مش 5.
2: هي 6 صحيح.
1: 6 نعم.
2: 3 أولاد أخذوا واختشروا كل واحد 2 كل حد شرى نصف كتار نصف كتار معناتها 2 شرو كتار.
1: منين جمع من شراوه؟
2: من عند اللي باع زي المول الأرض.
1: هي مش من الخمس كتارات نتاع والدك؟
2: لا هذوك هم 5 كتارات قلت لك هم قسموهم معناتها الاولاد المتزوجين اخذوا كتارين.
1: نعم.
2: واحد والاولاد العزاب اخذوا 3 كتارات واحد.
1: نعم.
2: لكن ساعتها قيدوهم باسم الوالد الكل باسم الوالد قيدوا الكل باسم الوالد.
1: نعم معناها الزولاد 3 اولاد شراوا 2 كتارات بفلوسهم.
2: ايوه بفلوسهم واحد.
1: بفلوسهم واحد.
2: والعزاب اخذوا 3 كتارات واحد.
1: شنو 3 كثرات واحد ثلاثة خلنا نفهم ثلاثة شنو زوز ثلاثة شنو زوز وثلاثة أخرين شنو 3
2: صحيح
1: وقيدوهم بس الوالدة
2: قيدوهم أخذ بس الوالد تاعت.
1: نعم الوالد
2: بعد ما توفى الوالد عليه رحمة الله.
1: نعم
2: جبنا الخبير بتقسمه كل شيء جاء الخبير السلم قالوا له خلينا احنا رانا شارين الترين وحدنا وهذوما شارين أخذ هذوم شارين 3 واحد.
1: نعم.
2: معناتها جابوا بالحقيقة مشوا معناتها.
1: نعم.
2: قسمنا وكل شيء وتم الحديث وكل شيء تو داروا علينا قالوا لا تو ورثة ذيك الورثة نعاودوا قسمه ونقسموا ونزيد ونعاودوا.
1: هما كشروهم هما كشروهم.
2: نعم.
1: هما كشروهم فلوسهم.
2: أي.
1: أعطوهم أعطوهم البوكم ولا؟
2: أي قيدوهم باسم الوالد كلهم.
1: أي معناها ولوا كله ملك الوالد.
2: باسم الوالد كل باسم الوالد.
1: ولوا ملك الوالد.
2: أيوة.
1: الله يبارك بعدين تنشوفوا هل كي توفى الولد هل يصبح تصبح ورثة ولا كيفاش أو الشيخ يفسر لك.
2: أيوة حبيت نفهم حبيت نعرف الدراء عنده بالحق هو الورثة ولا ما عنده بالحق.
1: واضح سيدي. عندك حاجة أخرى؟
2: وعندي حمول أخرى بلي عندي هكتار وثاني.
1: عندك؟
2: عندي هكتار متاع وثاني.
1: هكتار أرض. نعم.
2: أي عندي بنتي قيدت لها معناتها 1000 متر والأخرين أفيدهم من الأولاد الأخرين.
1: قداش عندك أولاد؟ قداش عندك أولاد؟

0: زوج أولاد عندك؟
1: زوج أولاد وبنية. البنية عطيتها 1000 متر، عطيتها 1000 متر، والولاد بخيط بخيط الأرض عطيتها للأولاد. راح تفعيها ولا
0: بالتراضي معناه؟
1: بالتراضي، إيه بالتراضي.
0: نعم شكرا، أقول ما تسمع الإجابة. شكرا بارك الله فيك. انتهت المكالمات. شيخ خليني نبدأ بسي مختار قبل ما ننساه. سي مختار يقول لك من القروان، يقول لك نحن عندنا 5 هكتارات بل يتوفى الوالد، قال ثم نحن 6 أولاد، يقول لك 3 أولاد شراوا بفلوس 5 هكتارات من الأرض، والثلاثة الأخرين شراوا 3 هكتارات لكن الكل كتبوهم باسم والدهم، أعطوهم للوالد. في الحالة هذه هل هذم يصبحوا ملك الوالد؟ هذوك شراوا وعطوه باسم الوالد، قايدهم باسم الوالد، والأخرين شراوا وعطوهم باسم الوالد وتقايدهم باسم الوالد. هل اللي هنا تصبح الملكية أنت على الأرض هذه 5 هكتارات ملك الوالد أم لا؟
2: بالطبيعة هي يعني كان تحويل الملكية بإرادة منهم.
0: نعم،
2: بإرادة حرة من غير ضغط من غير إكراه، حولوا هذه الملكية باسم الوالد. إذن فالملكية تحولت إلى الوالد.
0: الوالد
2: أي لأن الصيغة اللي أعطاه والله أعلم، يعني المهم أنه حولوها باسمه، يعني
0: أصبحت باسم الوالد،
2: ولت باسم الوالد،
0: توفى الوالد
2: أي ولا يعود يعني الإنسان فيما ملكه لغيره أن يعود فيه بعد ذلك.
0: في حديث لما أظن حجك
2: أي ما يرجعش في اللحظة، ما يرجعش، هذا هو الأصل يعني. نعم. تحولت الملكية سواء كانت في شكل بيع أو شراء، يعني بيع نعم. شراء بيناتهم أو أي شكل من الأشكال الأخرى أو عطية.
0: نعم.
2: تقيدت باسمه، فإذا تقيدت باسم الوالد وتحولت الملكية إليه ثم توفي الوالد تدخل من ضمن التركة بالنسبة للوالد،
0: تصبح ميراث.
2: ميراث نعم.
0: إلا هنا قالك نحن كتوفي الوالد جبنا خبير قسموا بشي قسمنا لأولاد أذوكم، قالوا الحقيقة لو نحن زوز من الناس شرينا، نحن 3 من الناس شرينا 2 هكتارات ولا من الناس أذوهم 3 من الناس شراوا 3 هكتارات، قالك قسم لهم الخبير أذوكم خذوا 3 أذوكم خذوا 2، قالك بعدين عاودوا تراجعوا توا قالوا لنا هذيك تصبح ميراث، إذا ميراث إجا نقسموا بالعدل.
2: طيب وما شوف هو يعني أولا الخبير ما نجم يقسم إلا بالتراضي بين الجميع.
0: نعم.
2: هم أرضاؤوا
0: أرضاؤوا
2: نعم، وهذا التراضي ينبغي أن يكون موثقا.
0: نعم أكيد، مادام خرج خبير باش توثق،
2: باش تتوثق. وإذا توثقت هذه المسائل ما نبدأوش نلعب وإحنا لا نرجع ونعمل هك، لأن العقود راهي هي تجب في المجلس، ولا يمكن أن ينفك العقد إلا بعد الانفصال عن المجلس، كما ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هما بالخيار ما داموا في نفس العقد في نفس مجلس العقد يمكن أن يتناقشوا ويتحدثوا، ولكن تكتب كل شيء وأصبحت وثيقة ملزمة وتفرق وهم على ذلك فلا يجوز الرجوع،
0: ما عادش يولي ميراث وقتها،
2: لا ما عادش لان تكتبت صحيح وانتهى. الله اعلم شكون دور لهم خاخهم بعد ذلك.
0: المهم اللي هنا لغة الميراث تلغى مادام هناك عقد واتفقين عليه والخبير كتب كل شيء.
2: نعم نعم، اذا اتفق وكتب العقد اصبح العقد ملزما للجميع.
0: نعم.
2: ولا يجوز التراجع في كتابة العقود الا اذا كان هناك خلل في العقد، لأن نعم. ثم حتى خلال ثم بالرضا بين الأطراف جميعا وقعت الكتابة وفقا لما تراضى به الجميع، ثم بعد ذلك أراد البعض أن يعود هذا العود فبعد أوانه فات أوانه، يعني كنقول فات أوانه فات وقته.
0: نعم.
2: كان ممكن أن يكون في المجلس وقت ذاك جاء الخبير قلوا لا رأي هذه ميراث، رأي هذه تركة، ما يلزمش تقسم بالطريقة هذه، وإنما عليك أن تقسم بما ورد في حجة الوفاة، يعني حجة الوفاة يحطوا فيها الورثة.
0: شكرا سيدي. كذلك عنا علجية من فرنسا من خارج تونس، تحية للجالية التونسية أينما كانت خارج تونس، بارك الله فيهم قد يتبعوا فينا. كأختنا علجية تقول أنا ديما نتبع في الإذاعة وتعلمت منكم برشا حاجات، تقول لك أنا عندي عقد عمل مع مؤسسة على أساس في الأسبوع نخدم 35 ساعة في عقد العمل، تقول لك أنا 35 ساعة ذوك لأني نخدمهم قبل 35 ساعة نكملهم أمورهم رجلة، والناس اللي نخدم لهم راضين على الخدمة وفرحانين بها كل شيء، وتقول لك نكملهم قبل 35 ساعة ونخرج نمشي على روحي. ولا نخص على 35 مثلا، هي 35 ساعه تقول لك انا ساعات كمل في 20 ساعه مثالا، وتقول لك انا نخص على 35 ساعه، وتقول لك الخدمه نتاعي متقنه ونفس الخدمه اللي يعطوها لي تاع 35 ساعه لين نكملها على احسن وجه، وهما فرحانين به. لكن لاني ما نقول لهمش اللي انا كملت قبل ولا بعد، قلت كان نقول مقبل تو يزيدوني الخدمه، تقول لك من غير اللي نقول لهم، تقول لك انا نخص على 35 ساعه، تقول لك هل هذا جايز او غير جايز.
2: نعم، انا بتبيع على ما اعلم وعلى ما افهم، وانا الاتفاق بينها وبين المؤجر او صاحب الشركه، هذا الاتفاق على العمل.
0: نعم،
2: على العمل. الشركه قدرت ان العمل هذا يخدم في 35 ساعه.
0: نعم،
2: ولكن هي ربما كما ذكرت يعني بجدارتها وبمهنيتها، وأن قادر على الإيفاء بهذا الوعد في أقل وقت ممكن.
0: نعم،
2: أنا أقول أخت، بما أن العمل المقدم إليك منجز على أكمل وجه كما ذكرت، فالحمد لله، ففلوسك بإذن الله حلال. خير ما واحد يخدم 35 ساعة وما يخدمش العمل، زادش عمل، أنا أدى واجب الساعات ولكن ما أداش واجب العمل.
0: العمل،
2: لأن المطلوب هو تأدية واجب العمل ابتداء. أنا عندك خدمة عطوها لك، خدمتها، كملت خدمتك، أتقنت خدمتك، راضين بها، فرحانين بها، هذاك هو المطلوب منك. وإن شاء الله يعني أنا على ما أرى وأن فلوسها بإذن الله حلال.
0: شكرا سيدي، بارك الله فيك. كلك عنا سي محمد العربي من سوسة يقول لك، سنة مضت في رمضان في السحور وقت الفجر، يقول لك أنا قاعد نسحر والأذان أذن، قاعد نأكل والأذان أذن. قال لك أذن الأذان وقفت على السحور وكملت صمت، قلت يا أخي صيامي صحيح أو غير صحيح؟
2: نعم، إذا قطع أكله مع الأذان فصومه صحيح.
0: نعم،
2: ولكن نصيحة الخونة ونصيحة لكل من أراد أن يصوم، علش احنا عندنا أن نقطع الأكل قبل أذان الفجر بتقريبا بخمسين آية، كفعله صلى الله عليه رسوله كان يقطع قبل 50 آية، قدرت الآن بعشرة دقائق اللي احنا نعمل فيه بما يسمى بالإمساك. نعم، أن نمسك قبل أذان الفجر بعشرة دقائق حتى لا نقع في هذا الحرج وهذا الإشكال، أن واحد يأكل حتى ليذن عليه الأذان.
0: نعم،
2: ثم يبقاش بعد يتقيأ والقلس وإلى غير ذلك يبدأ يرجع، فهذا الأفضل. ولكن بالنسبة لأخونا إن قطع أكله وشرابه عند بداية الأذان اقطع مباشرة فصومه صحيح.
0: شكرا. كذلك العربي يقول لك، عندي بنتي وعندي زوجتي يخدموا يشتغلوا في معمل.
2: نعم،
0: ويقول لك المعمل جعلين فيه بيت للصلاة، لكن للأسف الشديد ما خلوهمش يصلوا. يقول لك يروحوا ساعات مع الخمسة ونص للدار، شنو يعملوا لنا في صلاة الظهر والعصر اللي هي فايتة قضاء، شنو حاضرة، شنو كيف يصلوا؟
2: أولا لصاحب المعمل أو صاحب هذه المؤسسة، عمل بيت صلاة، أخي عملها ديكور، يعني عملها زينة، ولا عملها لواحد بشي يطلق، ولا عملها بيت صلاة، فالعمل بيت صلاة يخليها بيت صلاة، خلي الصورة معناها.
0: وإلا باش تكون حجة عليه الصورة ذيك،
2: تكون حجة عليه
0: يوم القيامة.
2: والله يعني نصيحة لأصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات وأصحاب المعامل، راه تأدية واجب الله، يبارك الله لك في رزقك وفي عملك بحول الله وفي صحتك، يبارك لك ربي فيها. أنت عطيهم وضبطهم، عندكم خمسة دقائق صلاة الظهر، خمسة دقائق ما تفوتوهاش، اللي فوت يعوضها بعد ذلك خمسة دقائق. فهمتي؟ كان أنت ما تحبش، تحب بالحسابات بالواحد، يا سيدي توزيدوها خمسة دقائق بعد الوقت، يكونوا باش يخرجوا الخمسة، يخرجوا الخمسة ودرج، صلاة الظهر مثلا خمسة دقائق، العصر خمسة دقائق، يولي يخرجوا الخمسة ودرجين.
0: نعم،
2: يعني هذا حل من الحلول، راهي الحلول موجودة، ما نصعبوهاش يا أصحاب المؤسسات وأصحاب المعامل، ما نصعبوهاش.
0: ربي يبارك لكم،
2: ربي يبارك لكم يعني، وأطيعوا الله سبحانه وتعالى، ومن طاعة الله ردوا بالكم. أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنا واحد ينهي في عبد يصلي، علاش خايف على دقيقة من زمان في رزقه؟ تعرفش على ربي سبحانه كيفاش من بعد، راه كما قال ربي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، راه الله يمحق كل وقت، ما فيش ذكر ربي يمحق ربي سبحانه وتعالى. فهذه نصيحة، إذا كان أبا نقول أبا واستكبر.
0: نعم،
2: كبرت في راسه ما يحبهمش يصلي. فالأخت هذه كي تروح الوقت هذاك ترى تصلي الظهر والعصر أداء، ولكن في الوقت الضروري، ووقتها الضروري هذا لهذا العذر، فغير آثمة وصلاتها في وقتها وصحيح.
0: شكرا سيدي. خلنا نخوض المكالمات الهاتفية، يظهر المكالمات الأخيرات نختم بها ثم نواصل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. اسمي كريم سيد.
3: أسامة الدبي من سليمان في بسيط
0: نحوية. يبارك فيك يا أخوي أسامة من سليمان. مرحبا سي أسامة. تفضل سيد.
3: لا لا محمد رسول الله. عن نسأل على تبرع عن نعمل تبرع بالأعضاء بعد وفاة حلال ولا حرام
0: بعد الوفاة؟
3: نعم
0: بعد الوفاة معنا
3: أي بعد الوفاة بتقاريس يحطوا فيها
0: متبرع. واضح.
3: لا إله إلا محمد رسول. وسؤال من عند الوالدة فاطمة الجب.
0: نعم.
3: عنا في العائلة قريب على العائلة حسيت لا إله إلا محمد رسول الله الانترنت واحد مثلا وصلوا حتى صلاة المغرب مع الجائزة كونه كان القرآن السنة ما فهمه
0: كيف في الماء الانترنت شبي؟
3: السنة السنة لا القرآن أكره هو اللي القرآن الكريم أما السنة ما مع الناس فيها حتى مع النبي حتى
0: صحيح. اسمعني أخوي قلتي واحد في العائلة
3: أي
0: أي
3: كان القرآن
0: معناه يقول السنة يلغيها معناه
3: ما هيش موجودة
0: هلا؟
3: الانترنت
0: مخا من الانترنت
3: كل شيء من الانترنت
0: هي الانترنت ما عندها حتى ذنب اخويا الانترنت هي سلاح
3: ذو حدين
0: الانترنت هي سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين كما العلم هو سلاح ذو حدين نعم
3: حبيت نوصل لك المعلومه
0: واضح
3: نحو لكم انتم ان شاء الله
0: يبارك فيك اقعد معنا اقعد معنا سيدي تسمع الاجابه ما عند الشيء خاي شكرا نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
4: وعليكم السلام
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي
4: انا فاطمه من سيدي بوزيد
0: فاطمة من سيدي بوزيد مرحبا يا فاطمة
4: مرحبا بكم وأنا راني مستمعة وفية للبرنامج وربي شاء الله يبارككم
0: بارك الله فيك يا فاطمة
4: نعم أنا عندي سؤالين السؤال الأول يعني طلقتنا وراجلي وبقانون يعني ونحب نرجع يعني جايز ولا يعني
0: بطلقوا بالتراضي ولا
4: يعني ما هوش بالتراضي طلقني هو يعني سمى السبب ومن بعد حبيت قلت نرجع و...
0: طلقت بالمحكمة يعني... أنا طلقت بالمحكمة
4: في المحكمة يعني بالق طلقنا سي في المحكمة
0: وتو تحبوا ترجع
4: إذا كان جايز نحبوا نرجع يعني جايز ولا
0: أول طلقة معناها نعم
4: ها؟
0: مرة واحدة طلقته
4: لا مرة واحدة
0: نعم أي نعم
4: هي وعندي سؤال آخر يعني أنا في قبل في دار بابا
0: نعم.
4: يعني ما في صدقة من الدار يعني زيت ولا قمح ولا حاجة المهم ما هيش فلوس يعني ومن غير ما نشاور بابا يعني يعني جايز ولا
0: هي انت عبوباك مش تاعك انت
4: لا ما هوش متاعي يعني
0: نعم.
4: زيت متاع العائلة والقضية الناس مش هو متاعي يعني متاع بابا
0: واضح
4: للي. أنا نعطي من غير ما نشاور ما شاورته
0: واضح
4: ايو وسامحني
0: نعم
4: كان عندي سؤال اخر يعني كل ملح نتاع الكرني الابيض
0: نعم
4: يعني يضيك حلال ولا
0: تاع الابيض ديما عند الدوله نعم
4: الملح نتاع الكرني الابيض
0: نعم
4: بعيشكم والسلام عليكم
0: بارك الله فيك شكرا عايز. نعود شيخ السي محمد بالعربي السؤال فيه الشقين جاوبنا على الشق الأول الشق الثاني يقول لك زوجتي وبني ساعات يخدموا العشية الصباح ساعة العشية يقول لك النهار اللي يخدموا العشية يخرجوا الساعتين من الدار يصلوا الظهر ويخرجوا لكن يرجعوا كان بعد كان نصف الليل بعد نصف الليل قبل نصف الليل كيفاش يعملوا في صلاة العصر اللي هنا توصلت المغرب والعشاء يدركوها وصلت العصر كيفاش يعملوا له
2: بالطبيعة الغالب إن كان هناك مانع من أداء صلاة العصر ولم تجد في ذلك بدا من صلاتها ما لقاتش إمكانية باش تصليها تولي تصليها قضاء ويبوء صاحب العمل بإثمها تصليها بعد غروب الشمس الغالب صليها قضاء ولكن هذا القضاء تحت هذه الغلبة وتحت هذا العذر ولكن إن وجدت فرصة نجم من إشعار فلا تلقى فرصة حتى على عبارة كان ماشي أعزاكم الله البيت الخلاء أخي واحد مشيش البيت الخلاء تحسب روحها ماشي البيت الخلاء تمشي تصلي يعني هي أدرب وضح وأدرب ظرفة وأدرب العينين اللي عليها تمشي تصلي راهي أربع ركعات شدناش ثلاثة دقائق حول لا عبارة واحد كأنه دخل إلى بيت الخلاء وخرج يمكن يأخذ أكثر وقت فتحاول شوف
0: تنجمش تقدمها
2: لا لا
0: بدما هي مشتركة الوقت مع الظهر
2: يمكن أن يكون هذا إذا انعدم يعني
0: هو ظاهر انعدم الحلول
2: انعدم الحل
0: انعدمت الحلول أي
2: خطر هو التقديم يعني عنده شروط التقديم عنده شروط يمكن وأن تقدمها تقدم صلاة أي لا ممكن
0: على ما أظن على ما أظن أن تقدمها خير ما تصلي القضاء
2: خير ما تصلي القضاء بتبيعة
0: أنا ثم إمكانية آخر وقت
2: إمكانية على الرأي اللي يقول ثم إمكانية كما الإنسان احنا تكلمنا بها سابقا مش يدخل مثلا إلى إجراء عملية
0: نعم نفس الحكم
2: نفس الحكم يولي يقدم باش لأنه باش يفوت الوقت وهو في تحت العملية وفي غيبوبة البنش يولي يقدم
0: ما في آخر وقت معنا
2: فيمكن أن تولي تقدم لهذه الضرورة لكن إن وجدت سبيلا في أن تصلي صلاتها في وقتها فلتفعل فلتفعل نعم. يكون ذلك بالطبيعة أفضل وأجدى ولكن يمكن أن تقدم وفقا يعني لبعض الرؤى المذهبية يمكن أن تقدم ذلك
0: نعم كذلك شيخ عنا حنان من ماطر تقول لك والدي الله يرحمه توفى 2007 وكي توفى في رمضان توفى نعم. خلى 17 يوم ما صممش
2: نعم
0: تقول لك أنا صمت عليه 20 يوم هل الإنسان جايز أن الإنسان يصيم على إنسان وإذا مجيز هنا تعمل لنا هي صامت لي 20 يوم
2: أولا يقول وأنا العبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة
0: خلينا نعلق لنا شيخ
2: نعم
0: سبحان الله
2: نعم
0: محلاه البنية محلاها البنية والولد يكون بارا بوالديه حتى هما
2: بعد
0: حتى هما تحت التراث
2: نعم
0: معناها تصور أنت ولدها أمشى غدا تحية ليك يا حنان بارك الله فيك وإن شاء الله يا ربي يرضي عليك والديك وإن شاء الله يرضي عليك ربي وإن شاء الله تلقى ربي وهو راضي عليك يا حنان ولدها توفى هي سبحان الله كيفاش حست بوالديها وصامت على والديها
2: الله يبارك لها
0: مش هو حي وخلاته ومشات لا هو مشى وخلاها تركها مشات مشى هو تحت التراب وهي صامت عليه تحملت مشقة التعب والعطش والجوع وصامت عليه محلاها الحاجة شيخ هذه الصورة هذه محلاها برشا
2: نعم هي صورة طيبة مما لا شك فيه وهذا إن دل فإنما يدل على هذا البر منها لوالدها وخايف عليه حتى عند ربي سبحانه فأرادت أن تقوم بهذه النيابة ولكن نقول لأختنا يمكن أن تكون النيابة في الأجر وليس في العبادة في ذاتها
0: نعم.
2: نجم
0: نعم.
2: لا يمتلي صمتهم تقول يا ربي أجر الصيام هذا أعطيه الوالدي ولكن ذلك لا يقوم بالنيابة في الواجب لأن العبادات البدنية كما يقول الفقهاء وهذا باتفاق لا تجوز فيها النيابة بحيث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وباتفاق وأن العبادات المالية تجوز فيها النيابة تجوز هذا بما أنه صيام تنجم هي يعني هو مات حاجة ثانية موش مطالب قدام ربي سبحانه وتعالى نعم. بصيام تلك الأيام ولكن هي قامت بهذا الصيام ليس على اعتبار قضاء ما فات فات فات يعني فات بها فات من الصيام لا مش من الاعتبار هذا لأنه هو مات ومن مات انقطع عمله ما عادش عنده نعم. عمل ما عادش عنده بشي يقوم به ولكن هي قامت بهذا الصيام كسداد دين لأبيها الذي مات ولا دين عليه من حيث الصيام يمكن أن تقول يا ربي هذه الأيام اللي صمتها ثوابها وأجرها أنا نهديها الباب هذا يمكن من هذا الباب وبإذن الله يصل هذا الأجر بهذه النية بحول الله
0: أنا أظن أن ربي سبحانه وتعالى سيكرم هذا الأب على خاطر هذا البر
2: بإذن الله
0: وأن ربي سبحانه وتعالى سيكرم هذه البنت على خاطر برها بوالديها
2: بالضبط
0: إن شاء الله هذه الصورة الناس يسمعوا فينا
2: تكون درس للجميع
0: تكون درس للجميع تكون حنان من ماطر تكون قدوة للناس يسمعوا فينا شكرا محلاها الصورة محلاها محلاها محلاها شكرا شيخ بارك الله فيك خليني نمشي لسي أسامة سي مختار عن مختار يقول لك هو من القروان يقول لك أنا باش جاوبناه على النصف الأول من السؤال وعنده سؤال ثاني يقول لك أنا عندي كتار تاع أرض وعندي بنية وزولات يقول لك كتبت 1000 متر للبنية الكتار ما في 10,000 متر.
2: نعم.
0: يقول لك كتبت 1000 متر للبنيه والباقي قسمته على ولادي بالاتفاق مع بعضهم راضين، هو حي موجود وكل شيء، هل جايز؟ يقول لك اللي فعلته او غير جايز.
2: اولا نقول اخونا هو القسمه بالحياه ينبغي ان تكون بالعدل بين البنات والابناء.
0: نعم.
2: ينبغي ان تكون بالعدل. ثم اذا كان هناك رضا بين الاطراف من غير ما تكون الاخت تحت ضغط الأنوثة وتحت ضغط الحياة، قبلت بالكتار قبلت بالألف متر والأخرين كل واحد بيشاخذ 4500 متر. إذا كان قبل تحت الحياة ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام.
0: ما هي تأخذ أكثر في الأصل
2: في حياته يقسم بالعدل.
0: نعم.
2: بين أولاده وبين أبناته، وقتها تقسم وفقا للمقاييس ضوابط الشرعية وبعد الممات.
0: نعم.
2: لكن في الحياة كما تعطي البنت كما تعطي لولدك.
0: أنا كل واحد يأخذ 3000 وحاجة
2: هكاك تقريبا، هذا هو الأصل. إذا كانت هي رضات ليس رابع. تحت إكراه الحياة.
0: نعم.
2: وليس تحت ضغط الأنوثة.
0: نعم.
2: هي قبلت ورضات الاعتبارات الله أعلم براضية، هذه حاجة أخرى، يولي كل شيء يعني بالرضا، يعني ندفع الإثم وندفع الحرج بحول الله.
0: واضح سيدي.
2: أي نعم.
0: كذلك عنا أسامة من سليمان يقول لك أنا بعد الوفاة نتاعي باش نخلي وصية التبرع بالأعضاء نتاعي، قل لك هل هذا جائز وغير جائز؟
2: هذه مسألة يعني يتناولها فقهاؤنا المعاصرون بين أخذ ورد.
0: نعم.
2: ولكن المعمول به هو جواز ذلك.
0: نعم.
2: وهذا تقريبا حتى ما أفتى به الشيخ علي رحمة الله الشيخ مصطفى السماوي، يعني اللي توفى
0: رحمه الله،
2: رحمه نعم. الله كان عنده 4 سنوات تقريبا.
0: نعم. كرجل فاضل.
2: آه نعم. عنده كتاب اسمه على ما أعتقد ميزان الأمة.
0: نعم.
2: فكانت في بعض الفتاوى الجريئة من هذا الرجل، وهو رجل زيتوني وكان عالم فقيه عنده شهادة العالمية من الزيتونة.
0: نعم.
2: أفتى بجواز ذلك، وغيره كذلك حتى من مشايخ أخرين وسادة كبار أفتى بجواز التبرع بالأعضاء، هذا جائز، مع العلم أن البعض رفض، معنا كما الشيخ الشعراوي كان يرفض التبرع لاعتباره وأن الأعضاء هي موقوف على صاحبها، موقوف عليه
0: ومش ملكه، معناه يقول الملك البدن هذا مش ملكه.
2: يعطيك الصحة، هو رأى من الجانب هذايا.
0: نعم.
2: ولكن من الجانب الأكثر شيوعا الآن في الفتوى هو جواز ذلك.
0: نعم.
2: نعم.
0: شكرا. كذلك يقول لك سي أسامة عندنا واحد في العائلة الله أعلم، واحد مقرب خوه عم والله أعلم، يقول لك يلغي السنة، يقول السنة مش موجودة. أي. اعترف بكم بالقرآن.
2: أي باهي برشا. إيش عندنا؟ هالإدعاءات اللي كثرت في هذه السنوات الأخيرة. وهذه الهجمات التي كثرت، والله الذين يدعون هذه الادعاءات أغلبهم لا علاقة لهم بالاختصاص الشرعي ولا بالاختصاص العلم، هي مجرد شطحات فكرية ذهنية انحرافات على فهم المراد الإلهي ومراد النص القرآني لآيات كثيرة تدعو إلى طاعة الرسول. شو الكلام هذا؟ الآيات الكثيرة والأدلة الكثيرة التي تتحدث عن حجية السنة فتطلع الدعوات هذه، فنقول اللي يسمع بالكلام هذايا نتاع الذي موجود في الانترنت الان وكثروا هذوما، يسمع لزاد الجهه الاخرى المقابله، ولكن قبل ان ياخذ حكما عليه ان يدرس، عليه ان يتبين، ان يبحث. شو ما لمش خليه سنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما عادش ثم شريعه، ما عادش انا كيفاش نعرف نصلي؟ ثم سوره من السور اعطتني انا الظهر 4 والعصر 4 والصبح ركعتين، اعطيني سوره من القران يعني ما عادش نصلي، تولي الصلاة ولي كما الديانة البوذية هي مجرد دعاء ونقف نتأمل. ثم المقادير الزكاة الموجودة في القرآن، المقادير هي قدرها سيدنا صلى الله عليه وسلم في رسالة الصدقة، مناسك الحج كذلك ذكرت في القرآن مجملة، ولكن المفصل والمبين والمفسر هي سنة سيدنا، ذلك هي سنة تبيينية، سنة تفصيلية، سنة تفسيرية، سنة سيدنا صلى الله عليه رسول الله. فلو بقينا على القرآن فقط لن تبقى هناك شريعة في الحياة، ما ثم شريعة، فيتصبح الشريعة مجردة على الواقع وعلى الأمر وعلى النهي. فبالتالي نقول أن كلام هذايا هي ادعاءات منحرفة باطلة لا أصل لها لمن يفقه قليلاً من القرآن ومن العلوم الشرعية، فهذه الدعوات اتركوها جانبا وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله.
0: نعم. كلمني شخص شيخ هاي لو سألني واحد سؤال ما لاني جاوبت وين أجابه قلت سألني سؤال قلت له قال لي قلت لا تنجاوبك أنا تفضل قلت شنو السؤال اللي أنت جاوبته قال لي جاوبته شنو السؤال قال له قال لي لاني أنا فاطر 10 سنوات في رمضان متعمد قال لي جيت نحسب له فيها من القهم 1800 يوم كفارة معنا
2: لا متاع 10 سنوات مش 1800
0: تاع كفارة
2: متعمد 18000
0: طيب 18000
2: 1810 مو 60 في 30
0: 1800 18000 قلت له شفتيت قال قلت له انت توا لازمك تعيش باربع اركان وقال لي شنو قال لي الركن الخامس قلت له انت كلغيته والغير الركن الخامس ما عادش تعيش به انت اعتقد حتك اربع اركان معناها قلت له هكا قال لي حتى هو متعمد صايم فاتر 10 سنوات في رمضان وجاي هكا باش يعاود باش يخلص الايامات الضامة هناك شوش يعمل شيخ
2: لا يدي ولنا علاش نحل وركن بني الاسلام على 5
0: نعم
2: الحديث يقول معناها ما يجيش نحل وركن خليها 4 يعني عبارة نحل ركيزة من الركائز وركن من الاركان بالنسبة لمن تاب وتاب الله عليه بحول الله والله تم أهراه وانا عاده
0: هو شفق عليه هو شفق عليه
2: عاد نحيفه
0: قالوا بتصيم 18000 يوم ما حتى تعيش ب 18000 يوم نعم
2: هو شوف الحمد لله هي ثم فتاوى اخرى ميسره
0: نعم
2: سهله باذن الله يمكن ان يعمل كفاره واحده
0: نعم
2: كفاره واحده تغنيه عن الكل بحول الله
0: باذن الله
2: ويكون بذلك قد ادى يعني القضاء باذن الله
0: نعم كذلك عندنا فاطمة من سيدي بوزيد وتقول لك أنا طلقت أنا وزوجي بالمحكمة وتو نحب ونرجعوا لبعضنا وتقول لك جايز نرجع ما فيش مشكل ولا
2: احنا طلاق مو معروف يعني طلاق ثم طلاق الرجعي وثم طلاق البائن ثم طلقات الثلاث اللي هي تبين منه بينونة كبرى ولا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
0: نعم
2: وطلاق إن كان أقل من 3 يمكن أن تعود إليه ما لم تنتهي العدة يقال تلقى واحدة فإذا انتهت العدة يتقدم إليها كخاطب جديد يتقدم لها من جديد
0: ويتزوج بها ما ثم حتى مشكلة تقول لك أنا من كنت صغيرة في دار والدي تقول لك ساعات نخو حاجات سميد قمح شعير زيت نتصدق بهم من غير ما نشاوره قل لك جايز هذا غير جايز اللي عملته باهي مش باهي
2: أولا الصدقة لن تكون إلا من مالك الخاص
0: نعم
2: والبنت في بيت أبيها يعني الواجب على الأبي هو أن يكون العائل الأول لها ولكن نعم. تقول الأخت نعم مثال شاور بوك إلا إذا كان عندك إذن مطلق
0: نعم
2: أي مثال شابنتي تصرف ولك الحرية التصرف فيما يملك أباك
0: نعم.
2: ولكن تأخذ من الإذن تقوله يا بابا راني ساعات أنا راني نهز نصدق شوية زيت نتصدق هكاك يتولي أنت تأخذ أجرك والبو يأخذ أجر وتشركه في الأجر يكون هذه الطريقة أمثل وأفضل خير من اللي تعطي من وراه فالصدقة لن تكون في الخفاء بهذه الطريقة من مال الأبي وإنما تكون بالوضوح بعد استشارة الأبي وأخذ إذنه
0: كذلك تقولك المنحة نتاع الكرني الأبيض اللي تعطيها الدولة لك الناس العجز
2: أيه
0: جائزة أو غير
2: جائزة بحولها جائزة هذاك من
0: فلوس دولة
2: فلوس دولة أي نعم هذاك من باب الإعانة للفقراء والمحتاجين فخذي ذلك إن شاء الله يعني حلال طيب مبارك إن شاء الله
0: شكرا شيخ بالقيس بارك الله فيك جزاك الله وعنا كل خير نتوقف عند هذا الحد أحبابنا الكرام التحية موصولة للفؤاد اليعقوبي مخرج هذا البرنامج كذلك التحية موصولة للكريمة عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون والقرآن الكريم وكذلك هي في التنسيق نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون والقرآن الكريم إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: الاذاعه
1: تسمع وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
0: 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع صوتك.
4: اختسي نغيوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
4: إذاعة بانوراما. إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم.

0: أحاديث نبوية
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذي باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
6: إتحاف السامع،
7: إتحاف السامع
6: بالنجوم الطوالة،
7: بالنجوم الطوالة.
5: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
6: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
7: بالنجوم الطوالة.
6: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا، صلى الله عليك سيدي رسول الله. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة الندية بإذن الله من السلسلة المباركة، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع، ولازلنا على عتبات ذلكم المتن المبارك لابن بري الذي شرح فيه أصول مقرأ الإمام نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مستهلا ومرحبا مستهل مقالة هذه بالدكتور أسامة بالعربي. دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات لهذه الحلقات.
8: يا رب بارك الله فيكم، شكر الله لكم جميل قبول الدعوة، نفع الله بكم يا رب بنا وبكم وبالسادة المستمعين حيثما حللنا وحللتم في الحل والترحال في الغدو والآصال. آمين آمين كرما وأنت الكريم. إذن شيخ أسامة، لازلنا مع باب ميمي الجمع، وهو ما انتهينا عنده الحلقة المنصرمة تقريبا، شرحنا بيتين.
9: نعم بالضبط،
8: واصل بإذن الله.
9: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا على ميم الجمع من حيث حكمها قبل حرف متحرك، أي من حيث وقوعها قبل حرف متحرك. وفصلنا في هذا المتحرك هو همزة قطع أم غير همزة قطع. فإن كان همزة قطع فإن ورشا يضم الميم ويصلها بالصلة، وصلته كما سيأتي معنا في الباب في باب المد بالطويل. وأما قالون فإنه سواء كان بعد همزة قطع أو همزة قطع أو غير همزة قطع فإنه يسكنها مطلقا في الرواية الأولى ويضمها ويصلها في الرواية الثانية. طبعا يختلف هنا معه في باب المد، إذا كانت همزة قطع يسمى مد منفصل في الصلة يعني، وإذا كانت غير همزة قطع فإن هذا يعتبر مدا عاديا طبيعيا. نعم
8: شيخ أسامة، نقول إن هو ضم الإمام رحمة الله تعالى عليه، طيب وما بعده همز قطع.
9: نعم،
8: ولكن بعد قلنا الأصول
9: من التوجيه
8: الحلقة الماضية،
9: من التوجيه.
8: نعم بعد، هذه دلالة على قراءته لمقدم أداء عنده هو الإشباع.
9: بالضبط. نعم،
8: لنا نقول أفهم العبد الفقير والله أعلم أنه كأنه في العلة من هذا من هذه المسافة، وهي مناط المد ها هنا، أي هيئك أيها التالي أنك تستشرف حركة يعني صعبة من جهة النطق، معناها المسافة هذه حتى تهيئ لنطق الهمز سليما.
9: أحسنتم، بالضبط، وهذا ذكرناه في التعليل.
8: نعم.
9: أن ورشا بعد بين ميم الجمع وهمزة القطع حتى يتمكن القارئ واللافظ والمتلفظ بالهمزة أن يأتي بها يعني من مخرجها ويقتطعها منه ويعطيها جميع صفاتها المميزة لها، يعني التي تميز الهمزة. وهذا في تعليل لغة ورش، وأنه أصاب لغة من لغات العربي. هذا فصلنا فيه الحديث وتكلمنا فيه. إذا التقى ميم الجمع، أي كلمة فيها ميم جمع مع المد المنفصل، فما أربع أوجه، تكلمنا عن كل هذا في الحلقة الأخيرة. الآن بقي لنا ما لو وقعت ميم الجمع قبل حرف ساكن، وهو المعبر عنه بوقوعها قبل همز الوصل، في قول الإمام ابن بر رحمة الله عليه: واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. قبل أن نشرع في الشرح لسائل أن يسأل، نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في الدرج، فكيف يقال إذا أتت، أي الميم، من قبل همز الوصل؟ إذا أتت في الوصل، ما هو اتفق القراء في ضمها في الوصل إذا، أو اتفقا، عفوا، قالوا ورش لأنه هما المقصودان بهذا النظم، قال واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. عجيب، همزة الوصل تسقط في الدرج، فكيف يقال إن ميم الجمع في الوصل تقع قبل همزة الوصل والحال أنها ستسقط همزة الوصل؟ هنا الحقيقة هناك محذوف في الكلام، هناك حذف في الكلام، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل ذي همز الوصل.
8: المحذوف ذي،
9: أي ذي، يعني من قبل ساكن قبله همزة وصل، فهذا هو المقصود. قال الشيخ إبراهيم المرغني، تكلم في هذا
8: الحفاظ على وزن البيت.
9: أحسنت، لو قال إذا أتت من قبل ذي همز الوصل لاختل وزن البيت اللي هو في بحر الرجزي. قال تكلم في هذا البيت على ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن، وهي الحالة الثانية لها، فأخبر أن قالونا وورشا اتفقا في حالة الوصل على ضم ميم الجمع، يعني من غير صلة، إذا أتت من قبل همز الوصل، يعني من قبل ذي همز الوصل. أو قالها الشارح رحمه الله، أي لفظ في أوله همز وصل، بأن وقعت قبل ساكن نحو عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، وأنتم الأعلون، إنهم اتخذوا. ماذا فعلنا للتخلص من التقاء الساكنين أستاذ ماهر؟ حركنا الميمة، حركنا الساكن الأول، أليس كذلك؟ طيب بأي حركة حركناها؟
8: ضم،
9: بالحركة التي هي أصلية فيها.
8: نعم.
9: وهو الضم. طيب من حركها بالكسر في بعض المواضع؟ خرج عن أصلها في التحريك،
8: هي مستثنيات.
9: ستأتي معنا في بعض القراءات بالضبط. مثلا تقطعت به من الأسباب، به من الأسباب،
8: بكسر الميم،
9: كسر الميم،
8: خرج عن أصله،
9: خرج عن أصل الميم في التحريك. وقلت سابقا أستاذ ماهر لو تذكرون،
8: ذكر الميم شطب كما به من الأسباب،
9: أي ذكر الشطب،
8: أحسنت،
9: قلنا كل ما نقله ورش سكت عليه حمزة، وقلنا الحالة الوحيدة التي لا ينقل فيها ورش هي ميم الجمع. وقلنا فيما قلناه لماذا امتنع النقل لميم الجمع في رواية ورش؟ قلنا لأن الميم لو نقلت إليها حركة الهمزة ستتحرك بحركة غريبة عنها، صح؟ لذلك لو طبقت قاعدة ورش مثلا، سواء عليهم أأنذرتهم، ستقول عليه ما انذرتهم، عليه ما انذرتهم، عليه ما ما، فتكون ميم الجمع متحركة بالفتح ولا يعرف الفتح في ميم الجمع. سبحان الله. فماذا فعل ورش؟ ضمها ووصلها. هنا حديث ابن بري عن وقوع ميم الجمع قبل حرف ساكن ذي همز وصل، فقال اتفق قالون وورش على تحريك ميم الجمع الواقعة قبل حرف ساكن قبله همز وصل على تحريكها بماذا؟ بالضم، لأن الضم هو أصلها إذا حركت. ثم مثل كما مثلنا وقلنا، فقوله من قبل همز الوصل على حذف مضاف يدل عليه السياق تقديره ذي، وبدونه لا يستقيم الكلام، لأن همزة الوصل لا ينطق بها في الوصل، فكيف تقع ميم الجمع قبلها؟ الشيخ رحمة الله عليه قال ما قلنا قبل قليل،
8: تسقط في الوصل نطقا،
9: هي تسقط في الوصل، فكيف يؤتى بها في الوصل ويقول من قبل همز الوصل؟ والجواب بأن المراد إذا أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد، لأن الكلام في اللفظ لا في الرسم. فوجه يعني بعضهم علل قال إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا أتت من قبل ما هو مرسوم قبله همزة وصل. قال الشيخ إبراهيم مرغني قال هذا بعيد، قال والجواب بأن المراد إذا أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد. عليش؟ لأن الكلام هنا في الرواية في اللفظ وليس في الرسم،
8: ما نحن
9: بصدد علم الرواية وليس علم الرسم،
8: يعنينا
9: علم الرواية اللفظ وليس الخط.
8: أحسن.
9: وليس الخط
8: اللي هو نعم. الرسم.
9: قال فوجه ضمها من غير صلة قبل الساكن إما عند من وصلها بواو قبل المتحرك، فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل، وأما عند من سكنها أو عفوا أما عند من وصلها بواو قبل المتحرك فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل، وأما عند من سكنها قبل المتحرك فهو أنه حركها لالتقاء الساكنين واختار الضمة لأنه حركتها الأصلية كما تقدم، فهي أولى من حركة عارضة. يعني هو وجه الشيخ إبراهيم مرغنيش قال هنا، قال وجه ضمها من غير صلة قبل الساكن، ما هو وجه ضمها قبل الساكن؟ طيب أما من وصلها بواو قبل المتحرك، يعني الذي مذهبه وصل الميم قبل المتحرك وجاء وضمها مع الساكن كذلك، فهو أنه حذف الواو مع الساكن وأبقى الضمة على الأصل. يعني أنت في مذهبك غير المغضوب عليهم ولا مثلا، أنت في مذهبك هذا، فوصلت إلى قوله تعالى أنتم الأعلون، ماذا فعلت؟ وأنتم الأعلون، فقد حذفت الصلة لالتقاء الساكنين. طيب الآن من مذهبه غير المغضوب عليهم ولا، هو في مذهبه الأصل ويسكن، جاء إلى قوله تعالى وأنتم الأعلون، ماذا فعل؟ حرك الميم بالضم. فما توجيه هذا؟ نوجه هذا بأنه حركها لالتقاء الساكنين، ليس حذف ليس حذف الصلة لالتقاء الساكنين، حرك لالتقاء الساكنين.
8: العلة هي الثقل في الكلام لالتقاء الساكنين.
9: واختار الضم، لماذا اختار الضم؟ لماذا لم يختار الكسر؟ لماذا لم يختار الفتح؟
8: الأنسب،
9: لأنه حركتها الأصلية كما تقدم، فهي أولى من حركة عارضة، وهذا مهم جدا.
8: الكسر هنا عارض،
9: نعم،
8: أما الأصلية هي الضم،
9: هي الضم، ولذلك حرك بالضم. قال وفي من قوله في ضمها بمعنى على، وقال واتفقا في ضمها بمعنى واتفقا على ضمها، والوصل في الشطر الأولي، مش قال هو، قال واتفقا في ضمها في الوصل، والوصلي على الحكاية في الشطر الأولي بمعنى الاتصال، وفي الشطر الثاني بمعنى التوصل، أنه جناس هو، واتفق في وصلها، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصلي. الوصلي الوصلي هذا جناس تام. طيب الوصلي في الشطر الأولي بمعنى الاتصال واتفق في ضم آ في حال اتصالها بما بعدها. إذا أتت من قبل همز الوصلي أي إذا أتت من قبل همز يتوصل به إلى النطق بالسكن. وسميت الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج همزة وصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن. هذا الذي قلناه قبل لحظات. ولذلك سماها الخليل سلم اللسان. لماذا سميت سلم اللسان؟ لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ثم
8: سلم تصل بين هذا وذاك.
9: أحسنتم بالضبط.
8: نرجو شيخ أسامة هذه فائدة ولعلك أكيد تعلمها فيما ذكرناه توا قبل قليل. الجناس التام.
9: أي الجناس التام
8: مما يعيب وزن أبيات الشعر هو أن نأتي بالجناس التام. نعيد ذات اللفظ آخر القافية في العجز وفي ما قبله.
9: يعني نعيده لفظا ومعنى
8: مرتين. لأنه في الوصل الوصل.
9: أيوة.
8: ولكن يتوهم ها هنا أنه كرر ولكن لا هو بين الوجه.
9: نعم. فهذا الذي ذكرته هو أستاذ ماهر إذا أعيد اللفظ بنفس المعنى.
8: فهذا هو المعيب.
9: أي هذا ماذا يسمى في الشعر؟ هذا يسمى يطلق عليه هذا أنسيت الكلمة يسمى هذا يعني ليس جناسا. المهم هذا اشترط له ألا يعاد اللفظ بنفس المعنى بعد سبعة أبيات.
8: هكيك
9: قالوا إذا أعيد اللفظ بنفس المعنى قبل سبعة أبيات فنسقط هنا في المعيب.
8: المعيب
9: هناك كلمة مشهورة يذكرونها
8: لكن هنا لا لأنه بين
9: أي لا لا هنا الوصل هو جناس تام وليس
8: بالضبط. وليس وإن كان جناسا تام غير أنه ليس معيبا بالنسبة
9: بالضبط
8: للبيت.
9: نعم. بالضبط
8: الإيطاء
9: الإيطاء تذكرت الكلمة.
8: نعم.
9: الإيطاء
8: الإيطاء
9: أي الإيطاء. إذا كرر اللفظ بنفس المعنى قبل سبعة أبيات من الاستعمال الأول والإيراد الأول
8: مستهجن.
9: يسمى إيطاء. لكن هنا لا يسمى إيطاء وإنما يسمى جناسا تاما
8: حتى نعلم جميلة وحسن سبك الناظم.
9: نعم.
8: ابن بري لهذه الأبيات
9: بالضبط.
8: لهذه الأرجوز.
9: طيب مادام ذكرت يعني فائدة نقول في الشطر الأول ونقول في المصراع الأول ونقول في الصدر. إذن ثلاث أسماء لمسمى واحد. تقول
8: الصدر عجوز
9: الصدر عجوز
8: مصراع
9: الشطر الأول الشطر الثاني أو تقول المصراع الأول والمصراع الثاني. ولذلك يقال الباب على
8: مصراعيه
9: مصراعيه يعني على شقيه على شطريه
8: دفة أولى وثانية
9: ودفة ثانية.
8: أحسنتم. نعم.
9: ثم ختم الناظم رحمه الله هذا الباب أي باب ميم الجمع نفتتح الأبيات ثم نتمها إن شاء الله المرة القادمة وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. نعيد مرة أخرى وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. قال الشيخ إبراهيم المرغني لما بين حكم ميم الجمع في حالة الوصل شرع في بيان حكمها في حالة الوقف فأخبر أن كل القراء نافع وغيره اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع بالإسكان لأنه أصل الوقف. وقوله وفي الإشارة لهم قولان أي وفي جواز الإشارة للقراء عند الوقف على ميم الجمع ومنعها قولان الجواز لأبي محمد المكي والمنع لأبي عمرو الداني. والمراد بالإشارة الروم والإشمام وسيأتي بيانهما في باب الوقف إن شاء الله. يعني في قوله وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام هذا باب ك كامل يسمى باب الوقف بالإشارة. لما كانت ميم الجمع تتحرك بالضم، ولما كان الوقف الأصل فيه السكون، فهل إذا قرأنا بضم الميم وصلا هل يمكن الوقف عليها بالإشارة؟ جوز مكي ومنع الداني. يعني باختصار أستاذ مهر، لو قلت غير المغضوب عليهم ولا، لو وقفت هل يمكن أن تقول عليهم أم لا، أو عليهم وتشير بالشفتين
8: والإشارة
9: الشمالة.
8: يعني هذه خاصة تحكم بالمشاهدة،
9: هل يشار في ميم الجمع؟
8: بالضبط، أي لأنه يجب أن يرى
9: أي لا، هذاك متفاهمين فيه، لكن الإشارة. هل ميم الجمع مما تدخلها الإشارة أم لا؟ مذهب مكي الجواز ومذهب الداني المنع. قال ومحل القولين إنما هو على قراءة من ضمها قبل متحرك في الوصل، وأما على قراءة من أسكنها وصلا فلا خلاف في منع الإشارة لعدم حركة في الوصل يشار إليها في الوقف كما قلنا.
8: ومن قال بالإشارة شيخ أسامة يعني استدل وعطفها على الروم والإشمام.
9: أي هو قال لك أنت عندما تشير في الوقف إلى معدوم في الوصل هذا لا يستقيم الإشارة، أنك يعني لا يمكن أن تقرأ الميم في الوصل بالإسكان ثم تقف عليها بماذا؟ بالإشارة، ستشير إلى حركة ماذا وإن لا توجد حركة في الوصل أصلا.
8: منعها الداني.
9: لا لا، هذا بمنع الإجماع. أما اختلفوا هل إذا قرأت في الوصل بالضم في الميم أخذت بمذهب الضم مثلا أحد وجهي قالوا، أو وجه ورش مثلا في همزة القطع، ووقفت على الميم هل يمكن أن أقف زيادة على السكون بالإشارة روما ولا إشماما؟ اختلفوا في هذا، مكي يرى بالجواز، الداني يرى بالمنع.
8: منع الدين.
9: طيب وسيعلل طبعا. ثم قال وكذلك تمنع الإشارة اتفاقا في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن نحو وأنتم الأعلون إن وقف على أنتم لعروض الحركة لالتقاء الساكنين. يعني أنت كذلك مما يمنع فيه الإشارة أنت قلت وأنتم الأعلون، هي الميم تحركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، فالحركة هي عارضة، فإذا وقفت قل وأنتم، لا يمكنك أن تقول أنتم،
8: ويمنع عليك
9: لأن الحركة عارضة. لا يشار في الوقف إلى حركة عارضة في الوصل. ثم قال وإنما اختلف الشيخان في ذلك لعدم وجود نص ممن تقدمهما في المسألة، فقاسها مكي على هاء الضمير في نحو قدره وأنشره لاشتراكهما في زيادة الصلة بالواو في الوصل وسقوطها في الوقف، وقاسها الداني على ذال يومئذ ونحوه لاشتراكهما في عروض الحركة، فإن حركة ميم الجمع إنما جيء بها للتوصل إلى الصلة بالواو زيادة في الجمع كما زيدت الألف في التثنية نحو عليكما وعليهما، وحركة ذال يومئذ حركة ذال يومئذ ونحوه جيء بها للتوصل إلى زوال التقاء الساكنين سكون الذال وسكون التنوين، فكما لا يشار إلى حركة الذال من يومئذ ونحوه لا يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل منهما. ورد الداني على مكي وبالغ في إنكار قوله وفرق بين هاء الضمير وميم الجمع بأن هاء الضمير حركتها أصلية لم يؤت بها لأجل شيء يتوصل به، فلما ذهبت صلتها في الوقف عوملت حركتها معاملة سائر الحركات الأصلية فدخلتها الإشارة، بخلاف ميم الجمع فإنها حركة حركت لأجل واو الصلة كما تقدم، فلما ذهبت صلتها في الوقف عادت إلى السكون فامتنعت الإشارة فيها كما امتنعت في سائر السواكن. ومذهب الداني، قال الشيخ رحمة الله عليه، ومذهب الداني هو الأرجح وعليه اقتصر الشاطبي وبه جرى عملنا، وإلى أرجحيته أشار الناظم بقوله وتركها أظهر في القياس، يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها لعدم وجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه على القول بالمنع ولوجوده على القول بالجواز كما تقدم. وقوله وهو الذي ارتضاه جل الناس، أي ترك الإشارة هو الذي اختاره أكثر الناس، والمراد بهم الناقلون لمذهب الداني الآخذون به. أعد السادة المستمعين والمستمعات مزيد التفصيل في هذا، يعني الوقت يداهمنا، وخلاصته أن ميم الجمع يمنع فيها الإشارة لأن الحركة التي فيها إنما جيء بها للتوصل إلى الصلة، وأما هاء الضمير التي قاس عليها مكي جواز الإشارة في الميم
8: أصلية.
9: الضمة فيها أصلية لا ارتباط للصلة فيها، فإذا ذهبت الصلة تبقى ضمة الهاء ليس كميم الجمع.
8: ماذا أقول العبد الفقير؟ انظر إلى الأمانة في نقل توجيه هذا وهذا.
9: بالضبط.
8: أنا أختم بكلمة شيخ حسين، اختلف المكي واختلف
9: الدين.
8: الإمام الداني هذا قاس ب مثلاً مثالين في القرآن الكريم،
9: مكي
8: وذاك
9: قص على هاء الضمير
8: بمثلين أحسن،
9: والداني قص على يومئذ وحينئذ.
8: شوف قياس محلاه الكلام هنا في البتن، قال وقياس الداني هو الأظهر
9: أحسنت والأرجح
8: حجته
9: وعليه العمل
8: أحسن،
9: وكلاهما من أئمة الغرب الإسلامي
8: أحسن.
9: والغرب الإسلامي مدرسته قائمة على القياس واستنباط الحكم ثم بعد ذلك تقرير العمل.
8: حجة الداني لما كان أمتنى وأقوى
9: اعتمدت في البلاد التونسية
8: أخذ فيها
9: سبحان
8: الله فيك، وهي كانت وجه العمل عندنا.
9: بالضبط.
8: بارك الله فيك دكتور أسامة، إن شاء الله لو
9: وبهذا نكمل باب ميم الجمع. الحمد لله.
8: الحمد لله
9: أتممنا باب ميم الجمع.
8: ولو أردت تفضلا أنه هذه الخاتمة التي تلوناها سريعا
9: نعيدها إن شاء الله في بابها لا أسد ماهر هو
8: الله.
9: ابن بر الحقيقة أوردها هنا وما كان عليه أن يريدها هنا، لأن هذا الكلام ليس هنا
8: محله
9: يذكر محله في أواخر الكلم باب الوقف على أواخر الكلم
8: جميل.
9: وسنعيد الحديث
8: أحسن.
9: عن هذا في باب الوقف بالروم والإشماء
8: على أواخر الكلم.
9: أواخر الكلم
8: الله يبارك فيك شيخ حسام، ويكون ها هنا وقفتنا تكون مرتضاة بإذن الله مرضية مستحسنة. شكر الله لكم شيخ حسام، حتى ألقاكم بإذنه تعالى والسادة المستمعين في حلقة مقبلة نستشرفها بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
7: إتحاف السامع.
10: إتحاف السامع
7: بالنجوم الطوالة.
10: بالنجوم الطوالة.
5: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
7: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
10: بالنجوم الطوالة
6: ينثرها على الكريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
5: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12: فضل اليقين والتوكل.
13: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
12: وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
13: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
14: بسم الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: تيسير السنة. تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة. تيسير السنة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تيسير علوم السنة، البرنامج الذي نحاول فيه حلقة بعد حلقة أن نقرب لكم علوما قد تبدو دقيقة ومتخصصة فنيسرها بعون الله ونضعها بين أيديكم في حلة سهلة دون أن نفرط في أمانة العلم ودقته. أيها المستمعون الكرام، سؤال يتردد كثيرا ولعله يخطر ببال كل واحد منكم وهو يقرأ حديثا نبويا في كتاب من كتب السنة: هل الحديث الذي بين يدي والذي أرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصل إلي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تماما، أم أنه تناقلته الألسن قرنا كاملا أو أكثر قبل أن يكتب فتصرفت فيه الذاكرة وأضيفت الرواية، وقد يمكن أن يصيب النسيان بعض الرواة فتغيروا المعنى تماما؟ هذا السؤال بالذات هو الذي جعل بعض المستشرقين الغربيين وعلى رأسهم إغناس جولدزاير وجوزيف شاخت مدخلا للطعن في السنة النبوية كلها، حين زعموا أن الحديث ظل حبيس الصدور والأفواه قرنا ونصف القرن من الزمان لم يكتب ولم يدون، فكيف نأمن أن يكون قد سلم من الزيادة والتحريف؟ في حلقة اليوم سنأخذكم في رحلة موثقة عبر هذا الباب لنجيب سويا عن سؤال محوري: متى بدأت كتابة الحديث النبوي فعلا؟ وهل كانت ظاهرة متأخرة أم ملازمة لعصر النبوة نفسه؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل البحث لابد أن نستحضر خطورة هذه القضية، فالسنة النبوية كما تعلمون هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل، وهي كما ذكرنا البيان العلمي والنظري لكل ما أجمله القرآن. فإذا زعزعت الثقة في طريقة نقل هذه السنة وتدوينها تزعزعت معها أركان كثيرة من ديننا. ومن الأخطاء الشائعة التي وقع فيها كثير من الباحثين المحدثين بل كذلك المستشرقين أنفسهم أنهم استخدموا كلمة واحدة وهي التدوين للدلالة على كل مراحل كتابة الحديث، فاختلط عليهم الأمر وظنوا أن غياب التدوين بمعناه الرسمي المؤسسي في القرن الأول يعني غياب الكتابة كليا، والحقيقة أن هذا غير صحيح، لأن التدوين قد مر بثلاثة أطوار مختلفة تماما. الطور الأول هو التقييد أو الكتابة الفردية، وهذا يعني أن الصحابي أو التابعي يكتب الأحاديث التي يسمعها في صحيفة خاصة به أو على رقعة أو على لوح دون ترتيب ولا ترتيب فقهي، فالهدف هنا هو حفظ النص فقط من الضياع والتغير، وهذا هو الطور الذي ساد في عهد النبوة وعصر الصحابة. الطور الثاني هو التدوين بمعناه الاصطلاحي الدقيق، وهو الجمع الشامل والموسع لتلك الصحف المتفرقة وإيداعها في دواوين عامة ورسمية تحفظ العلم وتصونه من الضياع. وهذا ما تم بشكل مؤسسي رسمي في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وما أرضاه، وسنفصل هذا بعد قليل. أما الطور الثالث فهو الجمع والتصنيف، وهو الترتيب المنهجي للأحاديث المجموعة، إما على المسانيد أي على أسماء الصحابة، أو على الأبواب الفقهية كالطهارة والصلاة والبيوع. وهذا هو العصر الذي ازدهر فيه أعلام كبار مثل ابن جريج وابن راشد وسفيان الثوري والإمام مالك ابن أنس رحم الله الجميع. فتأملوا معي أيها الكرام، حين يقول قائل إن الحديث لم يدون إلا متأخرا، فإنه قد يكون محقا من ناحية اصطلاحية ضيقة إن قصد الطور الثاني أو الثالث، لكنه واهم كل الوهم إن ظن أن ذلك يعني أن الكتابة الفردية أي التقييد كانت غائبة، فهذا التقييد كان موجودا ومتصلا منذ عهد النبوة نفسه. وقد كنا قد بينا في الحلقات الفارطة أن الحفظ في الصدور والكتابة لم يكونا متعارضين أبدا في البيئة العلمية الإسلامية، بل كان رافدين متكاملين. فالكتابة كانت وسيلة لتوثيق ما يحفظ ومراجعته والتحقق منه عند الاختلاف، ولم تكن يوما بديلا عن التلقي بالسماع الذي ظل هو الأسمع. والآن ننتقل إلى الجزء الأكثر إثارة يمكن في هذه الحلقة، وهو استعراض الصحف الحديثية الموثقة التي تركها الصحابة رضوان الله عليهم. أي نعم، كما سمعتم، صحف تركها الصحابة الكرام، منها الصحيفة الصادقة لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وتعتبر هذه الصحيفة النموذج الأكثر وضوحا على التدوين المبكر المباشر، فقد كتب سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أرضاه الأحاديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبإذنه الصريح. تخيلوا معي المشهد إخواني الكرام، حذرته قريش قائلة: أتكتب كل ما تسمع؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا. فتردد سيدنا عبد الله بن عمرو وأمسك عن الكتابة، ثم ذكر ذلك لسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف وقال كلمته الخالدة: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهذه الصحيفة حوت ما يقارب 1000 حديث نبوي، وانتقلت بالوراثة إلى أحفاد سيدنا عبد الله بن عمرو، حتى إن حفيده عمرو بن شعيب كان يرويه عنها عن أبيه عن جده أحكاما كثيرة في الفقه والمعاملات والديات. الصحيفة الثانية هي صحيفة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي صحيفة أخرى محفوظة وموثقة في الصحيحين أي عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، وكانت معلقة في قراب سيف أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وتضمنت أحكاما تشريعية مهمة كأحكام الديات وفكاك الأسير وقاعدة أن لا يقتل مسلم بكافر وأحكام حرم المدينة المنورة. كذلك عندنا صحيفة سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري، وهي صحيفة جامعة لأحاديث النبوة خاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، وكان سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه يدرس منها في مسجده، ونقل عنها كبار التابعين كالحسن البصري ومجاهد وقتادة. أما البرهان المادي الأعظم فهو صحيفة همام ابن منبه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أملى هاته الأحاديث على سيدنا همام بن منبه. فهذه الصحيفة هي الوثيقة المادية الأعظم في تاريخ تدوين الحديث، لأن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى سنة 59 للهجرة أملى أو حدث ب138 حديثا على تلميذه همام الذي كتب في هذه الصحيفة الخاصة. والمفاجأة هنا أن هذه الصحيفة وصلت إلينا كاملة بنسخ مخطوطة قديمة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق وفي مكتبة برلين. فماذا فعل الباحثون؟ قارنوا نص هذه الصحيفة المكتوبة في القرن الأول للهجرة بما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بعد أكثر من 160 عاما، وبما رواه الإمامان سيدنا الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، والنتيجة تطابق حرفي كامل وتام تتجاوز نسبته 99% بلا أدنى تغيير في الألفاظ أو المعاني. تخيلوا معي أيها الكرام، نص كتب في القرن الأول يقارن بما روي عنه بعد قرن ونصف فيتطابق معه تمام التطابق، أليس هذا وحده كافيا لهدم أسطورة التحريف الشفهي التي بنيت عليها أطروحات كاملة في الاستشراق ومن تبعهم من بني جلدتنا؟ ولم يقف الأمر عند هؤلاء الأربع أي الصحابة الذين ذكرناهم، بل هناك صحابة آخرون منهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ترك من الكتب ما حمل على أحمال بعير كاملة استنسخها مولاه كريب والتابعي سعيد بن جبير، ومنهم كذلك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان يخرج صحفا ومجلدات ويقول لبنيه يا بني قيدوا هذا العلم بالكتاب، ومنهم سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنهما وكلاهما ترك صحفا ورسائل حديثية موثقة. وأضيف إلى ذلك المكاتبات الرسمية للدولة الإسلامية الأولى كرسائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هرقل والمقوقص والنجاشي وكسرى، وكتابه كذلك لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وتضمن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والديات. فهل يعقل أيها المستمعون بعد كل هذا الكم من الوثائق أن يقال إن الصحابة لم يكتبوا؟ ثم جاء بعد ذلك جيل التابعين، فمع انقضاء عصر الصحابة وتفرقهم في الأمصار والبلدان واجه التابعون مسؤولية كبرى وهي حفظ السنة وحمايتها من الضياع، فتحولت الكتابة من جهد فردي محدود إلى ممارسة علمية عامة ومضطردة انتشرت في حلقات العلم بالمساجد والمراكز العلمية في مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر، وابتكر التابعون مناهج دقيقة لضبط هذا التدوين، منها أسلوب التملي أي أن يملي الشيخ والطلاب يكتبون في الأرواح والرقوق، ومنها أيضا طريقة تسمى العرض والمناهدة وهي أن يقرأ الطالب ما كتبه في صحيفته على شيخه ليتثبت من سلامة الألفاظ وعدم وقوع تصحيف أو خطأ، ومنها أيضا النسخ والتدقيق أي استنساخ الصحف وتداولها بين المراكز العلمية المختلفة. ومن أبرز أعلام هذا الجيل سيدنا سعيد بن جبير الذي كان يكتب في ألواحه عن سيدنا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما حتى تمتلئ فيكتب على ظهر خفه في الليل ثم يفرغ ذلك في صحفه، وسيدنا عروة بن الزبير رائد التدوين في المغازي والسير وكاتب الرسائل الفقهية المشهورة للخليفة عبد الملك بن مروان، وسيدنا نافع مولى بن عمر الذي حفظ وكتب أحاديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنه حتى شكلت روايته مع سيدنا مالك بن أنس ما يعرف بسلسلة الذهب في الإسناد. ثم نصل أيها الأخوة الكرام إلى ما يمكن أن نقول أنه أهم محطة في تاريخ تدوين الحديث كله، وهي خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد تولدت لدى هذا الخليفة الراشد الصالح خشية عميقة من موت العلماء ودروس العلم وتفرق الحفاظ، فأصدر أمرا رسميا موثقا إلى ولاته وأئمة الأمصار يأمرهم فيه بالبدء الفوري في جمع الأحاديث وتدوينها، ومن أشهر ما وصلنا من ذلك كتابه إلى قاضي المدينة ومحدثها أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفيه يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما رواه الإمام البخاري معلقا: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. الدروس هنا بمعنى الاختفاء والاندثار. ولا تقبل، هذا تابع للوصية، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. تأملوا أيها الإخوة الكرام بعد نظر هذا الخليفة الراشد، فهو لم يكتفي بالأمر بالكتابة، بل أمر بنشر العلم وإفشائه خشية أن يصبح سرا محصورا في فئة قليلة فيندثر. وقد أسند الخليفة هذه المهمة الكبيرة إلى إمام جليل، هو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، المتوفى سنة 24 و100 للهجرة، وكان أعلم أهل زمانه بالسنة وآثار الصحابة. ويصف الإمام الزهري نفسه في هذه اللحظة التاريخية فيقول: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. هذا يذكرنا بما فعله سيدنا عثمان ذو النورين عندما جمع المصحف وأرسل به إلى الأمصار. فالإمام الزهري رحمه الله لم يكتفي بتدوين ما يحفظه هو شخصيا، بل جمع كل ما كان مكتوبا عند الصحابة والتابعين في المدينة وما حولها، مما أدى إلى حفظ المادة الحديثية بأكملها، ودفع حركة التصنيف فيما بعد دفعا هائلا. ومع منتصف القرن الثاني للهجرة دخل تدوين الحديث مرحلة جديدة أكثر نضجا، وهي مرحلة التصنيف المنهجي. فلم يعد المحدثون يكتفون بجمع الأحاديث كيفما اتفق، بل بدأوا يرتبونها ويبوبونها وفق الموضوعات الفقهية: أبواب الصلاة والطهارة والزكاة والبيوع والنكاح والسير والجهاد وهكذا. وبرز في هذا العصر أعلام كبار لكل منهم مصنف يحمل اسمه، كابن جريج بمكة المتوفى سنة 50 و100، وهو من أوائل من أفرد الأبواب وبوب الأحكام، ومعمر بن راشد باليمن المتوفى سنة 53 و100، صاحب كتاب الجامع، وهو كتاب مطابق تماما لما وصلنا اليوم ضمن مصنف عبد الرزاق الصنعاني، والإمام سفيان الثوري بالكوفة صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير وكتاب الفرائض، وكذلك شعبة بن الحجاج بالبصرة الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث لدقة نقده لأسانيد أهل العراق. ثم يأتي تاج هذه المرحلة كلها، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أرضاه المتوفى سنة 79 و100 للهجرة. فقد جمع الإمام مالك في موطئه الأحاديث النبوية الصحيحة المرفوعة وآثار الصحابة وفتاوى كبار التابعين في المدينة المنورة، ونسق ذلك كله تنسيقا فقهيا بديعا لا يزال يدرس إلى يومنا هذا. وهذا رد واضح على من زعم من المستشرقين ومن تبعهم أن الموطأ هو أول كتاب حديثي في الإسلام، إذ أن الموطأ لم ينشأ من فراغ، بل كان ثمرة تراكم علمي وتاريخي طويل سبقته فيه عشرات الصحف والمصنفات التي مرت بنا في حلقتنا اليوم. إذن هذا الزعم أن الحديث النبوي اخترع ودون في القرن الثالث والثاني والثالث الهجرة لخدمة صراعات سياسية أو فقهية لاحقة، وليس نقلا حقيقيا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ها قد أثبتنا بما لا يدع مكان للشك أن هذا ادعاء باطل يصطدم بالوثائق التاريخية المادية. فالصحف الحديثية التي مرت بنا كانت موجودة ومتداولة محفوظة منذ القرن الأول للهجرة، أي في زمن معاصر لنبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام. أما من زعم أن الأسانيد أي سلاسل الرواة قد أسقطت واختلقت متأخرة لإضفاء شرعية على أحاديث لم تصدر أصلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا الزعم يتهاوى أيضا، لأن الأسانيد والمشافهة كانت مقترنتين بالتسجيل الكتابي في الصحف والمصنفات منذ عصر التابعين أنفسهم لا بعدهم بقرون. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم، ونستطيع أن نلخص أهم ما توصلنا إليه في 4 حقائق. الحقيقة الأولى لم تكن كتابة الحديث النبوي حادثا متأخرا طرأ في القرن الثاني أو الثالث للهجرة، بل كانت سيرة علمية مضطردة بدأت في نحاية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبإذن صريح وتوجيهه لأصحابه رضوان الله عليهم. الحقيقة الثانية، فقد ثبت بالدليل التاريخي والوثائقي وجود آلاف الصحف والمدونات والرسائل الحديثية مكتوبة بأيدي عشرات الصحابة كعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. الحقيقة الثالثة، مرت حركة تدوين الحديث بتطور طبيعي متدرج، فبدأت بالتقييد الفردي في عهد النبوة والصحابة، ثم انتقلت إلى التدوين الرسمي المؤسسي في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز والإمام الزهري، ثم توجت بالتصنيف والتبويب الفقهي في عهد أتباع التابعين كسيدنا سفيان ومالك رضي الله عنهما. الحقيقة الرابعة، أثبتت الاكتشافات المخطوطة وعلى رأسها صحيفة همام التطابق التام الحرفي بين النصوص المدونة في القرن الأول للهجرة وما رواه أصحاب الكتب والجوامع والمسانيد بعدها بقرون، مما يفند تماما مزاعم التحريف والتأخير التي روج لها بعض المستشرقين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا سنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجزي كل من خدمها وذب عنها خير الجزاء، وفي مقدمتهم علماؤنا الأفذاذ الذين بذلوا أعمارهم في هذا السبيل. هذا ما تيسر جمعه وتقديمه لكم في حلقة اليوم من برنامج تيسير علوم السنة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
3: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
5: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمت.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة الماضية من البرنامج الوثائقي طيبة عند نجاح النبي عليه الصلاة والسلام في إنهاء الخطر الداخلي الذي كان يحيط بالمدينة والمتمثل باليهود. ونرغب أن تحدثنا أستاذنا المؤرخ في هذه الحلقة عن الخطر الخارجي والذي كان يتمثل في كفار قريش، وماذا جرى معهم بعد غزوة الأحزاب؟

كنا ذكرنا سابقا انهزام الأحزاب في غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة ورجوعهم خائبين دون أن يحققوا مرادهم المتمثلة في القضاء على الإسلام. وفي شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة قرر النبي عليه الصلاة والسلام أداء العمرة ومعه نحو 1400 رجل من المهاجرين والأنصار. ورغم ما كان بينه وبين قريش فإن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون لم يكونوا يحملون سلاحا غير سلاح السفر، فضلا عن أنهم كانوا يلبسون رداء الإحرام كدليل على أنهم حضروا إلى مكة لأداء العمرة فقط. وفضلا عن ذلك فقد كان معروفا ومنذ الجاهلية أن قريشا لا تملك الحق في أن ترد أي زائر لبيت الله الحرام، لكن الذي حدث مع المعتمرين المسلمين لم يكن كذلك. فما إن وصل النبي ومن معه إلى منطقة الحديبية القريبة من مكة والتي تسمى بهذا الاسم حتى اليوم، حتى جاءهم عروة الثقفي مبعوثا من قريش وقال للنبي: إن قريشا لبست جلد النمور في إشارة إلى الحرب، وإنهم تعاهدوا على ألا تدخلها عنوة. واسترسل في الحديث وأمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمرا اعتياديا في ذلك الوقت تقصد منه الملاطفة، لكن ذلك الأمر أزعج الصحابي المغيرة بن شعبة وقال له: كف يدك عن لحية رسول الله، فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمس رسول الله، وضربه على يده بنصل السيف. ولما حاول المغيرة منع مبعوث قريش من مسك لحية النبي مرة أخرى غضب عروة الثقفي وقال: ويحك، ما أفضك وأغلظك. وهنا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، لكن الثقفي عندما عاد إلى قريش قال: إني زرت كسرى وقيصر، فوالله ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه، فإنهم يخفضون أصواتهم عنده ولا يطيلون النظر إليه تعظيما له. وتشير المصادر التاريخية أيضا إلى أن أحد أهل تهامة مر بالنبي وقال له: هم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فرد النبي: لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا أنهكتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة يخلوا بيني وبين الناس. وأتبع ذلك النبي بأن أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه عشرة من الصحابة إلى قريش يبلغهم بنية المسلمين العمرة ولا شيء غير ذلك. فردت قريش: إن محمدا لا يدخل علينا أبدا، فإن أحببت أن تطوف بالبيت فطف. فقال عثمان: والله ما كنت لأفعله أبدا حتى يطوف رسول الله. فغضبت قريش وحبست عثمان عندها 3 أيام.

0: نعم، وأكثر من ذلك، صارت شائعة بمقتل عثمان والعشرة الذين كانوا معه، وبلغت النبي فحزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. وهنا دعا إلى بيعة الرضوان على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا أبدا، فإما النصر أو الشهادة. وعلاوة على حبس عثمان والصحابة الذين كانوا معه، أرسلت قريش ما بين 40 إلى 50 رجلا للتجسس على معسكر المسلمين في الحديبية، فأسرهم رئيس حرس النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة، إلا رئيسهم مكرز بن حفص فإنه فر. ولما علمت قريش بحبسها رجالها، أرسلت الدفعة الثانية منهم إلى معسكر المسلمين فرموه بالنبل والحجارة، وأيضا أسر المسلمون 12 رجلا آخرين. هنا بدأت قريش بالتراجع، فأرسلت مفاوضا يدعى سهيل بن عمر فقال: يا محمد، إن من حبس عثمان والرجال العشرة ومن أرسل الجنود إليك لم يكن من ذوي الرأي عندنا، بل كنا كارهين له حين بلغنا، وكان من سفهائنا، فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرتهم، ونحن نبعث لك بعثمان ومن معه. فقال النبي: لن أرسل أصحابكم حتى ترسلوا أصحابي. فقال سهيل: نفعل. وفعلوا. وما إن انتهت هذه الجولة من المفاوضات حتى أرسلت قريش ثانية سهيل بن عمر ومعه مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزة للصلح مع النبي على أن يعود العام المقبل ويقيم 3 أيام في مكة، وليس معه إلا سلاح السفر. وفعلا قابل سهيل النبي والمسلمون من حوله، وجف عند قدميه يعرض عليه شروط قريش، فقال النبي: تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال سهيل: لا والله، لا تتحدث عنا العرب بأننا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام القابل. ثم اتفق الطرفان على ترك الحرب والصلح، وكما تشير المصادر إلى أن هذا الصلح لم يكن ليعجب بعض الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ذهب إلى النبي قائلا:
1: طيب،
0: لما نعطيهم الدنية في ديننا؟ ألسنا مسلمين وهم مشركون؟ فقال النبي: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فسكت عمر.

ما هي بنود اتفاقية صلح الحديبية؟ ولماذا يقال إنها رغم دعوتها للسلم إلا أنها كانت الشرارة في أن يجيش النبي عليه الصلاة والسلام جيش المسلمين ويفتح مكة؟

قبل ذكر البنود لا بد من الإشارة إلى أنه حصلت معارضات بين الطرفين أثناء الكتابة، ففي حين كان يصر المسلمون على ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، كانت قريش تقول باسمك اللهم، فتدخل النبي قائلا اكتب باسمك اللهم، ثم بدأت كتابة بنود الصلح بالقول هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل مندوب قريش لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي وإني لرسول الله وإن كذبتموني وأنا محمد بن عبد الله، اكتب محمد بن عبد الله. وكان الكاتب كما تشير المصادر علي بن أبي طالب رفض محو كلمة رسول الله، فأخذ النبي الكتاب منه ومح الكلمة بنفسه عليه الصلاة والسلام. وتضمنت اتفاقية الصلح أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين 10 أعوام، ويأمن الناس، وأن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه وإن كان مسلما، وإن جاء قريشا ممن مع محمد لا ترده قريش. وكان من اتفاقية الصلح أيضا أن يرجع النبي عن مكة هذا العام ويعتمر العام المقبل، على أن تخرج قريش من مكة 3 أيام، وأن من أحب الدخول في حلف قريش وعهدها دخل فيه. وعند استلام الطرفين نسختي الصلح قال نفر من بني خزاعة وكانوا حاضرين نحن ندخل في عهد محمد وعقده، فما كان من القبيلة المنافسة ألا وهي بنو بكر إلا أن قالوا ونحن ندخل في حلف قريش وعهدها. ورغم أن كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لازم طاعته، فإن المصادر التاريخية تشير إلى كثير من التعجب أبداه الصحابة بشأن اتفاقية الصلح، خاصة البند القائل بإعادة من أسلم من قريش إليها، فقالوا سبحان الله كيف نرد من أتانا مسلما؟ وقالوا يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب إليهم فقد أبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ورغم الألم والضيق الذي أصاب كثيرا من الصحابة من هذه الاتفاقية، فإنها منحت المسلمين كثيرا من الجوانب الإيجابية، فهم أمنوا من جهة تحشيد قريش وتهديدها المستمر بالحرب على المدينة، ثم إنه بموجب هذه الاتفاقية يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام التفرغ للقضاء على مؤامرات اليهود ودسائسهم ضد المسلمين، فضلا عن الأمر الأهم ألا وهو الاهتمام بجوانب البناء المادي والمعنوي للمدينة وسكانها. ولم يلبث أن بدأ عدد من أسلم في مكة بالحضور إلى النبي في المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ملتزما بما اتفق عليه مع قريش، ولا أدل على ذلك من قصة الصحابي أبي بصير الذي أسلم وجاء إلى المدينة فرده النبي إلى قريش، وفي الطريق هرب وعاد مرة أخرى إلى النبي، ثم خرج من المدينة وذهب إلى مكان تمر به قوافل قريش في طريقها إلى الشام، وتجمع معه في البداية 300 مسلم لم يذهبوا إلى المدينة خوفا من إرجاعهم إلى قريش، ثم زاد العدد إلى 300 رجل يترصدون لقوافل قريش فلا يظفرون بأحد منها إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها، الأمر الذي دعا مكة إلى التوسل للنبي لإسقاط الشرط الخاص بإعادة من أسلم منهم إليها، حتى تأمن قوافل قريش أبا بصير وأبا جندل وغيرهما. فأرسل إليهم النبي يأمرهم بالقدوم إلى المدينة، وهكذا كان مع أبي جندل ومن معه، وإلا فإن أبا بصير مات قبل القدوم إلى النبي في المدينة.

0: شكرا طيبة. لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر.
1: إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك.

0: بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب من القلب.
2: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم

ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وحياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة بمعيتكم، ونحن نتناول نظما من النظم التي كتبها علماؤنا وعلماء المالكية، خصوصا رحم الله جميع علماء المسلمين، متن سيدي ابن عاشر المرشد المعين. وهذا المتن هو فعلا مرشد حقيقة، وخاصة ونحن نتحدث الآن عن صفات المريد والسالك لطريق الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. وقد بدأنا في هذه الأبيات الستة، إذن نواصل من حيث وقفنا سيد جهاد.
2: حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن الغيبة.
1: نعم سيدي.
2: ووقفنا عند بعض التعاريف لهذه الآفة من آفات اللسان التي حذرنا منها ديننا الإسلام.
1: نعم.
2: والغيبة محرمة بنصوص صريحة من القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة وبإجماع علماء الأمة. أما القرآن الكريم ففي قول ربنا جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، بلام ناهية. رب العزة تبارك وتعالى ينهى فيقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وانظروا إلى فظاعة هذا التشبيه سيدي هيثم.
1: نعم سيدي.
2: تشبيه فظيع ومثال مروع ضربه المولى تبارك وتعالى لنا. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكأن المولى تبارك وتعالى بتعقيبه على هذا النهي: ولا يغتب بعضكم بعضا، بما ضربه من مثال منفر وبما عقبه من قوله واتقوا الله، إشارة إلى أن من علامات التقوى أن تحفظ لسانك من الغيبة. نعم
1: صحيح.
2: وقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والهماز هو الذي يعيب الناس ويغتابهم ويتحدث عن عوراتهم وسوءاتهم.
1: نعم.
2: وأما السنة النبوية الشريفة المطهرة ففي قول نبينا الأكرم
1: صلى الله عليه
2: ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، في تلك الخطبة العصماء، هذه الخطبة العظيمة التي رسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملامح المجتمع المسلم،
1: نعم،
2: وبين فيها الحقوق ووضح فيها الواجبات، فقال بروحي أفديه صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث متفق عليه.
1: نعم.
2: والشاهد من هذا الكلام النبوي قوله: وأعراضكم عليكم حرام.
1: نعم.
2: الدم والمال والعرض هذا كله محرم صحيح. إلا بوجه شرعي صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون، أي يخدشون، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هؤلاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكل من يقع في أعراض الناس ويأكل لحوم الناس بالغيبة فهو
1: نعم.
2: يعذب في نار جهنم يوم القيامة نوعا من أنواع العذاب الأليم المقيت بأن يخمش وجهه ويخمش صدره والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما. وروى أيضا الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. الشأن شأن خطير.
1: صحيح.
2: الإيمان أيها السادة هو قول وإقرار
1: وعمل
2: وعمل وفعل، حتى قيل إنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أي لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، ثم ماذا؟ أن يستوعب قلبه، أن يمتلئ جنانه بمقتضيات هذه الشهادة، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بمقتضى أن نرى أثر لا إله إلا الله في السلوك والفعل والعبادة والعمل. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن باللسان بلسانه ولم يدخل الإيمان قلب، وهي خاصة ابن خصال من؟ المنافقين والعياذ بالله. قال: لا تغتاب المسلمين، ينهى النبي عن الغيبة، عن أن يغتاب المسلم أخاه المسلم بأن يذكره بما يكره في حال غيبته لا في حال حضوره. لا تغتاب المسلمين، فكأن الغيبة فيها شيء من النفاق والعياذ بالله.
1: ربي يجيرنا ويحفظنا.
2: قال: ولا تتبعوا عوراتهم.
1: نعم.
2: فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو كان في جوف بيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا حديث خطير.
2: نعم.
1: هذا حديث خطير، فلنتنبه لذلك. لأنه من أراد أن يتتبع عورات المسلمين وهتك أعراضهم
2: وأستار
1: الله عليهم ويتحدث في أمانة، لماذا فتحت هذا قول سيدي؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي الآن جعلت بعض الذين لا يتخلقون بأخلاق المسلمين كأنهم أسود وراء تلك الشاشة، فيبدأ يهتك
2: مستعارة
1: ويهتك أعراض الناس وأعراض المسلمين وأعراض المسلمات. نعم.
2: إلى أن كل ما يكتب أو يقال أو يذاع فينبغي أن ننتبه له، فإن هذا يكتب، فإما أن يكتب لنا حسنات وإن أو أن يكتب ضدنا مساوئ وسيئات والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
2: أخرج الإمام الطبراني بسند جيد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
1: نسأل الله
2: السلامة. أعظم الربا أن تطيل لسانك وأنت تخوض في أي شيء في أعراض الناس، وفي اتباع مساوئ الناس، وفي ذكر معايب الناس، والعياذ بالله. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وأخرج البزار بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه،
1: يعني هذه أخلاق يجب
2: يطيل لسانه في الأعراض. لو أطالها في ذكر الله، لو أطال لسانه في الصلاة على النبي لكان ذلك خيرا له وأبقى، ولكنه يطيل لسانه في أي شيء، في السب والشتم والتعير وذكر معايب الناس وتتبع مساوئهم ونشرها والتحدث عن هذه الأمور في حال غيبة صاحبها، فهي من أكبر الكبائر ومن أعظمها وأخطرها على الفرد والمجموعة.
1: صلى الله السلام. فالإنسان كما قال الشاعر: ترى القذاة في عيني أخيك ولا ترى الجذع في عينيك.
2: إيه نعم.
1: إيه نعم، هذه التفشة حشاكم الصغيرة. إيه نعم. تشوفها في عينين صاحبك ولا أخوك. إيه نعم. ولا جارك ولا.
2: إيه نعم.
1: والجذع في يعني الإنسان في كله عيوب.
2: إيه نعم.
1: وكله مساء، ولكنه يصر على اغتياب الناس. ولذلك
2: حتى لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
1: أيوة. إيه
2: نعم. وللناس ألسن. أيوة.
1: ولذلك نعم. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: المسلم
2: من سلم
1: المسلمون من نعم. لسانه ويده. نعم. صلى الله السلام. صلى الله عليه وسلم.
2: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وما أحوجنا إلى
1: الصمت.
2: جميل أن نقرأ هذه الرسالة كتاب الصمت.
1: نعم. وهي عبادة
2: حتى نتعلم كيف نتقرب إلى الله بهذه العبادة، بعبادة الصمت.
1: نعم.
2: لأنه من صمت نجا. نعم.
1: نجا.
2: إذن أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن سيدنا جابر وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أشد من الزنا.
1: صلى الله السلامة.
2: قد يفجع المرء لما يسمع الزنا. عظيمة
1: صحيح
2: وكبيرة من خطيرة صحيح. من أكبر الكبائر، ولكن لا يقل عنها أهمية الغيبة.
1: الغيبة.
2: أي نعم. وحسبنا حديث البفلس.
1: أي والله هذا
2: حديث عظيم.
1: هذا أخطر والله يا سيدي جهاد.
2: أي نعم.
1: من أخطر الأحاديث.
2: أي نعم.
1: لأنه سيدي جهاد أنت ستذكره وإحنا
2: نعم.
1: لكن نحب المستمع يفهم.
2: نعم.
1: راه الصحابة وما أدراك، سيدنا عمر وما أدراك ما سيدنا عمر.
2: نعم.
1: يعني يفرح إذا علم قال أن الله قبل منه ركعة أو سجدة واحدة.
2: نعم.
1: يعني قبول العمل لأنه فيه إخلاص وفيه برشة أشياء وشروط، هذا عند السيد هذا تحقق.
2: نعم.
1: يعني الصعيب بين قوسين اللي تبكي عليه الناس واللي
2: نعم.
1: خايفة منه الناس
2: حازه.
1: نعم. هذا أخطر شيء
2: أفتفرط فيه بهذه السهولة.
1: أي نعم. يعني هذا هذا هذا هذا الإنسان العاقل. إذا ربي أنت أعطاك جوهرة وكنز ثمين، ماذا تفعل بذلك الكنز؟ أنا ما وصلش الكنز.
2: تحفظه.
1: انظر للذي يشتري سيارة جديدة.
2: هنا.
1: وأنا رأيت بعض الأصدقاء
2: هنا.
1: يشتري سيارة يبدأ خايف عليها، يرعش من نسمة الهواء.
2: نعم.
1: من نسمة الهواء.
2: نعم.
1: فما بالك بهذه الكنوز اللي تدخلك للجنة أو
2: نعم.
1: تخليك ما تدخلش للجنة،
2: تتوقف عليها نجاتك في الأخرى.
1: نعم.
2: فهي من باب أولى أن تحفظها.
1: صحيح.
2: ومن باب أولى أن ترعاها وأن تتعاهدها وألا تفرط فيها.
1: والله
2: بهذه السهولة.
1: إيه نعم سيدي.
2: إذن قلت حديث المفلس حديث عظيم.
1: صحيح.
2: رواه سيدنا الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام متوجها إلى خيرة الناس وأعظم. صحيح. الخلق بعد سيدنا رسول الله والأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له
1: ولا متاع.
2: ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وقائمة طويلة.
1: صحيح.
2: ولكنه شتم هذا واغتاب هذا وقذف، فيأتي يوم القيامة هذا وهذا وهذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت انتهت حسناته أخذت من سيئاته فردت عليه
1: وتطرحت
2: ثم
1: عليه.
2: يؤمر
1: نعم.
2: فيكب على وجهه في النار أو كما قال
1: سلام.
2: سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله
1: وهذا الخطر
2: وسلم.
1: وهذا الخطر وأنا ديما نعود ننبه احنا كلام ربنا عجيب وما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه أوتي مجامع الكلم
2: نعم.
1: وهو عجيب فلذلك أنا ديما نقول لهم يا خياني يهديكم ربي ويصلح في حالكم أراه أن تعمل عملا خال من الرياء خالي من الشرك لأنه من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته
2: نعم.
1: وشركه ولذلك يرده الله
2: نعم.
1: يعني هذا العمل أنت عملته خالصا لوجه الله 100% لله
2: وصحيح نعم.
1: وفق ما أمر به رب
2: نعم.
1: العزة سبحانه وتعالى لأن العبادات توقيفية
2: نعم.
1: فإذا أنت عملت هذا الكل وجبتهم
2: ونجحت في ذلك وحزت الأجر
1: تمشي تعطيهم هناني بناني لقد لشخص نعم. قد يكون مسكين ربما اشتر أعماله لم تقبل ربما
2: ولذلك قيل
1: جي أنت تخليه ليدخل
2: لو كان أحد أولى بحسناتي لغتبت والدي
1: أي نعم قيل أظنه الحسن البصري
2: نعم سوف أمر على هذا
1: نعم
2: الأثر
1: طيب سيدي
2: وأذكره إن شاء الله في محله ومضعه
1: إن شاء الله إن شاء الله سيدي
2: إذن روى ابن أبي الدنيا في الجامع الصغير عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أروي بالسند
1: نعم.
2: هنا وأذكر المصدر والكتاب حتى يتملك المستمع الكريم هذه الملكة ملكة التعرف
1: نعم.
2: على الكتب السنة الصحيحة وحتى يقتني من هذه نعم. الكتب وندفعه بشيء دفعا من أجل أن يعني يوسع معرفه في هذا المجال إذن قلت روى ابن أبي الدنيا في الجامع الصغير عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم
2: قال من اغتيب أخوه بمحضره هو جالس في مكان
1: نعم.
2: وذكر أخ له في الدين في الإسلام ذكرا سيئا غيبا فنصره دفع عنه
1: نعم.
2: نصره الله في الدنيا والآخرة
1: يا سلام.
2: من اغتيب أخوه بمحضره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة
1: نعم.
2: وإن لم ينصره استمتع بما يقال عنه من هذا الذكر السيء الخبيث وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة ولذلك ورد في أثر من رد عن عرض أخيه ورد الله عن وجهه النار دفع الله عنه النار يوم القيامة
1: نعم ولذلك جاء في الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
2: نعم والمغتاب سيدي هيثم معذب في قبره
1: صلى الله سلامه نعم حديث مشهور
2: أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله خطوة بخطوة يا سلام أي نعم
1: نسأل الله أن يجمعنا وأن نماشي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحباح وفي بحباح الجنة وفي الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب
2: قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي
1: نعم بيدي
2: يا رسول الله خذ
1: بيدينا يا رب
2: وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره فإذا نحن بقبرين أمامنا فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى أي إنه لكبيرة
1: كبير. لأنه معنى الحديث ليس بكبير في
2: نفوس الناس
1: يعني تقول يستصغرون
2: يعني نعم. هذا شيء بسيط أمام الذي يقتل
1: قلت أنا قلت كلمتين بلساني
2: أمام الذي يقتل وأمام الذي
1: يسرق ولا يغش ولا نعم
2: قال وما يعذباني في كبير وبلى فأيكم يأتيني بجريدة نخل فسبقته
1: نعم.
2: فأتيته بجريدة فكسرها شقها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة. وقال إنه يهون عليهما أي يخفف عنهما ما كانتا رطبتين ما لم تيبسا وما يعذبان إلا في الغيبة والبول وما يعذبان هذه الرواية
1: نعم.
2: إلا في الغيبة والبول وفي رواية أخرى أما أحدهما فيعذب في البول كان لا يستبرئ من بوله
1: يستنزه.
2: إما بالكلية وإما أنه لا يحكم، فيترتب على ذلك بطلان عبادته صلاته، فهو يسأل عنها بين يدي ربه. وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وصدق القائل: كم في المقابر من قتيل لسانه،
1: نسأل الله السلامة،
2: كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. وأختم،
1: نعم، وبه نختم إن شاء الله،
2: بكلام الحافظ أمير المؤمنين في الدراية، في نعم الرواية الإمام البخاري، وفي الدراية سيدي ابن حجر العسقلاني
1: وهو شارحه،
2: نعم، معلقا على هذا الحديث الذي ذكرناه، قال: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحيح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها، أكثر هذه الروايات الصحيحة، أنهما يعذبان في النميمة والبول. والظاهر أنه اتفق مروره صلى الله عليه وسلم بقبرين، يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى مر بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول، والله أعلم. إذن حتى لا ينكر علينا منكر فيقول لا النميمة وأنت لا، هذه رواية أخرى وصححها ابن حجر العسقلاني وهو أمير المؤمنين في الدراية.
1: بارك الله فيكم سيد جهاد. وإمامنا البخاري كما نعم ذكر مشايخنا في دروس شرح البخاري من مناقبه أنه كان يقول عن الرجال تكلموا فيه الله مخافة أن يقع في الرجل،
2: نعم،
1: وقيل لنا أنه قال وأثر عنه،
2: نعم،
1: قال: أرجو أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم أغتب أحدا.
2: الله،
1: إمامنا البخاري رحمه الله،
2: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل،
1: نعم،
2: البخاري
1: رضي الله عنه، نعم، وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وبارك الله فيكم سيدي جهاد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسكي وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد.
0: قل هو الله أحد.
1: الله الصمد.
0: الله الصمد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. رواه أحمد.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أجمعين.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما مش عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
5: ألو، السلام عليك.
6: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
4: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
5: ألو.
6: ألو،
5: السلام عليكم.
6: السلام يا شيخ،
5: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
6: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
4: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
5: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله بحمد الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
4: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
5: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
7: والحمد
5: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه.
4: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
8: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، الآية 213، إلى قوله تعالى: والله غفور رحيم، الآية 218. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
1: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
0: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
1: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

0: سقيم.
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

0: يسألونك ماذا ينفقون
1: يسألونك ماذا ينفقون.
0: يسأل

0: فهو كره لكم.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم.

0: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
1: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

0: الله،
1: والفتنة أكبر من القتل،
0: والفتنة أكبر من القتل،
1: والفتنة أكبر من القتل،
0: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل.
1: لا نقول أكبر، أكبر، والفتنة أكبر من القتل،
0: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل.
1: ولا يزالون يقاتلونكم حتى

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: خيرة.
1: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

0: الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
1: بارك الله فيك. حين نقول بالحاء الصواب بالحاء، قل حاء
0: حاء
1: هذا خطأ، بالحاء هذا الصواب،
0: بالحاء
1: بالحق
0: بالحق.
1: وكذلك في ما اختلفوا خي الصواب في مخ خا في مختلفوا فيه. أعدها.
0: ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه.
1: بارك الله فيك. استخرج الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية.
0: كان الناس عن سيدي
1: إظهار
0: مشدد إظهار الغنة فيها،
1: إظهار الغنة فيها مقول مجزري، وهذه الغنة ميم ميم إذا ما شدد. نعم.
0: ثم أمة نفس الحكم في
1: نعم.
0: ميم مشددة.
1: نعم.
0: أمة إدغام عن هنا.
1: كذلك أمة إظهار الغنة فيها الميم. إيه التنوين في في التام اللفظي أمة. إيه
0: إدغام بغنة. أمة واحدة.
1: عن إدغام بغنة تستحضر الشاهد. وأدغم بغنة في يوم. أحسنت.
0: نعم.
1: واحسنت. طيب الحمد لله. إيه؟
0: أمة واحدة واحدة عن إظهار سيدي واحدة.
1: لا مش إظهار،
0: إخفاء. إخفاء.
1: أحسن.
0: إخفاء.
1: التنوين
0: والفاء من في
1: في التاء في واحدة.
0: نعم.
1: أي متتابع. معنى واحدة سابقة واحدة.
0: نعم.
1: أتى بعد التنوين الفاء من لفظي فبعث.
0: فبعث
1: حكمه الإخفاء،
0: الإخفاء
1: مع الغنة يقرأ هكذا واحدة فبعث. أي نعم.
0: نعم. فبعث الله النبيين نون مشددة إظهار الغنة
1: فيها. نعم.
0: مبشرين ومنذرين عن نفس
1: نون
0: الحكم.
1: عند الذال
0: مبشرين.
1: بارك الله فيك. قصرتش. مرققة.
0: مرققة لأنها
1: لماذا؟
0: مكسورة متحركة بالكسر.
1: لأنها متحركة بالكسر الشاهد. ورقق الراء
0: إذا ما
1: إذا
0: كسرت.
1: ما كسرت. أحسنت. ورقق الراء إذا ما كسرت. ما كسرت. نعم.
0: ومنذرين.
1: نعم.
0: عن النون أنا
1: النون ساكنة.
0: إخفاء. نون ساكنة إخفاء.
1: أحسنت. حكم الإخفاء مع الغنة.
0: إخفاء
1: النون
0: مع الغنة.
1: ساكنة عند ذا عند الذال في لفظ ومنذرين.
0: نعم.
1: الحكم هو الإخفاء مع الغنة. يقرأ هكذا ومنذرين.
0: نعم.
1: ومنذرين. نعم. والراء كذلك
0: والراء ترقق لأنها
1: لماذا؟
0: متحركة،
1: لأنها متحركة
0: بالكسر
1: بالكسر. نعم. ما شاء الله.
0: وأنزل سيدي عن نون ساكنة حكمها الإخفاء.
1: نعم. أحسن.
0: حكمها الإخفاء
1: مع الغنة.
0: مع الغنة.
1: في لفظ النون عند الزاي.
0: نعم.
1: في لفظ وأنزل تقرأ هكذا وأنزل.
0: نعم.
1: وأنزل معه. نعم.
0: والزاي من زد سيدي.
1: أحسنت. الزاي من زد.
0: في قوله سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما.
1: نعم.
0: دم طيبا زد في تقنضع ظالما.
1: أحسنت. وهي أوائل كلمات البيت.
0: نعم.
1: أحسنت. بين الناس نون مشدد حكمها ماذا؟
0: الإخفاء مع الغنى.
1: إظهار. لا إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها.
0: سيدنا مزلت وأنزل معه.
1: أي أكملت.
0: وأنزل معهم الكتاب بالحق.
1: بالحق. أي نعم.
0: ليحكم بين الناس. أنا إظهار الغنة فيها.
1: أحسن.
0: النون
1: مشددة.
0: مشددة إظهار
1: الغنة فيها.
0: فيها.
1: لابد من الغنة فيها.
0: نعم.
1: أحسنت. بارك الله فيك. ما قصرت يا نبيل. تفضل.
0: بارك الله فيك.
1: أي اللي بعده. تفضل.
2: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.
1: بالك لا تموز. لا نقول بينهم ونقولش بغيا. بغ الرخاوة. وكذلك الجيم أنا لاحظتكم عليه سابقا. لا نقول ما جاء جاء ما جاء ما جاء. خلي شوية تشير. وما خ...

0: بينهم هكذا استخرج الأحكام.
1: سيدي ميم بعدي إقلاب.
0: أحسنت.
1: ميم.
0: النون ساكنة
1: النون عند الباء
0: من لفظ من عند باء بعدي
1: بعدي
0: هنا، ونجد أن النون فوقها ميم
1: ميم
0: صغيرة.
1: صغيرة.

0: التنوين ماذا؟ حرف الباء،
1: حرف الباء سيدي.
0: حكمه ماذا؟ الإقلاب
1: جميل.
0: مع الغنة، أحسنت.
1: كمان
0: يعني
1: النون عند الباء.
0: الشاهد والقلب عند الباء بغنة، قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة، أحسنت. تفضل سألي.
2: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه،

0: مستقيم رقق.
1: مستقيم.
0: لو الله يهدي من يشاء. ما حكم النون عند الياء؟ لا أقبل قبل كل شيء
1: يهدي
0: استخرج
1: من
0: الأحكام. نعم
1: نعم سيدي، الحكم الأول وهو ما يهدي من يشاء، هو إدغام بغنة.
0: نعم إدغام بغنة كما تعودنا سابقا، نون ساكنة من لفظ من عند ياء يشاء، حكمها الإدغام مع الغنة.
1: والحكم الثاني وهو التقاء الهمزتين وإظهار الأولى وإخفاء الثانية.
0: أي
1: مجد يشاء
0: هو في الحقيقة الحكم ما زلنا ما خديناش، بس ما انتقلوش المعلومة على السادة المستمعين. في الحقيقة نجد أن في ذلك ننقل صعوبة نوعا ما لا نثقل عليه من معلومة، سيأتي بابها إن شاء الله، باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. لكن لاحظوها كيف تقرأ هكذا، هنا همزتان من كلمتين مختلفتي الحركة. إذن هذه راهي مشكم طالبين بها في الحكم، أما حبينا نحن بينها همزتان أي في كلمتين مختلفتي الحركة. الهمزة الأولى هي أو من لفظ يشاء، والثاني إلى تحقيق الأولى وإبدال الثاني من جنس الأولى، يعني واون تقرأ هكذا يشاء ولا يشاء ولا. بارك الله فيك. ننتقل باش ما نتقلش المعلومة.
1: وحكم الثالث الراء المفخمة لأنها متحركة بالفتحة.
0: أحسنت.
1: ثم الحكم الخامس وهو الإدغام في صراط مستقيم.
0: نعم
1: إدغام بغنة،
0: إدغام مع الغنة. أحسنت.
1: مع الغنة. نعم.
0: نجد أن التنوين في الطاء من لفظ صراط أي
1: صراط مستقيم
0: عند ميم الميم مستقيم، ونجد أن التنوين متتابع، حكمه الإدغام مع الغنة.
1: مع الغنة. نعم.
0: قال ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث للاستئناس كما عودنا أنفسنا، ونواصل مع بعضنا ونشوف الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

باختصار عن أبي هريرة عن أبي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. ما اللي باش ناخذوه اليوم؟ هذا اللفظ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم، قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. معناها ما ثماش من أعظم منها أبدا، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني سبع آيات معناها، وهي تثنى في الصلاة، وهي القرآن العظيم. قال: والقرآن العظيم الذي أعطيته. لو كان نجد في الدلالات القرآنية دلالة الألفاظ أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع العلوم التي من شأنها أن يتعاطاها الإنسان، وأنها بذلك كانت له نورا يقوده إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة. كما قلنا آباؤنا وأمهاتنا، أو باش نتعلموا مع بعضنا معناها بالتدرج، شوية بشوية. أعوذ

0: في الحصة الماضية توقفنا في اللفظ الذي يقع فيه الخطأ من أوجه اهدنا، وقلنا أن همزة الوصل كما قلنا تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بنطق بالساكن. وقت باش نبدو بلفظ اهدنا، همزة وصلية ولا مش همزة وصلية؟ همزة وصلية، لابد نحقها ولا ما نحقهاش؟ نحقها، ثم الكثير لكن بالكيفية المطلوبة، لابد ننطق بها مكسورة اهدنا. ثم البعض يقول اهدنا، يا سيدي إذا كان باش تاخف تبدأ بها قول اهدنا، اي هاك تلقى نقطة مستديرة، نقطة كبيرة تحت من الألف في الرسم، خاصة عند المغاربة، وهذه حاجة طيبة أن معناها همس الوصل. بعض المشارقة والحجازيين اللي هم يحطها فوق منها رأس خاء دلالة على وصلها بما قبلها، معناها دلالة على حذفها عند الوصل، لكن ما عملوش لها معناها شيء باين عند الابتداء. ما عملها هذه نجدها عند المغاربة وعلى رأسهم تونس بالحقيقة، لأنها رائدة في هذا المجال. ونجد أن المصحف الرئاسي اللي هو معناها من أبرز ما يكون فيه بيان همزة الوصل عند الابتداء، معنا مبينه بينا همزة الوصل عند الابتداء وجعلنا فوق منها نقطة مستديرة فوق الألف فوق همزة الوصل دلالة على الابتداء بها مفتوحة آ، وحطينا في وسط متاعها في وسطها نقطة دلالة على الابتداء بها ضمة أو، وحطينا تحت منها نقطة في الأسفل دلالة على الابتداء بها إي. مالا ننظر الهمزة الوصلية كان لقينا فوق منها نقطة رانا نبدو بها آ فتحة، وإذا كان لقينا في وسطها نقطة رانا نبدو بها ضمة أو، وإذا كان لقينا تحت منها نقطة راهي كسرة نبدو بها كسرة إي، وهكذا. ما لا واضح الأمور، ما نقول إهدنا إي، عاودوا معايا ترى إهدنا
1: إهدنا،
0: وثم يقع الخطع في الهاء من أوجه قلقلتها وعدم إعطائها صفة ماذا اللي هي الهمس، يقول أهدنا، لا مش صحيح، إي إيه إهدنا
1: إهدنا.
0: وكذلك النون مرققة إهدنا إهدنا الصراط، لا يا سيدي إهدنا إهدنا الصي إهدنا الصراط المستقيم،
1: إهدنا الصراط المستقيم،
0: لا نقول طل بل نقول طل، طا مفخم اللام مرقق، ردوا بالنا إهدنا الصراط. الصاد هنا قالون ومن معه، شكون قرا بالصاد؟ شكون قرا بالسين؟ أو نشوفه مع بعضنا، يقول مالك نظن روى الصراط مع صراط زين خلف، بالنسبة من طريق الطيبة شكون أقراها؟ أقراها قنبل. أش يقول؟ أش يقول المكي ترى في هذا ترى؟ مالك نظل نروى الصراط مع صراط زين خلف غلا كيف وقع، معناها راه قنبل عن ابن كثير المكي يقرأ لفظ الصراط معرفة ومنكرة حيثما وردت في كتاب الله بالصاد وبالسين. ونجد وين قال نللا روى الصراط مع صراط زين خلف غلا، هذا رويس ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، هذه يقول رويس الغين هو الرمز متاعه الغين، يقرأ بلا خلاف يقرأ بالسين، يقراها هكذا اهدنا الصراط، قال ماذا صراط مع صراط زين خلف، زين خلف معناها قنبل يقرأ بالوجهين بالصاد وبالسين، ورويس يقرأ بوجه واحد اللي هو السين. تو نجاح على كل حال في لفظ الصراط. وكذلك نشوف نحن حمزة براويه اللي هو عنده خلف وخلاد، تو نشوفوهم إن شاء الله المرة المقبلة بس ما نطولوش، اللي يهمنا نحن اليوم هو اللي هي ماذا قراءة قالون ومن معه بالصاد الخالصة. ثم الكثير اللي هو يقرأ شقول، يقول اهدينا الصراط لمن تقرأ، قالون ما يقرأ سيدي، وكذلك حتى حفص يقرأ اهدينا الصراط، نقرأ بالصاد اللي قالون اهدنا الصراط، ما قلوش اهدنا الصراط. ثو الكثير نسمع فيه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط. يا سيدي لمن تقرا؟ لا يجوز الخلط بين الروايات ولا يجوز التركيب، عندها قواعد اساسيه في باب الجمع. ثو نشوفها ان شاء الله ان كان في العمر بقيه بعد ما نكملوا نشوفها مع بعضنا. اما باش تقرا لي بقالون ونتعود بلفظ الصراط، تقرا لي بقنبل ولا تقرا لي برويس، هذا لا يجوز ابدا. تقول الصواب اهدنا الصراط، عاودوا
1: اهدنا الصراط،
0: اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: يا سيدي ما هيش طل، طا طل، طا طل، اعيدوها،
1: طا طل،
0: طا، اعيد الايه،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: لا ما هي سليم. ويقع الخطأ في الرأي من أوجه، ويقع الخطأ في الرأي من أوجه التموج. الكثير يقول اهدنا الصراط. يا سيدي وقت قلت آه، هي فتحة ولا ضمة؟ فتحة. ما لقل لي اهدنا الصراط، فرق بين آه وبين آه، ما هي فتحة هي فوقية. الصواب اهدنا الصراط، والطاء مفخم ولا مش مفخم؟ مستعلي. ما لما نقولوش تاء ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. عند الكثير ما لعلى آبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم أن ينتبهوا جيدا. ما رد بالك تقولي وتصلي وتقولي اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، عاودها معايا تراه أيها المستمع الكريم والمستمعة الكريمة، عاودها تراه معايا، اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: باقي عوده هردو بالك، اي
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: طل طل طا طل طا ال طل طل اهدنا

صدق الله العظيم. وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: أكبر

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
4: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. للتواصل معنا 71-130-000. أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ بلقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيري مخرج البرنامج، وكذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. خلينا نمر مباشرة لنأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلامة.
0: مرحبا سيد الكريم، الاسم الكريم حبيبي.
1: محمود من صفاقس.
0: سي محمود صفاقس، مرحبا سي محمود.
1: والله يا خويا عندي نهايرات في سيدي رمضان، باعولي وانا عندي حتى حساك افتك والنابة، باعولي 11 يوم ورديت منهم ثلاثة وما نزلتش الاخرين. ما نجمش الباكلة، ما نجمش ناكل، وشوف لي عاد كيفاش نعمل.
0: هذا الطبيب، الطبيب شنو قال لك سي محمود؟
1: نعم
0: الطبيب شنو قال لك؟
1: كيفاش
0: الطبيب شنو قال لك؟
1: الطبيب قالت لي ما تصيمش.
0: واضح ميريكل.
1: وثم الطبيب قال لي انا نجمت تصيم نفسي،
0: وانت ما نجمتش.
1: وانا ما نجمتش.
0: واضح سي محمود، عندك حاجه اخرى؟
1: لا بارك الله فيك.
0: الله يبارك سيدي.
1: عمري 91 سنة يعني.
0: الله يبارك، ربي يطول عمرك في الخير يا سي محمود. الله يبارك.
1: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: شكرا وربي يشفيك يا حبيبي. شكرا، بارك الله فيك.
1: الله يبارك.
0: عقد معنا تسمع الإجابة مع عند سيدي الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي، بارك الله فيك.
2: عظيم سيدي الشيخ.
0: مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم سيدتي. نعم.
2: فاطمة من تونس.
0: مرحبا فاطمة.
2: سيد بشير اللي
0: ارفع صوتك برك يا فاطمة. نعم.
2: ما كذا اربع ذي دبوزة معها ونشرب من فمها، ما يسالش نتوضى بها ولا لا؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني،
0: استنى، ماء وتشرب من فمها،
2: اي نتوضى بها عادي ولا لا؟
0: واضح، صالح للوضوء، الله يبارك يا لالا. شنو اللي بعده؟
2: السؤال الثاني، نعرف الآية اللي تقول اللهم جناح ذلي من الرحمة، كيفاش جناح ذلي من الرحمة؟
0: واخفض
2: لهما جناح ذلي من الرحمة.
0: واخفض لهما جناح الذلي، تحب تفسيرها؟
2: أي.
0: واضح. عندك حاجة أخرى فاطمة؟
2: أهو يا
0: فاطمة. شكرا، بارك الله في عقد معنا يا فاطمة، تسمع الإجابة إن شاء الله مع سيد الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: ألو عسلامة أخوي.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
3: يعيشك حنان، أنا كلمتكم مرة أخرى وعندي صديقة مش نفس الموضوع في الدين، لكن من عشر.
0: منين يا حنان؟ منين يا حنان أنت قبل كل؟
3: من تونس.
0: حنان من تونس. أعطيني سؤالك يا حنان.
3: هي أمانة.
0: أمانة. تستسأل في بلد زميلتك. ألو ألو حنان، ألو حنان، على معذور انقطعت المكالمة. السلام عليكم. قطعت المكالمة أن نترقب المكالمة حتى يأخذوا المكالمة التواصل معنا 71 136 0000. هناك المكالمة على ما أظن. السلام عليكم. السلام عليكم حبابنا الكرام. خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج في قهوة الحياة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.

فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى.

صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجداً

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك في حصة جديدة من برنامج فقه الحياة.
2: مرحبا بكم شيخ البشير، ومرحبا بكل المستمعين، ومرحبا بالإخوة المصاحبين.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. خنشوف هناك مكالمات على ما أظن. السلام عليكم.
3: وعليك السلام.
1: مرحبا، بسم الكريم سيدتي.
3: وبيك فاطمة خليل.
1: منين يا فاطمة؟
3: من سيدي بوزي.
1: مرحبا فاطمة.
3: وبي
1: تفضل لله.
3: خاي الناس فيك ما عملول عندي الغلام، وشوي ما تنعلوش قبل العيد بنها. ذبحناها عملناها ضحية، يندرى حلال ولا حرام. ما ذبحناش نهار العيد.
1: مش معناها ما تقولش ما تنعلوش؟
3: معناها هو فرست حشات ونحن حللناه مازال يصك، وعملناها ضحية. من الثلاجة ما تهزليش، قال لي الراجل خليني نذبح العلوش الاخر. قلت له راي ما تهزش الدوارة وما تهزش الراس الثلاجة، خايف يقعد لي اثم في كرومتنا.
1: وجعلت وضحية.
3: عملناها ضحية
1: قبل العيد. بعد العيد شنو؟
3: قبل العيد بنها.
1: قبل ثم واحد يعيد قبل العيد بنهار هو. نمر المكالمة المولي. قطعت المكالمة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: علي من قبلي.
1: سي علي من قبلي. مرحبا سي علي.
4: راك ما جاوبتيش الثلاثة اللي فاتت كان جاوبك على كتاب الناطق.
1: نعم. والله سامحني سيد علي، عندي برشا مشاغل نسيت ما رجعش للقائمة. ذكرني بربي، ذكرني غدوة ولا العشية مؤخر، ذكرني نرجع للقائمة ونقول لك. بعثتولك أنا نتذكر إذا بعثتولك. ذكرني خوي العشية مؤخر، ذكرني خوي
4: على رقم بداعة.
1: لا لا لا، اطلبني على رقمي، اطلبني على رقمي. خذوا خذوا خذوا ما عند الأخت، قول أعطيني رقم سي بشير تعطيه لك أخوي الغالي.
4: كريمة.
1: أي نعم، شنو سؤالك أخوي الغالي تو؟
4: عندي سؤال في الأسئلة في سؤال واحد.
1: أسئلة في سؤال واحد، أعطيني. ياي.
4: قد واحد في الجامعة في جماعة فتوه صدف معه مرة واحدة.
1: دخل شخص للجامعة؟
4: أنا صدف جماعة ركعة واحدة في آخر صلاة، أي صلاة ثانية.
1: أخلطت على ركعة واحدة.
4: أيوة.
1: نعم. أي صلاة؟ على أي صلاة؟
4: أي صلاة رفع على خير صادق معه.
1: خلط الركعة الأخير. أي نعم.
4: إجماع القبلة عندهم القبلي ولا بعدي؟ هذه الأجوبة جوزي يجاوبني عليهم في بجد.
1: عندهم يا قبلي يا بعد، تحب في حالتين معناه يجاوبك.
4: هو مسبوق ما هو لا.
1: نعم.
4: ولكن ما في رد السلام إذا كان عندهم القبلي كده رد السلام هو في عمل.
1: واضح واضح
4: البعدي.
1: واضح واضح. عندك سؤال اخر؟ شكرا شكرا، بارك الله فيك.
4: ترد عليه كريم
1: ان شاء الله بعد البرنامج، اطلبها والله في البرنامج. على راحتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. ازيك سي بشير؟
1: يبارك في عمرك اخوي الغالي. اسم الكريم.
5: الهادي العباسي، حاج عيون القروان.
1: سي الهادي من القروان، مرحبا سي الهادي.
5: وبيك عايز.
1: تفضل سيدي.
5: سي بشير، حبيت نسألك على الزردة. أجمعت مثالي الزردة، يقولوا لي الزردة فصيد على الصالح، يكلوها هم أمال الدار وخايدوا على الناس. هاي الزردة دي لندرى صداقة ولا هي
1: كيفاس واحد يزرد معناه ويأكلها هو؟
5: مثالي أصباح يذهب حوية عملوا الأشاوية ويأكلوا منها ويجيبوا منها 4-5 من الناس وخايدوا هذيك الزردة، لندرى دي صداقة ولا انت عبدار مش يفهمنا.
1: خلنا نفهم الزردة، وش معناها الزردة عندكم غادي؟ مش نفهم أنا، نشوف التحاليل تاعكم كيفاش مفهومكم الزردة غادي وش معناها.
5: مثال واحد عنده نعسة في المراح ويقول زين على سيدي عبد القادر.
1: هذه معناها نعسة يا عبد القادر؟
5: يعني النعسة هذيك بسميها باسم سيدي عبد القادر.
1: اسمعني لا الحكاية حتى اللي فيها الشرك، فهمت؟ خليني نفهم، اعطيني فهمني في الوضعية بالضبط باش نفهم، نحاول نصلح هذه الأفكار ونصلح هذه المعلومات. نعم.
5: على حبيت نسأل، يعني نازع في المراح كل عام تجيب علوش هو اللي صالح سيد عبد القادر في دغدغ العراق.
1: معناه نعرف سيد عبد القادر واللي صالح وعالم من العلماء الكبار. نعم.
5: يذبحوا له كل عام، يذبحوا له ولدك الناس هذه كل عام يذبحوا له.
1: انا معاك يذبحوا له. النيه، النيه وشنو النيه اللي هنا؟ هل هي صدقه؟ شنو
5: هي هذاك حابيت نفهمنا؟ هما يعملوا منها شاوي، ياكلوا منها هما وصغارهم، ويسدوا حجيباتهم وقريباهم وكذا، ومن بعد يقيدوها اللي هي زردة.

0: طعام حرام هما؟
1: لا لا جابهم يعني ماكلة حلال الناس فيها حابين وناس في ناخد قرآن. أما ثم ناس عندهم نوعية كما الوهابية يقول لك الماكلة هذه اللي يشوفوا فيها ريب بداع عند رسنوي وكذا.
0: وعلاش بداع؟
1: عندك ثم عند الشيخ بالجاسم.
0: اي علاش بداع؟ ما قالوش علاش الناس تظن بداع. معناها كي انت تدخل دار وضيفك واحد يجيب لك ماكله صحن تاع ماكله تقولوا لا بدعه ما ناكلش.
1: اي ويجيب مثال الغاله ويبدا فرح بينا وفي نقرا القران.
0: واضح خويا واضح واضح.
1: ربي يبارك لك يا سيدي
0: الله يرحم والديك. انا اسال شكرا انا نسال هذه السؤالات ونحلل باش نفهموا الافكار اللي عند الناس باش نحاول باش يحاول الشيخ يجيب الاسئله الاجوبه ويحاول يصلح هذه الافكار. فهمت هذاك على اساس ساعات نسال هذه الاسئله. شكرا بارك الله فيك. شكرا سيدي هذه يقدر معنا تسمع الاجابه. هناك مكالمة معاش مكالمات. شيخ كنت تسمع؟
2: نعم.
0: نبدأ شيخ على بركة الله. أول سؤال جانا من عند سي محمود من صفاقس يقول لك أنا فطرت أيامات في رمضان مع العلم أنه عمر 60 سنة هو 90 سنة عمره
2: ما شاء الله
0: بلغ من العمر عتية
2: صحيح
0: عمره 90 سنة. يقول لك عندي برشا أمراض. يقول لك ثم طبيب قال لي ما تصيمش والطبيب قال لي كانت نجم تصيم صيم. قال كان صمت 3 ايام وتعبت ما عادش نجم نصيم. شنو نعمل ترك الايامات اللي فطرتهم؟ هل ترى نواصل نصيم المره الجايه ما نصيمش الايامات هذوك شنو نعمل؟
2: نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم اما بعد عاده الاحكام هي مبنيه على غلبة الظن وليست مبنيه على اليقين.
0: نعم.
2: المبني على اليقين هي العقيده.
0: نعم.
2: ولكن بالنسبه للاحكام العمليه والاحكام الشرعيه هي مبنيه على غلبة الظن.
0: نعم.
2: أي ما يغلب على الظن. بونا إذا كان يغلب على ظنه وأنه بالصيام بش يتعب.
0: نعم.
2: مع فتوى الطبيب له بالفطر وطبيب الآخر خيره فلن يعود إلى صحته وإلى نفسه وإلى قدراته على الصيام.
0: نعم.
2: هو غير قادر على الصيام واضح. قال ما نجم صام 3 أيام متعب يعني. نعم. وإن كان لا ينبغي له أن يصل إلى درجة التعب والمشقة بالصيام كان ينبغي له أن يفطر ابتداء. ولكن بحكم الناس قلوبها متعلقة بالصيام وخاصة رجل مثل سنه يمكن راه 70 سنة ويصوم في حياته جيه كأنها رزينة. ولكن راه احنا رزينة على قلوبنا ولكن الشرع أباح لنا أن نتعامل مع الأحكام وفقا لطاقتنا ووسعنا وقدراتنا وهذا من باب الرحمات الإلهية.
0: نعم.
2: فنقول البونا بالنسبة لأيام اللي افطرهم إن كان في مقدرته إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه فبها ونعمت وإن كان غير قادر فلا شيء عليه.
0: نعم.
2: ورب يعطيه أجر الصيام وكأنه صار.
0: نعم. أنا ذكرت سؤال وانت تجيب. نعم. على هذا السؤال. السؤال يقول ثم بنية تقول ما عملت نذر أنها باش تقعد الصيم مدى حياتها اثنين وخميس. قالت لي عندي 17 سنة وأنا على هذه الحالة. قالت لي لكن توا تعبت بدني تعب ما عادش ينجم. قالت لي وأنا عملت نذر. قالت لي يا أخي أنا كي نعمل بالخلاف نصيم نهار خميس ونصيم ما نصيم الاثنين ولا نصيم اثنين ونصيم الخميس ولا نصيم جمعة بجمعة جايز أو غير جايز؟
2: أولا نقول لأختنا ما كان ينبغي لها أن تلزم نفسها وكل واحد يسمعنا راه وراه.
0: نعم هذا الشيخ في العموم
2: نخلو في العموم هو. نعم. إلزام الإنسان نفسه بما لم يلزمه الشرع عليه. إنسان ألزم نفسه بحاجة ولا ينبغي أن نلزم أنفسنا لأنه الإنسان ما يعرفش على الموانع اللي مش تجي على الظروف المستقبلية مش تجي ماذا به إنسان لا يلزم نفسه.
0: نعم.
2: النذر هو إلزام للنفس وليس إلزاما من الشرع.
0: نذر.
2: فإن نذرت وألزمت نفسها وجب عليها فعل ما ألزمت عليه نفسها إلا إذا جاء مانع آخر تولي للخروج من هذا الإشكال والمسألة حقيقة يعني ربما ثم أرى أخرى ولكن الرأي الذي أرتئي.
0: نعم.
2: للخروج من هذا الإشكال بحكم أنها تعبت وعجزت وأصبح هذا النذر يمثل لها يعني إرهاق كانت نجم تعمل كفارة لتتحلل من هذا النذر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هو شيخ ربي سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم.
2: أيوة.
0: وكل يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: أي نعم.
0: ونحن دائما ننبه ونقولوا يا ناس لا هي العبادات والوعود مع الله سبحانه وتعالى والمواثيق مش سهلة، بل ما تخو القرار وقبل ما تنذر.

0: وقال ما تأخو عهد على نفسك وعلى ربي مع ربي سبحانه وتعالى. راجع نفسك ما يصيرش خليها في المحلول. قول أنا بس نصيم اثنين وخميس لك ما تعملش نذرة. فصارت عمل نذرة هك عملت نذرة وبعدين وحلت، وإلا قبل ما توحل اسأل.
1: نعم أي وقعت لحد الصحابة لما أعتقد سيدنا عبد الله بن عمر نذرة أن يصوم ولا يفطر، رغم أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال خذ برخصة الفطر.
0: نعم.
1: ولكن لما تقدم به السن ندم أنه لم يأخذ برخصة رسول الله، ندم لأن جي رأي أحوال ما تعرفش على الظرف شنو سيقع، فبالتالي أنت أعمل الحاجة من غير ما تجبها على نفسك، مش قول علي صيام واثنين وخميس ما دمت حي، تقول ليش الكلمة هذه ما تتقالش، لا توجب على نفسك، وإنما على الطاعة أن تكون مبنية على محبة، مش تكون مبنية على إيجاب، مش تكون مبنية على إلزام، تكون مبنية على محبة. كي تولي صايم تولي صايم لوجه الله مش تحت إلزام، تولي معاش تتبنى العبادة معاش تتذوق. بالتالي أنا ننصح نفسي وننصح أي واحد يسمعنا ألا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، راه ربي أرحم بينا، ما ربي ما شرعش المسألة هذه كراه رفقا بنا، فكيف أشرعنها لتكون واجبا علي وأضفت واجبا ما لم يجبه الله علي.
0: نعم.
1: لا نلزم أنفسنا ولا نشترط على الله لنعبد الله وفقا للشروط، يا ربي كتعمل لي هذه أنا تنصوم أنا تنصدق أنا، لا ما عاش نعمل المسائل هذه
0: شروط ما حاجة
1: نعم ما نشرطوش على ربي، يعني يا ربي نتعامل معه مش بخوض وهات، نتعامل معه لأنه هو الله، وإذا تعاملنا معه بالاستسلام الكلي والكامل سيعطينا الله أجور ما لم نتوقع، لأنه سيعطينا أجورا على قدره وليست على أقدارنا. وقتاش كي نعبد ربي بمحبة باستسلام كامل وكلي. وبهذا بالنسبة للأخت أنا رأنا للخروج من هذا الإشكال أنها تعمل كفارة يمين لتخرج من هذا الوعد الذي وعدت به ربنا سبحانه وتعالى بإلزام نفسها بصيام اثنين وخميس، وهكذا تتحرر وتتحلل من هذا الإشكال. والله أعلم.
0: والله أعلم. ولا حاجة أخرى شيخ، أنه ربي سبحانه وتعالى في الصلاة في القصر في السفر ربي سبحانه قال قصر، ثم شكون يقول لك أنا هني لباس وبصحتي علاش نقصر ما نصلي كامل؟ معناها ربي سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله قال لك يا ولدي قصر، وانت تقول له هني لباس عليا، ما عندهم ربي قال لك قصر لو في خير ليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك عمل الشيء هذا لو في خير ليك، معناها مش تكون انت معناها رحيم بنفسك، من ربي أرحم من ربي سبحانه وتعالى ولسيدنا رسول الله.
1: نعم. والمقول المعلومة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
0: نعم.
1: يعني الرخص اللي ربي رخصها ربي يحبك أنك تقوم به.
0: نعم.
1: كيما البعض، أنا شفت البعض ساعات كي واحد يولي واجبه التيمم وليس الوضوء لخلل صحي حل به.
0: نعم.
1: يقول لي يا فلان كيفاش أنا مش نتيمم، نحس في روحي كاني ما صليتش، معناه كأنه منش عارف، يعني قل كأني ما صليتش، يقول هذيك رخصة وهذيك رخصها الله لنا، فبالتالي الأخذ بالرخص يدل على فقه صاحبها، ويدل على أن العبادة وفقا لمراد الله وليس وفقا لمرادنا نحن، إيش الوفق اللي أنا شن حبك إيش نعبد ربنا. رأي العبادة تتطلب منا أن نتتبع مراد الله، ما الذي يريده الله منا؟ الله سبحانه هو الذي جعل العبادة موقوفة عليه وليس على غيره، بما فيهم الأنا متاعي أنا، لا أعبد الله بالتشهي ولا أعبد الله بما أريد، بل أعبد الله بما يريد، فإن عبدته بما يريد أراح هذه الإرادة الموجودة في داخلي، نولي كل رخصة نعملها وأنا مرتاح. علاش مرتاح؟ لأنه إرادة ربي سبحانه ماشي إرادتي أنا، فبالتالي علينا أن نأخذ أحكام الله وفقا لما أراده الله وأراده رسول الله
0: صلى الله
1: وليس
0: عليه
1: وفقا
0: وسلم
1: لما نريده نحن.
0: نعم. شكرا سيدي. كذلك عنا فاطمة من تونس تقول لك أنا بحذية قرورا تاع دبوزة تاع ما كيما الدبوزة هذه.
1: نعم.
0: تقول لك جات الصلاة شربت منها الدبوزة ذيك، تقول لك يا أخي نجم نتوضى به المالي في الدبوزة بعد ما شربت منها من فمها؟
1: السؤال من الأخت ولا أخ؟ أخت هذه
0: أختي.
1: نعم. شوف يعني أخت، احنا العلماء تحدثوا على السؤر، سؤر الإنسان طاهر.
0: نعم.
1: سؤر الإنسان طاهر،
0: ما معنى سؤر بشيفه مشيخ؟
1: يعني الفضلة متاع الإنسان متاع الماء،
0: كما الأخت شربت من الدبوز،
1: كما الأخت شربت من دبوز. السؤر الوحيد اللي نجس أعزكم الله هو سؤر الخنزير، ولكن حتى صقر الهرة طاهر، الخطوسة صقرة طاهر، صقر الإنسان الآدمي طاهر، لأن الإنسان طاهر لا ينجس، الإنسان لا ينجس، وإنما المشركون نجس كما قال تعالى فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا المقصود بالنجاسة هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، أي نجاسة الشرك المنطبع في القلوب، مش نجاسة الحس متاعه. يعني تشرب حتى وراء كافر، شرب وانت بعد تحب تشرب من نفس الكيس نجم تشرب، هذا وفقا لرأي الجمهور طبعا. فبالتالي يخلي هذا الصقر متاعك انت تنجم تتوضى بيه، تنجم تطيب بيه، تنجم تعود تشرب منه غير ذلك. لا
0: بدا. شكرا سيدي. كذلك أختنا فاطمة تحب تفسير الآية، قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء، واخفض لهما جناح الذل من الرحم من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحب تفهم نعم. معنى واخفض لهما نعم. جناح الذل من الرحمة. نعم
1: نعم، هذا كناية على التذلل. نعم. الإنسان يتذلل لوالديه، والتذلل للوالدين عبادة، أن تخفض لهما جناح الذل، أن تتذلل بينهما بين يديهما وأن تتذلل لهما، فالتذلل للوالدين عبادة.
0: نعم.
1: خفض الصوت مع الوالدين، تخفض صوتك، ما تحدقش بهم برشا بعينيك كيك النظرة الحارة، بل تهبط عينيك قدام بوك وقدام أمك، هذا نوع من التذلل. ألا تسبقهما بقول، أن تأتمر بأمرهما، بل أن تسارع إلى تنفيذ أمرهما من قبل أن يأمر. تعرف أنت بوك مرغبته في الحاجة هذه كمشي عملها قبل ما يعطيه الأمر، ولا أمك كذلك. هذا هو خفض جناح الذل، وخفض جناح الذل من الرحمة، أنك يعني ترحمهم، والرحمة تقتضي أن تتعامل معهما بهذا الذل والانكسار رحمة بهما، لأن الوالدين يريدان أن يريا من الأبناء هذه الطاعة. يعني طاعتك لوالديك مش كما طاعتك لبقية الناس، طاعة فيها انكسار، فيها تذلل، وطاعة الوالدين هي من طاعة الله عز وجل. وكل من كان بارا بوالديه فليعلم، وأن هذا البر سينعكس عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولم أرى تقريبا من أجور العبادات ما هو أعظم من بر الوالدين، على اعتبار اقتران طاعة الوالدين بطاعة الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بواو المصاحبة، أن تطيع الله وتحسن إلى الوالدين بحيث لا تفصل بين طاعة الله، وهذا قضاء وهذا حكم، وحكم الله سبحانه وتعالى ما فيش نقول احنا تعقيب، لا معقب لحكم، ما نعقبوش عليه، هذا قضاء من الله، أبرمه وقضى به، فلا راد لقضائه في أن نعبد الله ولا نعبد سواه، وأن نحسن للوالدين. هذو ما يعتبر يعني ركيزة الإيمان بالله وبرسول الله، هي طاعة الله والإحسان إلى الوالدين. فاخفضي أختاه جناح الذل من الرحمة لوالديك.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أنا للأسف الشديد كل وانت ذكر قدامي الوالدين جي قدامي برشا حاجات، برشا صور يندب لها الجبين حقيقة، صوت فزاع، رسالة فزاع. ديما شيخ نحب نأكده له، ربي سبحانه وتعالى قال كذا والديك كافرين، قالك أقف معاهم وصاحبهم في الدنيا معروفة، أعطيهم دويهم هز بين يديهم كيما وصلوك. البارح قابلت شخص مريض، سألته قال لي سبحان الله ما عنده حدا حظ، قال لي خيوت لهم بي، وقلت ولادك وينهم، قال لي جبت من الدوحه كبرته وعيشته وقريته ووصلته وخرج لبرا وتزوج ونسين. معناه يطلع عليا بعد قديش، هل وصلت بينا هذه الحياة أو هذه الدنيا للدرجة هذه، أن الإنسان أبوه ولا أمه تجيبه وتكبره وتقريه وتنفع وتدفع الرخيص والغالي وتسهر الليالي وتبات وتشق بحور وبرور باش أنت توصلك وتنحي من عنده وتعطيك، ينحي من عنده ويعطيك، وفي الأخر تمشي تتزوج وتجيب صغار وتأخذ امرأة وتخلي بوك، معناها ما تزوروش ما تطلش عليه مش حتى بالفلوس تدفع له فلوس، حتى بالكلمة الطيبة أقف مع أبوك، معناها طلع عليه أقل حاجة طلع عليه، حتى أنت بعيد عليه كلمه، حتى كما أنت عندك صغيرات عندك زوجتك وعندك أولادك، معناها كي تمرضك زوجتك تمرضك أولادك تلقاك باش تهبل باش تموت عليهم تحاول تلقى محل. لو أبوك هو أولى من من من أنك أنت باش تلقى حلول لعائلتك. هل هذا؟
1: نعم والله شيخ البشير هي حقيقة أزمة قيمية وتربوية أخلاقية ولنا نعيشوها في واقعنا هذا، ثم نوع من التداخل من الفوضى القيمية والفوضى الأخلاقية ولنا نعيشوها، بحيث اختلط الحابل بالنابل، ما عادش نجم تفرز حقيقة، ما عادش نجم تفرز. رأي المشكلات هذه كثرت والعقوق أكثر، وهذه من باب التنبؤات النبوية لرسول الله أن تلد الأمة ورباتها، قالوا كناية على العقوق وكثرة العقوق التي تجدفها الأمة المحمدية هذه، ونسأل الله السلامة. هذه يعني شوف ثم مواضيع كثيرة جدا ينبغي الانكباب عليه حقيقة، في خاصة في وسائل الإعلام الانكباب والبحث على معالجات هذه القضايا، نعالجوها. أين الخلل؟ الخلل منين؟ شنو أسبابه؟ علاش كثر يعني هذه العلاقات المتوترة بين الأبناء والأباء وبين صلة الأرحام المتقطعة هذه؟ علاش الناس ولات عندها الحساسية المفرطة من بعضها؟ علاش الناس ولات تحاسب في بعضها محاسبة شديدة جدا؟ علاش الناس ما عادش ترحم بعضها؟ قلت الرحمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حقيقة نبحث، هل أن العولمة، هل أن الحضارة الوافدة، هل أن الوسائل التكنولوجية الضاغطة، هل أن المناخ العام اللي تعيش فيه البشرية ضاغط،
0: هل حب الدنيا، هل جمع المال، هل الزوجة، هل الأولاد، معناها فهمت؟
1: أنا رأنا ونبحث على هذه الأسباب ونحطوا يعني الأسباب التراتبية، نو سبب الرئيس في ذلك، سبب شنو هو، ثم السبب الثاني، ثم السبب الثالث ليقع معالجة هذه الأسباب، لأننا ما نجم نعالج المشكل إلا من عالج أسبابه. نبحث على هذه الأسباب. كذلك الانحراف الأحداث، يعني مو الانحراف الأحداث وانحراف الشباب يخلي هذا العقوق. علاش كثرة المخدرات؟ علاش أمني معناه يموت وهو يطارد في ناس تتاجر في المخدرات، فنسأل الله له الشهادة أن يموت يعني إن شاء الله شهيدا، وهو يريد يعني أن على الأقل يحاصر هذه
0: نعم
1: هذه المادة الخطرة وغيرها من المشكلات التي أصبحنا نراها حقيقة ليلا نهارا في شوارعنا.
0: ولا تسأل كيفاش بوك ولا أمك وكبار ومرضى وبعد عليك، كيفاش يجيك أنه نمثل نقول نسأل سؤال، نقول لو ما كانش الدولة موجودة وعملت دار للمسنين الكبار في السن، شنو نعملهم الكبار أظام؟ لو ما كانتش الدولة وهذه وهذه هذه سنة حسنة تحسب لمن جعل هذا القرار، أنه الدولة فيها مؤسسة تعتني بالناس كبار السن، لو ما كيفاش يعطيك قلبك أنت تزبوك ولا أمك؟ صحيح الدولة متكفلة بهم والحمد لله وما ناقصين حتى شيء، لكن كيفاش تعذق قلبك؟ معناها تخلي أبوك وأمك بعاد عليك وتتولها بولادك وزوجتك.
1: شوف سبحان الله، لعلم الله السابق بما ستكون عليه البشرية، ربي قال فإما يبلغن عندك الكبر، عندك العندية يعني كي يكبر يكبر عندك، لأنك أنت باش تعانيه. حتى كيمشيوا إلى المؤسسات رعاية العجز، والحمد لله أنه ثم على الأقل مؤسسات ترعى العجز حتى لا يكونوا في الشوارع، لكن في الأخير هذاك يؤدي في وظيف تجاه بوك وأمك، يؤدي في وظيف يعني، لكن أنت تؤدي في دور البنوة أن هذاك بوك وهذيك أمك، يعني باش تكون هذه العناية مصحوبة بحنان.
0: شيخ
1: نعم
0: نعطيك ملاحظة، والله ثم ناس يعيشوا معاهم ولو كانوا بوهم وامهم يخدموا فيهم، سبحان الله خذوه هما كابو كأم، معناته تلقى بنية ولا ولد ولا اللي هو يخدم فك الرجل الكبير في المؤسسة هذه، يعني معناه خذا اكل شو نقولك الصورة نتاع البو الأم، هو حسبه بو هو أمه، معناه كيفاش واحد براني عليه يخدمه بعينيه ويعتبره بو أمه، وانت اللي من صلبه جابك وصرف عليك وخسر عليك دمه وعطاك كل شيء في هذه الحياة، ما خلاك نقص حتى شيء، وصلك لقرك وخدمك وزيد ما فوق هذا عرس لك اللي جبت صغار وأولاد، وفي الأخر تلوح بوك أمك. معناها
1: نعم والله فرصة من خلال أثير هذه الإذاعة المباركة أنه دور رعاية المسنين تفتح حتى لأهل الله، يعني اللي يحب يعمل لله سبحانه، ثم ناس راهي تحب تجيب ربما حوايج، الناس تحب تجيب مانيش عارف، نتعاون، فهي ظل مفتوحة البيبان والحمد لله رب العالمين، ولكن هي فرصة أن نذكر الناس موجودة تقريبا دار رعاية المسنين الكبرى هي موجودة في جهة منوبة تقريبا. فباهي برشا كي احنا نرحم بعضنا ونرحم الكبير. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم كبيرا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. راه توقير الكبير أن نوقروه أن نحترموه، من ضمن هذا الاحترام أن نعوله وأن نأخذ بيده. فهذه فرصة. أنا ساعات البعض يجي يسلني مثلا عنده زكاة ما عرفش عارف ومش يدفعها مثلا، هذه دور هذه ندفع لهم ولا الزكاة. ناس كبار، ناس ما عندهم شوالي، ما عندهم شكون يقوم بهم، ففرصتك أنت يمشي دخل الباب، ولا هو من له فضل من المال يمشي يهزلهم، ولا من له فضل من الملابس يمشي يهزلهم. وكذلك حتى الطلة فقط هي تفتح نوع من التواصل وتخليهم يحسوا بالانتماء إلى هذا المجتمع. نعم. والانتماء إلى الإنسانية، لأن وراه اللي يكبر راهو شوف احنا كي نعملوا دراسة نفسية للإنسان الكبير تولي حساسيته مفرطة جدا. علاش ربي قال فإما يبلغن عندك الكبر عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول قائل علاش أف؟ فلو وجد القرآن كلمة أقل تدل على معنى لذكرها القرآن، أف هي أقل ما يمكن أن يصدر من الإنسان هو التأفف. ربي قالك ما تقولش الكلمة هذيك بين يديهما وليس عليهما. علاش؟ لأنه ولي عنده حس مفرط، يقول كذي ما تقلق مني، هذي فادد مني.
0: وربي قال سبطردوني لا أرذل العمر.
1: أي.
0: معناها يكبر الرجل يكبر يكبر حتى يرجع كأنه
1: طفل صغير،
0: طفل صغير. لهنا يا أخي مش في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقاب لعقوق الوالدين في الدنيا قبل الآخر؟ معناته إنسان كي لو حبوه ما يطلش على أبوه، ما يكلمش أبوه، ينفق على مرأة على زوجته على أولاده، ما هوش باش تحاسب عليه هذاك. وأنا ديما هذه رسالة مني بكل لطف نوجهها للأزواج، نقولهم حاولوا أنكم أنتم ما تبعدوش أزواجكم على والديهم، حاولوا تعاونوهم. كيف تعاونوهم؟ تنصحوهم، تقول له أنت كزوج تقول برطل على أبوك، برطل على أمك، وأنت كزوج إذا تنجم باش تعاونوا باش هو عاون، وهذه لو عندك أجر عند ربي سبحانه وتعالى. أنت كل تقول له كلمة باش تقربوا لأبوه والأم له وعندك أجر عند ربي سبحانه وتعالى.
1: والله شيخ البشير ريحنا عنا نوع من تحويل وجهة الأجور إلى العبادات، ولكن وجهة الأجور إلى القيم والأخلاق، وخاصة فيما يتعلق ببر الوالدين وبصلة الأرحام. والشيطان عرف أن يضرب في مقتل الآن، يضرب من خلال العقوق. كم من إنسان من رواد المسجد وهم طيشبوه. أنا برشا أسئلة جيني وبرشا تشكيات جيني في الجامعة برشا، وأغلب التشكيات جيني هي من العلاقات المتوترة داخل الأرحام حقيقة، يعني الدرجة أنك تبقى باهت تقول علاش وصلنا للدرجة هذه. أراه إن وجدنا الأرحام يعني منقطعة فلنعلم وأن المجتمع راه في خلل كبير. إذا كان الخلل في الداخل أعرف راه الخلل في الخارج أكبر وأكبر. فبالتالي الإصلاح المجتمعي لن يكون إلا بعد إصلاح العلاقات الأسرية بيننا وبين أبائنا، بيننا وبين أبنائنا، بيننا وبين أهالينا، إخوتنا. تبرش الناس تو متعاركة مع أخواتها ما تكلموش راي عشرات السنوات، ناس ما تتكلمش راي وهم أخوات، هذه أخته وهذا أخوه،
0: على متر متاع ترا،
1: على متر متاع ترا،
0: ولا على
1: ولا حاجة بسيطة،
0: حاجة بسيطة.
1: أي الشيطان كما قال سيدنا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه ولكن لم ييأس فيما تحقرون من أعمالكم ورضي بذلك. ثم الشيطان هو بحول الله لن تعود الأمة إلى الشرك الأكبر بإذن الله، ولكن ما ييأسش أنه ينزغ بيننا. إنما الشيطان يريد أن ينزغ بيني وبين إخوتي. يعني هكذا ديما يحب يفرق، ديما يحب يشتت، خاصة فيما يتعلق بصلة الأرحام. ولذلك من ضمن الثلاثة الذين لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا أخوان باتا متصارمين، أي متقاطعين. زوز أخو نعم،
0: فين صلاتك وفين حجك فين عمرتك اللي أنت لا تكلم لأخوك ولا أختك لأبوك لا، ونهار كل ماشي جاي على العمرة، نهار كل ماشي جاي للحج، نهار كل تصدق وتعمل، ونهار كل سد المسجد، سد المسجد يا
1: أنتي
0: نعرف ناس نهار ما يخرجش من المسجد يا ربي وما يكلمش خوك.
1: شوف أنت ثم قصة، رأوا والله صلى الله على رسول الله رأوا لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأعلمنا ووضحها وبينها صلى الله على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم مرة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل رجل ما يعرفوش، حتى الحديث ذكر رجل بصيغة النكرة مش معروف.
0: نعم.
1: النهار الثاني رأى يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا به نفس الرجل. المرة الثالثة يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فكان الرجل نفسه. كي يوم خرج مشى من هنا خلط عليه سيدنا علي حتى ليوصل للدار وطرق عليه الباب وقالوا سيد علي راني ما عنديش وين نبات، نجمش نبات عندك الليمات هذه. وكان العربي سابقا لا يكلم ضيفا الضيف عما يحب إلا بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ما يضيفه قلوا تفضل إيش حاجتك شنو عندك. بات عنده ثلاثة ليالي وثلاثة أيام، وجد الرجل لا يزيد عن الصلاة المكتوبة وما عندوش لا أذكار لا أوراد ولا قيام. قابه في آخر النهار قالوا يا فلان راني سمعت رسول الله لثلاثة أيام متتالية يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، راني نخلط عليك ونشوف شنو هو الميزة اللي سيدنا يبشرك بالجنة، شنو الميزة اللي عندك؟ قالوا كما رأيت ما عندي حد شيء زيد إلا أني هذه باش ربي سبحانه وتعالى جعله من أهل الجنة، إلا أني إذا وضعت رأسي على وسادتي أقول يا ربي قد تصدقت بعرضي على المسلمين والمسلمات، صدقت بعرضي، اللي قال فيه راني مسامحه، اللي يظلمني راني مسامحه، اللي مانيش عارف راني مسامحه، فبلغ مبلغا ما لم يبلغه قوام الليل وصوام النهار. لكن الخلاق هذيك نحن نحتاج كون قلوبنا سليمة على بعضنا. رأي القلوب الآن ولات مليان الناس على بعضها، امشي إلى الوظيفة وشوف الزملاء في بعضها، الناس متقلقة، الناس تحسد بعضها، الناس تتعس على بعضها، شوف العائلات، شوف الأفراح متاعنا، أفراحنا ولات عبارة كأنه لحظة من لحظات العصيبة، واحد يبدأ السنة وقتاش يفوت الفرح في أقرب الأوقات خوفا من وقوع المشاكل بين العائلات. إذا تقابلنا إن شاء الله تقول تنتهي الجلسة هذه على خير. علاش وصلنا لها الحالات هذه المتوترة في بناء هذه العلاقات؟ ولذا الشيخ البشير راي تعتنا الرب لن تكون إلا من خلال هذه الأخلاق الطيبة.
0: شيخ مشو يروى أن ابن المنكدر كان يقعد في المسجد بالآلاف الناس يحضروا في الدرس نتاعه، تجي أمه تقول له يا فلان قم أضع الماء والحبة للدجاج الذي نسيته، مشو يخلي الدرس والجموع المجمعة قدامه يمشي يجري يحط القمح ويحط الماء للدجاج وبعدين يرجع في درسه.
1: ما شاء الله، رضي الله عن ابن المنكدر ورضي الله عن كل
0: في درس علم علم اللي هو أشرف أشرف ما هو موجود.
1: أسيدي احنا عندنا حتى في شريعتنا إذا كنت في صلاة تطوع صلاة نافلة مش صلاة مكتوب ونادتك أمك أو ناداك أبوك تقطع صلاتك وتمشي تلبي وتقول لبيك يا أبي ولا لبيك يا أمي، تقطع صلاتك.
0: سبحان الله،
1: لأن التطوع هذاك مندوب، وطاعة أبيك ولا طاعة أمك راهي واجبة، فتقطع المندوبة من أجل القيام بالواجب، ما كثرش من شيء هدايا. يعني إذا كنت في صيام التطوع وجات أمك قالت لك يا عيش وليدي أفطر اليوم راني في حاجة بيك القضية، يلزمك تفطر.
0: نعم،
1: واجب عليك تفطر ولا تصوم ذلك اليوم.
0: نعم، شكرا شيخ، تكون الرسالة وصلت. نحن هذا المنبر على كل ونجينا حاجة تذكرنا بالعقوق إلا ومن ملوش من هذا الكلام. نعم، نبعث رسائل لأن ما تعيش ما نعيشوه اليوم من ضنك وضيق رزق وكل شيء هو سبب من الأسباب، خلينا نقول هو عقوق الوالدين، لأن عقوق الوالدين هو أسباب باش تكون رزقك يضيق عليك.
1: نعم،
0: ونعيش وعيش ظنك والعياذ بالله.
1: نعم،
0: وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا الشيء هذا، وربي هو اللي قالنا الشيء هذا.
1: نعم،
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نعود للأسئلة. كذلك عنا أختنا فاطمة من سيدي بوزيد تقول لك سنة مضت عنا محضرين علوش العيد لكن على علوش آخر مرض العلوش هذاك، تقول لك مرض طاح باش يموت، هو يتسكك بل بنهار معناها مرض يخرج في الروح، معناها مريض يخرج في الروح، قال لك مشينا ذبحناه وجعلنا هذاك هو الأضحية. قال لك بيتي عل على خاطر أنا زوجي باش يذبح العلوش نتاع الأضحية نهار العيد، قلت له الفريجدان صغير ما عنديش نحط اللحم وما عنديش نحط المشتقات نتاع اللحم، هنا هذاك ذبحناه ونعتبره هذاك أضحية وانتهى الأمر. تقول لك يا أخي هذه تعتبر أضحية معناها قبل العيد بنهار ولعلوش أنه مريض.
1: نعم، هي الأضحية لن تكون إلا في يوم الأضحى، في يوم النحر اللي هو العاشر من يوم ذي الحجة، هذاك عيد الأضحى.
0: نعم،
1: وتكون عند المالكية بعد ذبح الإمام.
0: نعم،
1: عند الحنفية بعد صلاة الإمام تكون.
0: نعم،
1: بعد الصلاة. ومن ذبح قبل صلاة الإمام أو يعني يعتبر لحما وصدقة ولا يعتبر عيدا.
0: نعم،
1: خلي هذه ذبحة قبل بنهار هذا لا يعتبر عيدا ولا.
0: نعم،
1: يعتبر أضحية ولكن يعتبر ذبح عادي فقط، فبالتالي لا يعتبر هذا عيد. ربي يخلف عليها. هي المفروض أن كان إذا كانت عندها القدرة المادية أنه تذبح نهار العيد بحول الله تذبح. إذا لم يكن لها القدرة المادية لأنه اللي عندها شراتبية فلا شيء عليها، ولكن لا يعتبر عيدا، وإنما العيد قد ربي يعطيها أجر النية، لأن هي نويت أن مش يكون عيد ولكن ما خلطتش. لكن من حيث الحكم الفقهي لا يعتبر أضحية عيد، ولكن ربي سبحانه وتعالى برحمته ما يحرمهاش من أجر العيد إن شاء الله.
0: نمشي في نفس السؤال شيخ، لو هذه الذبيحة هي ذبحتها يوم العيد، هو مرض العلوش نفس الحالة صارت يوم العيد، هل تعتبر أضحية؟
1: لا تعتبر، لا، لأنه هو هي ما ذبحته إلا وصل إلى منافذ القتل، يعني
0: مش يموت. من شروط العيد أن تكون أضحية سليمة،
1: تكون سليمة. أي نعم، هو في حد ذاته هو فيه إشكال يعني.
0: نعم شكرا. نعم. سيدي، كذلك عن سي علي من قبل يقول لك إنسان دخل المسجد وصل خلط على الركعة الأخيرة، يقول لك هنا كيفاش يكمل صلاته إذا كانت الجماعة عليها سجود قبلي، وكيفاش يكمل صلاته إذا الجماعة عليها سجود بعدي؟
1: نعم
0: نعم تفضل.
1: نمشيو في الحالة الأولى، إذا كان الجماعة عليها سجودا قبليا،
0: نعم،
1: وأدرك مع الإمام ركعة، ركعة معروف الركعة هي إدراك الإمام بالركوع، يكون قد أدرك الركعة وأدرك الركعة الأخيرة،
0: وكان يصبح على لنا من مساجين الإمام على ما أظن.
1: أي إذا كان نعم. عنده سجود قبلي يسجد مع الإمام،
0: نعم.
1: ثم الإمام يرد السلام، هو يقوم ويأتي بما فاته من ركعات.
0: نعم، ما عليه حد شيء.
1: أي ما عليه حد شيء بحوله. وإذا كان السجود بعديا فلا يسجد، الإمام يرد السلام بشام سجود بعدي، هو يقوم ويأتي نعم. بما فاته من صلاة. إذا نعم. واضح أنه يسجد مع الإمام إذا كان سجودا قبليا، ولا يسجد مع الإمام إذا كان سجودا بعديا.
0: نعم
1: نعم، هذا اختصار.
0: شكرا سيدي. كذلك سيدي هذه يسأل سؤال من القروان، يحكي على الزردة، يقول لك أكلها هل الناس يعملوا زردة؟ خلينا نفهم ما معنى الزردة شيخ لنا. ثم الزردة يقول لك ذبحها علوش ولا علوشة ولا اللي هو السيدي فلا انفصلوها شيء خلي تكون.
1: نعم، نعم.
0: هل هذه يسموها، خلينا نحطوها في الشرع، كلمة الزردة ايش معناها الزردة؟
1: اولا هي الكلمة، لا اعتقد والله اعلم، انها كلمة عربية، قد تكون كلمة مزيغية
0: كما نقول كالوليمة.
1: كالوليمة يعني. نعم. يعني احنا حاجة نقول زرتها يعني كلها. نعم. بلحة.
0: بلح.
1: قد تكون هذا المقصود.
0: الزردة ولا الوليمة، متى تكون حلالا ومتى تكون
1: نعم.
0: حرام.
1: نعم. يعني المحدد لوجهة الفعل.
0: نعم.
1: انها لله ولغير الله، هي النية والقصد.
0: نعم، هي النية.
1: هي النية. أنا إذا ذبحت وقلت هذه لله في سبيل الله، بسم الله الله أكبر،
0: نعم،
1: فبحول الله حلال تؤكل. وإذا قلت هذه لسيدي فلان،
0: نعم،
1: لا ثم سيدي فلان، لأن ربي قال فصلي لربك وانحر، وربي سبحانه ربط النحر بالصلاة، الصلاة هي عمود الدين وهي العلاقة بينك وبين ربك، فكذلك النحر علاقة بينك وبين ربك، وما ذكر الله ذلك إلا من أجل درء شرك النوايا، لعلم الله أنه ربما تتحول النية. أنت كذبحت ما تقولش هذه سيدي عبد القادر، قل هذه لله في سبيل الله.
0: إذا حتى
1: قلت
0: تخليها صدقة ما تقولش يعني نخليها لعبد القادر ولا
1: لفلان، لله
0: هذيك الصدقة نخليها لله سبحانه وتعالى.
1: وبعد تحب تهدي أجرها للولادة، تهدي أجرها لفلان، تهدي أجرها سيدي عبد القادر، هذاك الأجور أنت حر في إهدائها لمن تشاء.
0: نعم.
1: ولكن ربي قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أنا من كلش حاجة ذكرت فيها بغير ربي ما نجيش. نعم. أنا خطر كان كاكشن الفرق بينه وبين أصحاب النصب.
0: نعم.
1: الذين كانوا يذبحون على النصب على الأوثان.
0: هما شيخ هي الأكثر في العقول تاع الناس، هي على أساس يقول ذيك لفلان هي ذيك صدقة على فلان، هي هكا في النية نتاعها.
1: هذيك هي النية،
0: النية نتاعهم شيخ. معنى أنا العلوش هذاك لو باش نذبحوا سيدي فلان، النية نتاعو مش باش يذبحوا لفلان، خاطر فلان مش باش ياكلوا ولا باش، مع النية نتاعو لا هي صداقة مثلا سي عبد القادر ولا لفلان لفلان وإلا لأي شخص، لهنا جايز ثم حتى مشكل. إذا النية
1: بحول الله هذا يجاز. وهي كيف جات الزردة حسب معرفتي البسيطة.
0: نعم.
1: هو الولي ما ألزمش الإنسان هذاك باش يعمل الزردة هذه، ما ألزموش، هو ألزم نفسه كما
0: كنا نفسه صدق،
1: يقول مثلا يا ربي كان أنا تحقق لي الأمر هذايا انا باش نوعد يعني بوعده وثم نسكن وحده نسكن وزرده اي
0: نذر.
1: اي باش نذبحها لله في سبيل الله واجرها لسيدي فلان.
0: نعم.
1: وشكون سيدي فلان؟ عاده هو جده تلقاه مع سلالته. قول لك جدي فلان باش نهدي له اجره. اذا كان بنيه اهداء الاجر بحول الله فلا اشكال.
0: ما.
1: وينبغي للنيه ان تكون لله ونسمي الله عليها ونكبر بحول الله تؤكل.
0: واضح. اللي هنا يقول لك الشروط كلها موجودة فيها، هي لله سبحانه وتعالى وسمل عليها بسم الله، هذه الصدقة يا ربي خالصة لك أنت باش نهدي الأجر نتاعها لفلان لفلان. ما هي اللي هنا يقول لك الشروط كلها موجودة، ما فيها لا شرك لا حرام لا حلال. اللي هنا يقول لك هو السيد هذا نوى علينا صدقة، ويقول لك عيط لعائلته أولاده زوجته وعيط لخوته وعيط للفامي وكلام، يقول لك تعتبر صدقة هذه؟
1: هو صدقة في كل الأحوال لأنه صدق على أهله بحول الله، ولكن أفضل الصدقات هي أن تكون موسعة بحول الله، لأن شر الولائم هي الوليمة التي يستدعى لها الأغنياء ويطرد عنها يطرد عنها الفقراء.
0: فقراء أشر وليمة.
1: أشر وليمة.
0: أفضل ما نعملوهاش.
1: إذا بيه إنسان نعيط للناس المحتاجة يعني.
0: نعم. لما أظن عندي مكالمة شيخ خلينا أخوها. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا في كريم سيدتي.
2: أخت علي بالحاج معك.
0: نعم. ألو.
2: نعم نسمع فيك خوي.
0: تفضل لالا.
2: خوي سؤال عايز
0: بركة. أبعد شوي على الراديو لالا. أبعدي على الراديو شوي. في ساعة أختي الغالية بسرعة. نعود نتصل بيك نعود نتصل بيك كريمة برشا حس التليفون. نعود كريمة علق ونتصل بيها بعد الفاصل يا كريمة، خليها بعد الفاصل خذها لنا، خلينا نكمل مع سيل هادي وبعدين نخرجوا فاصل. حبيبنا الكرام كذلك يقول لك سيل هادي، ساعات توفى لنا شخص نمشي ولمو بعضنا باش نمشي نقراو ختم القرآن ونهدو الأجر نتاعها للشخص هذاك. أيه. يقول لك أهل الميت يجيبوا لنا يفرحوا بينا، يجيبوا لنا العشاء، يجيبوا لنا الغلة، يجيبوا لنا العشاء مثلا. يقول لك يا أخي هذا العشاء كي ناكلوا منه ونفطروا منه ونتعشوا منه، يا أخي حلال هذا الطعام وغير حلال؟
1: لا بحول الله حلال، ما نصعبوهاش على أرواحنا وما نعقدوهاش. ناس فرحت بيكم، ناس قمتوا يعني لبيتوا لهم الدعوة، لبيتوا لهم، لكن أنت تبدأ ماشي مش نيتك ماشي لشخارة الكسكسي.
0: ماشي
1: باش تقرا القران ثم اهداء الاجر والثواب الى ذلك الميت بحول الله. ما ثم حتى اشكال، هذا نوع من الصدقه هما قدموها عشاء وصدقه نتاعو لذلك الميت، فكنتم انتم يعني قدموا لكم هذه الصدقه فكلوا، هي حلال طيب ولا تسمع.
0: قال لك هناك اللي قال لا يا حرام ان شاء الله يجوز.
1: ثم نوعيه نتاع ناس الله يهدي يحرموا في كل شيء، حرام حرام حرام، شوف نوصل إلى حلال ولا ما نوصلوش.
0: شكرا سيدي الشيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام التواصل معنا 71 130 00 00. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير لك.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71-630-000. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. تحية موصول الفضل يعقوب التحق بنا الآن. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا لله. الاسم الكريم سيدتي
1: علجية بالحاج معك خوي.
0: مرحبا أختي الغالية. منين يا علجية؟
1: نكلم فيكم من الخارج خوي.
0: منين بالضبط؟
1: من فرنسا.
0: مرحبا لالا، تحية لك وكل الجالية التونسية خارج تونس.
1: نعم فيك، رانا نسمع فيكم ديما يا ذات الزيتون، الكل نسمع في برامج الكل وديما نتكلم فيكم خير ان شاء الله.
0: بارك الله فيك لالا. نعم تفضلي لالا.
1: انا عاتي خويا عقد عمل، نخدم ونعمل في الساعة في الجمعة 35 ساعة، وإحنا كل 35 ساعة نعملهم نزر، بنعملهم مقبل الخدمة متقونة ونظيفة وعجبتهم الخدمة بالكدا، نعملها في أقل من 35. هيك الصيعة عذوكم من نكملهم بكري، فلوسه محلال ولا لا؟ خذني يخلصوني فيها كاملة وأنا ما نعملهمش 35 ساعة.
0: هما في بالهم بيك معناها؟
1: لا لا ما في بالهمش بي.
0: ما كيفاش في بالهم بالعمل تاعك متقن ومريكل؟
1: خطر يشوفوا في خدمتي وديما تجيهم الناس خدمة باهية، هذيك عجبتنا الخدمة تاع المرأة هذيك باهية الكل. ما نجمش خاطر باش ينحوهم لي، كان باش نقول لهم أنا نكمل قبل ولا روح قبل، باش ينحوهم لي الساعة هذوك، وأنا متعقد عمل بهم 35 في الجمعة.
0: واضح. المهم الخدمة اللي عطوها لك يكلفوك بها تخدمها.
1: نخدمها على أكمل وجه وفرحانين بالخدمة نتاعي.
0: واضح لالا. عندك سؤال آخر؟
1: لا بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: أخذ معنا في الاستماع تسمع لإجابة عن الشيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
2: مرحبا الشيخ بشير رباك رحمه.
0: يبارك في عمرك حبيبي. اسم الكريم
2: محمد العرب.
0: من يا سي محمد؟ توزر
2: سوسة.
0: سوسة. مرحبا سي محمد.
2: عايش بارك الله.
0: مرحبا سيدي.
2: عندي سؤال سيدي الشيخ.
0: نعم.
2: عملوا في سيد رمضان وقت اللي وقت القرآن يقرأ في الفجر.
0: نعم.
2: والسحور يعني ما زلت ناكل ولا غنت، أنا قاعد بالشك.
0: نعم.
2: وعندي
0: استنى الأذان يذن. كي أذن الأذان أنت قصيت ولا كملته؟
2: قصيت.
0: نعم.
2: وعندي المرأة تخدم في المعمل هي وبنتي.
0: نعم.
2: عاملين قاعة بتاع الصلاة وما يخلوهمش يصلوا.
0: على؟
2: أقول لهم خدمة ما خلوهمش يصلوا.
0: ما نعرفش يعملوا في قاعة بتاع الصلاة.
2: نص خبرك، هونك عاملين قاعة وبس.
0: نعم.
2: أنت قاعد معناها عندنا كيفاش تعمل هذه؟
0: وقتاش تروح للدار زوجتك؟
2: روحوا قبل المغرب بشوية، موقات موكما كما مرة في العشية مرة في الليل مرة
0: اي لا وقتاش يروح باش نعرف الصلاة اللي نجم يصلوها ما نجموش.
2: بعد الظهر والعصر يفوت يخلطوا مع الخمسة والرباع.
0: المهم يخلطوا قبل المغرب قصدي أنا.
2: قبل المغرب.
0: واضح.
2: هذا في النهار وفي الليل.
0: نعم.
2: وفي الليل ساعات يشدوا من يروحوا نصف الليل هكاك.
0: اي وفي الليل يبداوا بعد العصر ولا قبل العصر كيفاش في الليل؟
2: يخرجوا شدوا الخدمة ما ساعتين حتى شلنا العشرة متاعين
0: ويصلوا ظهر العصر ما يصلوش في الدار.
2: الظهر يصلوا في الدار
0: ايه؟
2: وكي يمشوا للخدمة يدخلوا وقت الصلاة غادي العصر في الخدمة.
0: معناه ما يصلوش العصر معناه؟
2: العصر ومغرب وعشاء.
0: يخرجوا من الدار مدي ساعتين
2: هكاك.
0: واضح. تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجة أخرى؟
2: عندي حاجة أخرى. ويرحم والدين وديك أنت والشيخ وكافة الإذاعة كل كاي. عندي كتاب وعدتني ما جانيش.
0: اللي هو خي الغالي؟
2: كتاب ناطق.
0: كتاب ناطق. وقتاش أنت ربحت معنا خي الغالي؟
2: لا ما ربحت، ما كلمت قلت بيتني عندي يكون شهر طب ولا أكثر شوي.
0: أسهر كانوا شهر لاني بعثني يا سي محمد بالعربي. يا سي محمد الله يبارك. نعاود نرجع أنا لليستة ونقول لك خي الغالي.
2: كلمني يرحم والديك يا شيخ بشير.
0: خلنا نقيد بربي محمد باهي واضح. نعم شكرا. نمر المكالمة الموالية.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم سيدتي.
3: عليكم سلام يا شيخ وعليكم.
0: بارك الله فيك. اسم الكريم.
3: معك حنين من مصر.
0: حنين من مصر. مرحبا يا حنين.
3: حنين مش حنين.
0: حنان. مرحبا يا حنان.
3: وبيك عايشك رحمة الله.
0: تفضل يا حنان.
3: ليه عندي سؤال.
0: نعم.
3: رب الله يرحمه مات 2007.
0: والدك؟
3: اي 2007.
0: نعم.
3: عمتها رمضان تعب يحاول يسيم ويقوم شفتر فيه 18 يوم كان حسب 20 يوم.
0: نعم.
3: بعد يعني صمت عليه كمل يقولي ما تسيميش وكمل ما يسيموش عليه يعني.
0: انت صمت عليها؟
3: اي صمتهم على 20 حسبتهم 20 يوم ما هم قلبهم.
0: نعم.
3: عندي سؤال اخر في تكبيرة الأحرام وفي الركوع.
0: نعم.
3: نرجع نسمع الله على محمد نهز عيني لفوق يعني صلاة الصحيحة ولا غير
0: تهز عينيك لفوق. واضح
3: خي بشير.
0: نعم.
3: قلت لي أنا بعث لك الكتاب وما بعث ليش
0: وقت ايش يا حنان؟
3: عندي برشا قلت لي أنا بعث لك
0: كريمة قيد اسمها بربي يا كريمة حنان هذه من ما تذكرتها قيد اسمها بربي يا كريمة وابعث لي باش نبعث لها كتاب ورقم تاع الهاتف نتاعها. شكرا بارك الله فيك. شكرا وقيد سي العربي زاد من سوسة يا كريمة. نعم نمر المكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك الكريم سيدي.
4: مختار حمزة قروي.
0: مختار
4: صار الحين تبي قربان.
0: مرحبا يا أخوي الغالي.
4: عايش أخوي بشير ما حالك وحال الريف.
0: تفضل أخوي.
4: بشير بالله أنا عندي إشكالية في الميراث.
0: نعم الميراث.
4: إحنا عنا 5 هكتارات.
0: نعم 5 هكتار نعم.
4: بل وقت كان حال والد حي 85 معناته.
0: نعم.
4: عندي 3 أخوة 3 أخوة بلاد متزوجين وقتها وخارجين وحد من يخدم أرواحهم وحد.
0: عندك 3 أخوة
4: متزوجين وخارجين وحد معناها المسؤولين وحد.
0: بنات ولا أولاد؟
4: آه نعم
0: أولاد متزوجين. نعم
4: وثلاثة أولاد عزيز.
0: نعم هي مش كم 5 عاد 3 و3 6 ضغم مش 5
4: هي 6 صحيح
0: 6 نعم.
4: 3 أولاد أخذوا وقت يشروه كل واحد 2 كل حد يشروه سكتار وسكتار معناتها 2 سكتار.
0: منين جمع عند من شروه؟
4: من عند اللي باع زي المول الارض.
0: اي مش من الخمس كتارات نتاع والدك؟
4: لا هذوك هما 5 كتارات قلت لك هما قسموهم معناتها الاولاد المتزوجين اخذوه كتارين.
0: نعم.
4: وحد والاولاد العزاب اخذوه 3 كتارات وحد.
0: نعم.
4: لكن ساعتها من قيدوهم باسم الوالد الكل باسم الوالد قيدوا الكل باسم الوالد.
0: نعم معناها الزولاد 3 أولاد شراو زوز كتارات بفلوسهم.
4: ايوه بفلوسهم واحد.
0: بفلوسهم واحد.
4: والعزاب شراو 3 كتارات واحد.
0: شراو 3 كتارات واحد. ثلاثة
4: باسم الوالد.
0: خلنا نفهم. ثلاثة شراو زوز 3 شراو زوز وثلاثة أخرين شراو 3.
4: صحيح.
0: وقيدوهم باسم الوالدة.
4: قيدوها مقصد باسم الوالد تاعك.
0: نعم الوالد
4: بعد ما توفى الوالد عليه رحمه الله.
0: نعم.
4: جبنا الخبير بتقسم كل شيء تجي الخبير السلم قالوا له خويا احنا رانا شارين كتارين وحدنا وهذوما شارين اخوتي هذوما شارين 3 كتارات وحد.
0: نعم.
4: معناتها بالحقيقه مسوء معناتها.
0: نعم.
4: قسمنا وكل شيء وتم الحديث وكل شيء تو داروا علينا قالوا لا ترى ولد ورثه ذيك الورثه نعاودوا قسمه ونقسموا ونزيدوا ونعاودوا.
0: هما كشروهم هما كشروهم.
4: نعم.
0: هما كشروهم بفلوسهم.
4: اي
0: اعطوهم اعطوهم البوكم ولا
4: اي قيدوهم باسم الوالد كله
0: اي معناها ولوا كله ملك الوالد
4: باسم الوالد باسم الوالد
0: ولوا ملك الوالد.
4: ايوه
0: الله يبارك. بعدين تنشوفوا كي يتوفى الوالد هل يصبح تصبح ورثه ولا كيفاش تو الشيخ يفسر لك.
4: اي حبيت نفهم حبيت نعرف الدراع عنده بالحق هو الورثه ولا ما عندهم الحق.
0: واضح سيدي. عندك حاجه اخرى؟
4: وعندي حوالي اخرى بلي عندي اكثر وثاني.
0: عندك؟
4: عندي هكتار متاع ساوسا
0: هكتار أرض. نعم.
4: أي عندي بنتي قيدت لها معناتها 1000 متر والأخرين أكيد من الأولاد ولادي الأخرين.
0: قديش عندك أولاد؟ قديش عندك أولاد؟ زولاد عندك؟
4: الأولاد وبنية، البنية أعطيتها 1000 متر قيدت لها 1000 متر والأولاد بقيت الأرض أعطيتها للأولاد تفحيها ولا
0: بالتراضي معناه؟
4: بالتراضي إي بالتراضي.
0: نعم شكرا. أقل ما تسمع الإجابة. شكرا بارك الله فيك. انتهت المكالمات. شيخ خليني نبدأ بسي مختار قبل ما ننساه. سي مختار يقول لك من القروان، يقول لك نحن عندنا 5 هكتارات بل يتوفى الولد، قال ثم نحن 6 أولاد، يقول لك 3 أولاد اشتريوا بفلوس 5 هكتارات من الأرض، والثلاثة الأخرين اشتريوا 3 هكتارات لكن الكل كتبوهم باسم والدهم، أعطوهم للولد. في الحالة هذه هل هذم يصبحوا ملك الوالد؟ هذوك شراوا وعطوا الاسم الوالد قيدهم باسم الوالد، والاخرين شراوا وعطاهم باسم الوالد وتقيدهم باسم الوالد. هل لهنا تصبح الملكيه نتاع الارض هذه 5 هكتارات ملك الوالد ام لا؟
5: بالطبيعه هي يعني كان تحويل الملكيه باراده منهم،
0: نعم
5: باراده حره من غير ضغط من غير اكراه، حول هذه الملكيه باسم الوالد. اذا فالملكيه تحولت الى الوالد،
0: الوالد
5: أي لأن الصيغة اللي أعطاه والله أعلم يعني، المهم أنه حولوها باسمه يعني
0: أصبحت باسم الوالد،
5: ولت باسم الوالد،
0: توفى الوالد
5: أي ولا يعود يعني الإنسان في ما ملكه لغيره أن يعود فيه بعد ذلك.
0: في حديث أنا ما أظن حاجك
5: أي ما يرجعش في اللحظة، ما يرجعش، هذا هو الأصل يعني. نعم. تحولت الملكية سواء كانت شكل بيع أو شراء يعني بيع. نعم. شراء بيناتهم أو أي شكل من الأشكال الأخرى أو عطية.
0: نعم.
5: تقيدت باسمه، فإذا تقيدت باسم الوالد وتحولت الملكية إليه ثم توفي الوالد تدخل من ضمن التركة بالنسبة للوالد.

0: نعم
1: هم ارضوا بطريقة
0: ارضوا
1: نعم. وهذا التراضي ينبغي أن يكون موثقا.
0: نعم أكيد مادام خرج خبير باش توثق.
1: باش تتوثق. وإذا توثقت هذه المسائل ما نبدأوش نلعب وحنا لا نرجع ونعمله هك، لأن العقود راهي هي تجب في المجلس، ولا يمكن أن ينفك العقد إلا بعد الانفصال عن المجلس، كما ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هما بالخيار مداموا في نفس العقد في نفس مجلس العقد يمكن أن يتناقشوا ويتحدثوا، ولكن تكتب كل شيء وأصبحت وثيقة ملزمة وتفرق وهم على ذلك فلا يجوز الرجوع.
0: ما عادش يولي ميراث وقتها.
1: لا ما عادش لان كتبت صحيح وانتهى. لا واحد يكون دور لهم خاخهم بعد ذلك.
0: المهم لهنا لغة الميراث تلغى. مادام هناك عقد واتفقين عليه والخبير كتب كل شيء.
1: نعم نعم إذا اتفق وكتب العقد أصبح العقد ملزما للجميع.
0: نعم.
1: ولا يجوز التراجع في كتابة العقود إلا إذا كان هناك خلل في العقد. لأن نعم. ثم حتى خلل ثم بالرضا بين الأطراف جميعا وقعت الكتابة وفقا لما تراضى به الجميع، ثم بعد ذلك أراد البعض أن يعود هذا العود فبعد أوانه فات أوانه، فيعني كنقول فات أوانه فات وقته.
0: نعم.
1: كان ممكن أن يكون في المجلس وقت ذاك جاء الخبير قلوا لا رأي هذه ميراث رأي هذه تركة، ما يلزمش تقسم بالطريقة هذه، وإنما عليك أن تقسم بما ورد في في حجة الوفاة. يعني حجة الوفاة يحطوا فيها الورثة.
0: شكرا سيدي. كذلك عنا علجية من فرنسا من خارج تونس، تحية للجالية التونسية أينما كانت خارج تونس، بارك الله فيهم قد يتبعوا فينا. كأختنا علجية تقول أنا ديما نتبع في الإذاعة وتعلمتكم بارك منكم برشا حاجات. تقول كان عندي عقد عمل مع مؤسسة على أساس في الأسبوع نخدم 35 ساعة في عقد العمل. تقول كان 35 ساعة ذوك لأني نخدمهم قبل 35 ساعة نكملهم أمورهم رجلة، والناس اللي نخدم لهم راضين على الخدمة وفرحانين بها كل شيء. وتقول لك نكملها مقبل 35 ساعة ونخرج نمشي على روحي ولا نخص على 35 مثلا، هي 35 ساعة تقول لك أنا ساعات كملنا في 20 ساعة مثالة، وتقول لك أنا نخص على 35 ساعة، وتقول لك الخدمة نتاعي متقنة ونفس الخدمة اللي يعطوها لي نتاع 35 ساعة اللي نكملها على أحسن وجه وهما فرحانين بها. لكن لاني ما نقول لهمش اللي أنا كملت قبل ولا بعد، تقول لك أنا نقول مقبل ويزيدوني الخدمة. تقول لك من غير اللي نقولهم، تقول لك أنا نخص على 35 ساعة، تقول لك هل هذا جائز أو غير جائز؟
1: نعم أنا بتبيع على ما أعلم وعلى ما أفهم، وأن الاتفاق بينها وبين المؤجر أو صاحب الشركة هذا الاتفاق على العمل.
0: نعم
1: على العمل. الشركة قدرت أن العمل هذا يتخدم في 35 ساعة.
0: نعم.
1: ولكن هي ربما كما ذكرت يعني بجدارتها وبمهنيتها وأن قادر على الإيفاء بهذا الوعد في أقل وقت ممكن.
0: نعم.
1: أنا أقول أخت بما أن العمل المقدم إليك منجز على أكمل وجه كما ذكرتي فالحمد لله، ففلوسك بإذن الله حلال. خير ما واحد يخدم 35 ساعة وما يخدمش العمل، زادش عملنا. أنا أدى واجب الساعات ولكن ما أداش واجب العمل.
0: العمل
1: لأن المطلوب هو تأدية واجب العمل ابتداء. أنا عندك خدمة عطوها لك، خدمتها، كملت خدمتك، أتقنت خدمتك، راضين بها، فرحانين بها، هذاك هو المطلوب منك. وإن شاء الله يعني أنا على ما أرى وأن فلوسها بإذن الله حلال.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك. كلك عنا سي محمد العربي من سوسة يقول لك سنة مضت في رمضان في السحور وقت الفجر، يقول لك أنا قاعد نسحر والأذان أذن، قاعد نأكل والأذان أذن. قال لك أذن الأذان وقفت على السحور وكملت صمت. قلت يا أخي صيامي صحيح أو غير صحيح؟
1: نعم إذا قطع أكله مع الأذان فصومه صحيح.
0: نعم.
1: ولكن نصيحة الخونة ونصيحة لكل من أراد أن يصوم، علش احنا عندنا أن نقطع الأكل قبل أذان الفجر بتقريبا بخمسين ساعة بخمسين آية، كفعله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قبل خمسين آية، قدرت الآن بعشر دقائق اللي احنا نعمل فيه بما يسمى بالإمساك. نعم. أن نمسك قبل أذان الفجر بعشر دقائق حتى لا نقع في هذا الحرج وهذا الإشكال أن واحد يأكل حتى ليذن عليه الأذان.
0: نعم.
1: ثم يبقاش من بعد يتقيأ والقلس وإلى غير ذلك يبدأ يرجع، فهذا الأفضل. ولكن بالنسبة

0: أخونا انقطع أكله وشرابه عند بداية الأذان اقطع مباشرة فصومه صحيح.
1: شكرا. كذلك العرب يقول لك عندي بنتي وعندي زوجتي يخدموا يشتغلوا في معمل.
2: نعم.
1: يقول لك المعمل جعلين فيه بيت للصلاة. لكن للأسف الشديد ما خلوش يصلوا. يقول لك يروحوا ساعات مع 5:30 للدار. شنو يعملوا لنا في صلاة الظهر والعصر اللي هي فايتة قضاء شنو حاضرة شنو كيف يصلوا؟
0: أولا لصاحب المعمل أو صاحب هذه المؤسسة عمل بيت صلاة، أخي عملها ديكور، أنا ولا عملها زينة ولا عملها على واحد باش يطلق ولا عمل له بيت صلاة، فالعمل بيت صلاة يخليها بيت صلاة، خلي الصورة معناها.
1: وإلا باش تكون حجة عليه الصورة دي،
0: تكون حجة عليه
1: يوم القيامة.
0: والله يعني نصيحة لأصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات وأصحاب المعامل، راهو تأدية واجب الله، يبارك الله لك في رزقك وفي عملك بحول الله وفي صحتك، يبارك لك ربي فيها، أنت أعطيهم وضبطهم، عندكم 5 دقائق صلاة الظهر، 5 دقائق ما تفوتوهاش، اللي فوت يعوضها بعد ذلك 5 دقائق، فهمتي؟ كان أنت ما تحبش تحب بالحسابات بالواحد يا سيدي توزيدوها 5 دقائق بعد الوقت، يكونوا باش يخرجوا 5 يخرجوا 5 ودرج الظهر مثلا 5 دقائق، العصر 5 دقائق، يولي يخرجوا 5 ودرجين.
1: نعم.
0: يعني هذا حل من الحلول، راهي الحلول موجوده، ما نصعبوهاش يا اصحاب المؤسسات واصحاب المعامل، ما نصعبوهاش.
1: ربي يبارك لكم،
0: ربي يبارك لكم يعني، واطيعوا الله سبحانه وتعالى، ومن طاعه الله ردوا بالكم، افرايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، أنا واحد ينهي في عبد يصلي عليه، خايف على دقيقة من زمان في رزقه، تحرش على ربي سبحانه كيفاش بعد، كما قال ربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات، راه الله يمحق كل وقت، ما فيش ذكر ربي يمحق ربي سبحانه وتعالى. فهذه نصيحة، إذا كان أبا نقول أبا واستكبر.
1: نعم.
0: هي كبرت في راسه ما يحبهمش يصلي. فالأخت هذه كي تروح الوقت هذاك ترى تصلي الظهر والعصر أداء، ولكن في الوقت الضروري، ووقتها الضروري هذا لهذا العذر فغير آثمة، وصلاتها في وقتها وصحيح.
1: شكرا سيدي. خلنا نخوز المكالمات الهاتفية، يضري المكالمات الأخيرات نختم بها ثم نواصل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا. السلام. اسمك كريم سيدي.
3: أسامة الدبي من سليماتي، بس
1: نعم. يبارك فيك يا أخوي أسامة من سليمان، مرحبا سي أسامة. تفضل سيدي.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن مثل على تبرع، أنا بنعمل مثلا تبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حلال ولا حرام؟
1: بعد الوفاة؟
3: نعم.
1: بعد الوفاة معناه؟
3: اي بعد الوفاة بطاقة تعريف نحطوا فيها متبرع.
1: واضح.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسؤال من عند الوالدة فاطمة الدب.
1: نعم.
3: عنا في العائلة قريب على العائلة حسيت لا إله إلا الله الانترنت واحد مثلا وصل حتى صلاة المغرب مع الجائزة كونه كان القرآن السنة ما سمعت
1: كفاية في الماء أسأل الانترنت شبي
3: السنة لا القرآن أتها هو اللي بان الكريم اما معنا بها حتى
1: صحيح. اسمعني يا اخوي، قلتي واحد في العائله
3: اي
1: اي
3: كان القران
1: معناه يقول السنه يلغيها معناه
3: ما هيش موجوده
1: على
3: الانترنت
1: مخها من الانترنت
3: كل شيء من الانترنت
1: هي الانترنت ما عندها حتى ذنب اخويا الانترنت هي سلاح
3: ذو
1: الانترنت هي سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين كما العلم هو سلاح ذو حدين نعم
3: حبيت نوصل لك المعلومه
1: واضح
3: نحاولكم انتم ان شاء الله
1: يبارك فيك اقعد معنا اقعد معنا سيدي تسمع الاجابه ما عندي شيء خاي شكرا نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
4: وعليكم السلام
1: مرحبا اسمك كريم سيدتي
4: انا فاطمه من سيدي بوزيد
1: فاطمة من سيدي بوزيد مرحبا يا فاطمة
4: مرحبا بكم وأنا راني مستمعة وفية للبرنامج وربي شاء الله يبارككم
1: بارك الله فيك يا فاطمة
4: أنا عندي سؤالين السؤال الأول يعني طلقتنا وراجلي وبقنون يعني ونحب نرجع يعني جايز ولا يعني
1: بطلقوا بالتراضي ولا
4: يعني ما هوش بالتراضي طلقني هو يعني سمى السبب ومن بعد نحبيت قلت ونرجع
1: طلقت بالمحكمة يعني. أنا طلقت بالمحكمة.
4: إيه بالمحكمة يعني بالق طلقنا سي بالمحكمة.
1: وتو تحبوا ترجع؟
4: إلا كان جايز نحبوا نرجع يعني. جايز ولا؟
1: أول طلقة معنا. نعم. مرة واحدة طلقته؟
4: لا مرة واحدة.
1: نعم أي نعم.
4: هي وعندي سؤال آخر يعني أنا في بار في دار بابا.
1: نعم.
4: يعني. في صدقة من الدار يعني زيت ولا قمح ولا حاجة المهم ما هيش فلوس يعني ومن غير ما شاور بابا يعني جايز ولا
1: هي انت عبو باك مش تاعك انت
4: لا ما هوش متاعي يعني نعم. زيت متاع العيلة والقضية انت مش هو متاعي يعني متاع بابا
1: واضح
4: يعني نعطي من غير ما شاورته
1: واضح
4: ايو وسامحني
1: نعم
4: كان يعني عندي سؤال آخر يعني الملح متاع الكرني الأبيض
1: نعم
4: يعني يضيك حلال ولا
1: متاع الأبيض دي معهد الدولة نعم
4: الملح متاع الكرني الأبيض
1: نعم
4: عايشكم والسلام عليكم
1: بارك الله فيك شكرا عايز. نعود شيخ السي محمد بالعربي السؤال فيه شقين جاوبنا على الشق الأول الشق الثاني يقول لك زوجتي وبني ساعتي يخدموا العشية الصباح ساعة العشية يقول لك النهار اللي يخدموا العشية يخرجوا الساعتين من الدار يصلوا الظهر ويخرجوا لكن يرجع كان بعد نصف الليل كيفاش يعملوا في صلاة العصر لهنا توصلت المغرب والعشاء يدركوها وصلت العصر كيفاش يعملوا له
0: تبيع الغالب إن كان هناك مانع من أداء صلاة العصر ولم تجد في ذلك بدا من صلاتها من خدش إمكانية باش تصليها تولي تصليها قضاء ويبوء صاحب العمل بإثمها تصليها بعد غروب الشمس الغالب صليها قضاء ولكن هذا القضاء تحت هذه الغلبة وتحت هذا العذر ولكن إن وجدت فرصة نجم من إشعار فلا تلقى فرصة حتى على عبارة كان ماشي أعزكم الله البيت الخلاء خير حد مشيش البيت الخلاء تحسب روحها ماشي البيت الخلاء تمشي تصلي يعني هي أدرب وضحة وأدرب ظرفة وأدرب العينين اللي عليها تمشي تصلي رأي أربع ركعات شدناش ثلاثة دقائق حول الله عبارة واحد كأنه دخل إلى بيت الخلاء وخرج يمكن يأخذ أكثر وقت فتحاول شوف
1: تنجمش تقدمها
0: لما
1: هي مشتركة الوقت مع الظهر
0: يمكن أن يكون هذا إذا انعدم يعني
1: هو ظاهر انعدم
0: انعدم الحل
1: انعدم الحلول
0: خطر هو التقديم يعني عنده شروط التقديم عنده شروط يمكن أن تقدمها تقدم صلاة لا ممكن
1: على ما أظن أن تقدمها خير ما تصلي القضاء
0: خير ما تصلي القضاء بتبيعة
1: أنا ثم إمكانية آخر وقت
0: إمكانية على الرأي اللي يقول ثم إمكانية كما الإنسان احنا تكلمنا بها سابقا مش يدخل مثلا إلى إجراء عملية
1: نعم نفس الحكم
0: نفس الحكم يولي يقدم بش لأنه بش يفوت الوقت وهو في تحت العملية وفي غيبوبة البنش يولي يقدم
1: ما في آخر وقت معنا
0: فيمكن أن تولي تقدم لهذه الضرورة لكن إن وجدت سبيلا في أن تصلي صلاتها في وقتها فلتفعل نعم. يكون ذلك بتبيعة أفضل وأجدى ولكن يمكن أن تقدم وفقا يعني لبعض الرؤى المذهبية يمكن أن تقدم ذلك
1: نعم كذلك شيخ عنا حنان من ماطر تقول لك والدي الله يرحمه توفى 2007 وكتوفى في رمضان توفى نعم. خلى 17 يوم ما صممش
0: نعم
1: تقول لك أنا صمت عليه 20 يوم نعم. هل إنسان جايز أن إنسان يصيم على إنسان وإذا مش جايز نتعمل لنا هي صامت علي 20 يوم
0: أولا يقول وأنا العبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة
1: خلينا نعلق لنا شيخ
0: نعم
1: سبحان الله
0: نعم
1: محلاه البنية محلاه البنية والولد يكون بارا بوالديه حتى هما
0: بعد الوفاة
1: حتى هما تحت التراث
0: أي نعم أي نعم
1: معناها تصور أنت ولدها أمشاء غدر تحية لك يا حنان بارك الله فيك وإن شاء الله يا ربي يرضي عليك والديك وإن شاء الله يرضي عليك ربي وإن شاء الله تلقى ربي وهو راضي عليك يا حنان ولدها توفى هي سبحان الله كيفاش حست بوالديها وصامت على والديها
0: الله يبارك لها
1: مش هو حي وخلته ومشات لا هو مشى وخلاها تركها مشات مشى هو تحت التراب وهي صامت لي تحملت مشقة التعب والعطش والجوع وصامت عليه محلاها الحاجة شيخ هذه الصورة هذه محلاها برشا
0: نعم هي صورة طيبة مما لا شك فيه، وهذا إن دل فإنما يدل على هذا البر منها لوالدها، وخايف عليه حتى عند ربي سبحانه، فأرادت أن تقوم بهذه النيابة. ولكن نقول لأختنا يمكن أن تكون النيابة في الأجر وليس في العبادة في ذاتها. نعم. نجم لا يمثل صمتهم، هذوك تقول يا ربي أجر الصيام هذا أعطيه الوالدي، ولكن ذلك لا يقوم يعني بالنيابة في الواجب، لأن العبادات البدنية كما يقول الفقهاء وهذا باتفاق لا تجوز فيها النيابة، بحيث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وباتفاق وأن العبادات المالية تجوز فيها النيابة تجوز. هذا بما أنه صيام تنجم هي يعني هو مات حاجة ثانية، ما هوش مطالب قدام ربي سبحانه وتعالى بصيام تلك الأيام، ولكن هي قامت بهذا الصيام ليس على اعتبار قضاء ما فات من الصيام، لا مش من الاعتبار هذا، لأنه هو مات، ومن مات انقطع عمله، ما عادش عنده عمل، ما عادش عنده شيء يقوم به، ولكن هي قامت بهذا الصيام كسداد دين لأبيها الذي مات ولا دين عليه من حيث الصيام. يمكن أن تقول يا ربي هذه الأيام اللي صمتها ثوابها وأجرها أنا نهديه الباب، هذا يمكن من هذا الباب، وبإذن الله يصل هذا الأجر بهذه النية بحول الله.
1: أنا أظن أن ربي سبحانه وتعالى سيكرم هذا الأب على خاطر هذا البر
0: بإذن الله،
1: وأن ربي سبحانه وتعالى سيكرم هذه البنت على خاطر برها بوالديها
0: بالضبط.
1: أيوة. إن شاء الله هذه الصورة الناس يسمعوا فينا
0: تكون درس للجميع،
1: تكون درس للجميع، تكون حنان من ما تكون قدوة للناس يسمعوا فينا. شكرا، محلها الصورة، محلها. شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني نمشي لسي أسامة سي مختار. عن مختار يقول لك هو من القروان، يقول لك أنا باش جاوبنا على النصف الأول من السؤال، وعنده سؤال ثاني يقول لك أنا عندي كتار تعرض وعندي بنية وزولت، يقول لك كتبت 1000 متر للبنية، الكتار ما في 10,000 متر، يقول لك كتبت 1000 متر للبنية والباقي قسمته على ولادي بالاتفاق مع بعض مراضينا، هو حي موجود وكل شيء، هل جايز؟ يقول لك اللي فعلته أو غير جايز.
0: أولا نقول أخونا، هو القسمة بالحياة ينبغي أن تكون بالعدل بين البنات والأبناء.
1: نعم،
0: ينبغي أن تكون بالعدل. ثم إذا كان هناك رضا بين الأطراف من غير ما تكون الأخت تحت ضغط الأنوثة وتحت ضغط الحياة، قبلت بالكتار، قبلت بالألف متر، والأخرين كل واحد بيأخذ 4500 متر. إذا كان قبلت تحت الحياة، ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام.
1: نعم، هي تأخذ أكثر في الأصل.
0: في حياته يقسم بالعدل.
1: نعم.
0: بين أولاده وبين أبناته، وقتها تقسم وفقا للمقاييس ضوابط الشرعية وبعد الممات.
1: نعم.
0: لكن في الحياة كما تعطي البنت كما تعطي لولدك.
1: أنا كل واحد يأخذ 3000 وحاجة.
0: هكاك تقريبا، هذا هو الأصل. إذا كانت هي ارتضت ليس رابية. تحت إكراه الحياة.
1: نعم.
0: وليس تحت ضغط الأنوثة.
1: نعم.
0: هي قبلت ورضات. الاعتبارات الله أعلم براضية، هذه حاجة أخرى، يولي كل شيء يعني بالرضا، يعني ندفع الإثم وندفع الحرج بحول الله.
1: واضح سيدي.
0: أي نعم.
1: كذلك عنا أسامة من سليمان يقول لك أنا بعد الوفاة نتاعي باش نخلي وصية التبرع بالأعضاء نتاعي، قل لك هل هذا جائز وغير جائز؟
0: هذه مسألة يعني يتناولها فقهاؤنا المعاصرون بين أخذ ورد.
1: نعم.
0: ولكن المعمول به هو جواز ذلك.
1: نعم.
0: وهذا تقريبا حتى ما أفتى به الشيخ علي رحمة الله، الشيخ مصطفى السماوي، يعني اللي
1: رحمه الله،
0: رحمه نعم. الله، يمكن عنده 4 سنوات تقريبا.
1: نعم، كرجل فاضل.
0: آه نعم، عنده كتاب اسمه على ما اعتقد ميزان الأمة.
1: نعم.
0: فكانت في بعض الفتاوى الجريئة من هذا الرجل، وهو رجل زيتوني وكان فقيه. عالم فقيه، عنده شهادة العالمية من الزيتونة.
1: نعم.
0: أفتى بجواز ذلك، وغيره كذلك حتى من مشايخ أخرين وسادة كبار أفتى بجواز التبرع بالأعضاء، هذا جائز، مع العلم أنه البعض رفض، معنا كما الشيخ الشعراوي كان يرفض التبرع لاعتباره وأن الأعضاء هي موقوف على صاحبها، موقوف عليه
1: ومش ملكه هو معناه الملك البدن هذا مش ملكه هو.
0: يعطيك صح، هو راه من الجانب هذايا
1: نعم،
0: ولكن من الجانب الأكثر شيوعا الآن في الفتوى هو جواز ذلك.
1: نعم
0: نعم.
1: شكرا. كذلك يقول لك سي أسامة عندنا واحد في العائلة الله أعلم واحد مقرب خوه عم والله يقول لك يلغي السنة، يقول السنة مش موجودة. اعترف بكم بالقرآن.
0: أي باهي برشا إيش عندهم هالادعاءات اللي كثرت في هذه السنوات الأخيرة وهذه الهجمات التي كثرت، والله الذين يدعون هذه الادعاءات أغلبهم لا علاقة لهم بالاختصاص الشرعي ولا بالاختصاص العلم، هي مجرد شطحات فكرية ذهنية انحرافات على فهم المراد الإلهي ومراد النص القرآني لآيات كثيرة تدعو إلى طاعة الرسول. شو الكلام هذا؟ الآيات الكثيرة والأدلة الكثيرة التي تتحدث عن حجية السنة فتطلع الدعوات هذه. فنقول اللي يسمع بالكلام هذا الذي موجود في الإنترنت الآن وكثروا هذوما يسمع لزاد الجهة الأخرى المقابلة، ولكن قبل أن يأخذ حكما عليه أن يدرس، عليه أن يتبين، أن يبحث. شو ما لمش خليه سنة سيدنا صلى الله عليه رسول الله، معاش تم شريعة معاش معاش. أنا كيفاش نعرف نصلي؟ ثم سورة من السور أعطتني أنا الظهر أربعة والعصر أربعة والصبح ركعتين، أعطيني سورة من القرآن يعني معاش نصلي؟ تولي الصلاة ولي كما الديانة البوذية هي مجرد دعاء ونقف نتأمل. ثم المقادير الزكاة الموجودة في القرآن، المقادير هي قدرها سيدنا صلى الله عليه وسلم في رسالة الصدقة. مناسك الحج كذلك ذكرت في القرآن مجملة، ولكن المفصل والمبين والمفسر هي سنة سيدنا، ذلك هي سنة تبيينية، سنة تفصيلية، سنة تفسيرية، سنة سيدنا صلى الله عليه رسول الله. فلو بقينا على القرآن فقط لن تبقى هناك شريعة في الحياة، ما تسمى شريعة، فيتصبح الشريعة مجردة على الواقع وعلى الأمر وعلى النهي. فبالتالي نقول أن كلام هذايا هي ادعاءات منحرفة باطلة لا أصل لها لمن يفقه قليلا من القرآن ومن العلوم الشرعية. فهذه الدعوات اتركوها جانبا وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله.
1: نعم. كلمني شخص شيخ قال لو سألني واحد سؤال ما لاني جاوبت وين أجابه قلت سألني سؤال، قلت له قال لي قلت له لا تنجاوبك أنا، تفضل قلت شنو السؤال اللي أنت جاوبته؟ قال لي نجاوبته شنو السؤال؟ قال له قال لي أنا فاطر 10 سنوات في رمضان متعمد. قال لي جيت نحسب له في يوم نلقاه من 1800 يوم.
0: 1800 يوم؟
1: يوم. كفارة معنا.
0: لا أمت 10 سنوات مش 1800.
1: تاع كفارة
0: متعمد. 18000.
1: اي 18000.
0: 18 مو 60 في 30
1: 1800 18000. قلت له شفتيت؟ قال قلت له انت توا لازمك تعيش باربع اركان. وقال لي شنو؟ قال لي الركن الخامس. قلت له انت كلغيت والغير الركن الخامس ما عادش تعيش فيه، انت تعتقد حتى كاربع اركان معناها. قلت له هكا. قال لي حتى هو متعمد صايم فاتر 10 سنوات في رمضان وجاي هكا باش يعاود باش يخلص الايامات الظلمه هناك، شو يعمل شيخ؟
0: لا يدي ولا علاش نحل ركن بني الاسلام على خمس.
1: نعم
0: الحديث يقول معناها ما يجيش نحل ركن خليها اربعه، يعني عباره نحل ركيزه من الركائز وركن من الاركان. بالنسبه لمن تاب وتاب الله عليه بحول الله، والله تم اراه. وانا عاده
1: هو شفق عليه، هو شفق عليه
0: عندنا حيفه.
1: قالوا بتصيم 18000 يوم ما حتى تعيش ب 18000 يوم. نعم
0: هو شوف الحمد لله هي ثم فتاوى أخرى ميسرة
1: نعم
0: سهلة بإذن الله، يمكن أن يعمل كفارة واحدة.
1: نعم
0: كفارة واحدة تغنيه عن الكل بحول الله
1: بإذن الله،
0: ويكون بذلك قد أدى يعني القضاء بإذن الله.
1: نعم. كذلك عندنا فاطمة من سيدي بوزيد وتقول لك أنا طلقت أنا وزوجي بالمحكمة وتو نحب نرجع لبعضنا، تقول لك جايز نرجع ما فيش مشكلة ولا.
0: احنا طلاق مو معروف يعني طلاق. ثم طلاق الرجعي وثم طلاق البائن، ثم طلقات الثلاث اللي هي تبين منه بينونة كبرى ولا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره.
1: نعم.
0: وطلاق إن كان أقل من ثلاث يمكن أن تعود إليه ما لم تنتهي العدة، يقال تلقى واحدة. فإذا انتهت العدة يتقدم إليها كخاطب جديد، يتقدم لها من جديدة
1: ويتزوج بها ما ثم حتى مشكلة. تقول لك أنا من كنت صغيرة في دار الوالدي، تقول لك ساعات نخو حاجات سميت قمح شعير زيت نتصدق بهم من غير ما نشاوره. قلك جايز هذا غير جايز اللي عملته باهي مش باهي؟
0: أولا الصدقة لن تكون إلا من مالك الخاص.
1: نعم.
0: والبنت في بيت أبيها، يعني الواجب على الأبي هو أن يكون العائل الأول لها، ولا نعم. تقول الأخت نعم يسأل شاور بوك إلا إذا كان عندك إذن مطلق.
1: نعم.
0: أي مثال شابنتي تصرف، ولك الحرية التصرف فيما يملك أباك.
1: نعم.
0: ولكن تأخذ منه الإذن، تقوله يا بابا راني ساعات أنا راني نهز نصدق شوية زيت نتصدق أكاك، يتولي أنت تأخذ أجرك والبو يأخذ أجر وتشركه في الأجر، يكون هذه الطريقة أمثل وأفضل خير من اللي تعطي من وراه. فالصدقة لن تكون في الخفاء بهذه الطريقة من مال الأبي، وإنما تكون بالوضوح بعد استشارة الأبي وأخذ إذنه.
1: كذلك تقولك المنحة نتاع الكرني الأبيض اللي تعطيها الدولة لكن الناس العجز،
0: أيه
1: جائزة أو غير جائزة؟
0: بحولها جائزة. هذاك من
1: فلوس دولة،
0: فلوس دولة،
1: فلوس العام.
0: أي نعم أي نعم، هذاك من باب الإعانة للفقراء والمحتاجين، فخذي ذلك إن شاء الله يعني حلال طيب مبارك إن شاء الله.
1: شكرا شيخ بالقصة، بارك الله، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. نتوقف عند هذا الحد. أحبابنا الكرام، التحية موصولة للفؤاد اليعقوبي مخرج هذا البرنامج، كذلك التحية موصولة للكريمة عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون والقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون والقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
5: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية،
6: الصلاة والسلام عليك،
2: أصوات تونسية.
7: يا ربنا يا من بعثت محمدا،
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
8: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسبة 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم،

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 20 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً.

0: فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم في برنامجكم نجوم حول النبوة. مرة أخرى طبعا سعداء بحضور فضيلة الأستاذة دكتورة سماح بن فرح معنا. السلام عليكم دكتورة.
3: وعليكم السلام دكتور، وعلى مستمعينا الكرام أينما كان.
2: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. طبعا نذكر أن في برنامجنا نجوم حول النبوة نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمهات المؤمنين، عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في حلقات مع حادثة عظيمة ما نقدروش ناخذوها في حصة ولا اثنين، سورة كاملة في القرآن الكريم تحدث عليها، حديث الإفك. نتحدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وصلنا المرة الفارطة تحديث عن الإشاعة وكيفاش أن الإشاعة هذه متاع الإفك نقلتها الألسن، وحتى بعض الصحابة كما قلنا وقع في ذلك، وتوزيد نحكي أكثر في ذلك. لكن السؤال هنا، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأزمة، أنا نحب نخليك أنت تقول لنا الموقف هذا كيفاش كان وعلاش كان الموقف هك.
3: قبل أن نحكي على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، نكملوا نحكي على الذين أخاضوا من المؤمنين في عرض السيدة
2: احنا خذينا الحصة الفارطة،
3: خذينا حمنا بن جحش، مما انخاض في ذلك أيضا بعجالة باش نحكي وباش نستفيد وناخذ العبرة. حسان بن ثابت الشاعر المعروف اللي هو أيضا ردد ما سمع من عبد الله بن أبي بن سلول، الذي ردد ما سمع من عبد الله بن سلول رئيس المنافقين، ولكنه تاب بعد ذلك توبة نصوحة وقال شعرا في السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك كانت تغضب حينما معناها كانوا يذكرونه بسوء. تصور أنت معناها تحدث عنها بعد ذلك تاب وقال فيها شعرا، وكانت ترفض أن يذكر عندها بسوء. من جميل ما قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان معناها المرأة العفيفة المحصنة التي لا تقع في الحرام، رزان أي ذات العقل الراجع إلى آخره، تزن أي تتهم بريبة. فذكر هذا معناها ذكر هذا البيت الجميل حتى ندما على ما صدر منه، وهنا ناخذ احنا العبره، ردوا بالنا ماذا تنطق ألسنتنا. ايضا ممن خاض في عرض السيده عائشه مصطح ابن أثاث، وهو ولد خالد ابو بكر الصديق رضي الله عنه، والد السيده عائشه، واللي هو كان يتصدق عليه لانه كان من قرابته وكان فقيرا. فهنا نعرف احنا صحة ربما ما يقال: اتقي شر من أحسنت إليه. هذا يزيد درس كبير، ساعات أنت تحسن لإنسان ويسيء إليك، وليس كل من تحسن إليه وليس كل من تحسن إليه يسيء إليك، ولكن إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة
2: هو الأصل، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان، هذا هو الأصل.
3: لكن فما ناس
2: ممكن يحصل يعني
3: سبحان الله. ومصطح بن أثاث أيضا زاد صحابي، ولكن سبحان الله،
2: لكن طبعا هو سيد المنافقين يحب يقول أنا منش كيف كان الأسماء هذه. طبعا تحدثوا عن صحابة لأنهم تابوا، كان كما قلنا سابقا فرق بين من صنع الإفك وهؤلاء هم المنافقون كما بينهم عبد الله بن أبي سلول، وبين من نقل الإفك وتاب فتاب الله عليه، من بينهم مصطح وسيدنا حسان وسيدة حمنة إلى غير ذلك. فأكيد أنه هذا في إطار السياق، إحنا نتحدث من باب الأمانة العلمية نقل ما حصل، وبش نبين أنه الإنسان ما هوش معصوم في نهاية الأمر، والصحابة ما هوش معصومين من أنهم
3: شوف مستحب الأثاثة،
2: ولكن مهم تابوا
3: راه مشاركة في بدر.
2: أيواش من البدريين
3: معناها متعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما ضر أهل البدر ما فعلوا بعد ذلك.
2: نعم.
3: كأن الله سبحانه وتعالى طلع على ما في قلوبهم وقال فعلوا ما شئتم سبحان الله، ومع ذلك وقع في هذا. فهذا تقع فيه المجتمعات المسلمة. فالأصل نأخذ الدرس من هذه
2: يعني هنا، وكانوا إشارة دكتورة مثالش يعني أحيانا نسامحه نعذره اللي هو صحيح خطأ جسيم وردوبانا ما نوقعوش في ذلك، أنه سمعنا قالوا ونقعوا في أعراض الناس، لكن قد يحصل من بعض الفضلاء أنه يغلط في لحظة الضعف، ويعني كيف نقول نحن يحصل في الفخ يا سيدي يعني، ويقول الكلام اللي ما كاروش يقوله اللي هو سمعه ونقله كما سمعه، ولكن عيب كارك تثبت
3: لا وكارك ما تحدثتش أصلا بيه. تتثبت أو لا تتثبت ما عندك حتى يعني. دخل معناها
2: وحاجة يعني. أخرى احنا نشوفه حتى في قضية يعني لما نتحدث على الزنا، يخي راهو إثبات الزنا في حد ذاته دكتورة راهو فيه يعني محاذير كبيرة وفيه شروط وأربع شهود إلى غير ذلك، يعني ما هيش حاجة كبيرة، ما هيش حاجة سهلة.
3: سبحان الله ربك سبحانه وتعالى حفظ الأعراض بحيث معناه أغلق أبواب الخوض في الأعراض، معناه سبحان الله ما عندك حتى وسيلة باش تحكي إلا إذا أربع شهود شافوا الواقعة على ما هي عليه وفي بشروط معناه سبحان الله تكاد ألا تتحقق. ولذلك معناه حد الزنا ما تمش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإقرار مش بالمعاينة مش بالشهادة.
2: ليه وشوف القذف في حد ذاته، قذف المحصنات كما في سورة النور 80 جلدة، يعني الذي يقذف محصنة يعني راهو كبيرة من الكبائر هذه والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ملا قلت الدكتورة أنه مصطح هنا اللي كان يحسنه سيدنا بكر الصديق أي، لكن باهي بعد عرف اللي هو قال في الكلام هذايا كيفاش سيد تصرف، كيفاش كان موقف سيدنا الصديق؟
3: تغشش من الأول سيدنا أبو بكر الصديق معناها سبحان الله
2: والتخالته وعد هو
3: والتخالته ايه
2: ويحسن له
3: وخذ قرار أنه ما عادش باش يعاونه،
2: ما عادش باش يصدق عليه،
3: لكن سبحان الله معناها نزلت الآيات وفليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سبحان الله. فربي علمنا اللي حتى من أساء إليك سبحان الله معناه يعني هي قوة
2: أحسن.
3: قوة هذه لا يستطيع لا يقدر عليها إلا أبو بكر الصديق
2: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان نعم. الله طيب يعني هذا بالنسبة يعني بصفة عامة دكتورة فيما يخص الـ يعني بعض المواقف من بعض الصحابة الذين يعني حصل منهم ذلك، وطبعا تابوا ما فيش كلام هذا.
3: نعم تاب الله عليهم وبشرهم بالتوبة ولولا فضل الله إلى
2: الحمد لله به.
3: نعم
2: ننتقل من الآن إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأزمة.
3: نعم
2: طيب
3: نعم.
2: إذن هذا من أعظم ما يمكن أن نتعلمه من هذه الحادثة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة نعم. الأزمات. هذه أزمة كيفاش أدارها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تلقف هذا الخبر، فالموقف متاعه كيفاش كان، لأنه مش نتحدث على النتيجة بعد، نتحدث على مش نهار ومش اثنين راهي الأزمة هذه والحادثة هذه والصعوبة اللي عاشتها السيدة عائشة مش متاع نهار واثنين وثلاثة وجمعة، يعني
3: نعم
2: فترة طويلة حتى جات البراءة من الله نعم. سبحانه وتعالى نعم.
3: والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم نجم نقوله اللي هو تغير شوية على السيدة عائشة في تلك الفترة معناها هي تقول رضي الله عنها وأرضاها تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهر. سبحان الله من ألطف الله أنها مرضت شهر وهي مريضة قبل تسمع اللي هي قبل أن تسمع بما خاض فيه الناس،
2: يعني الناس
3: هي مرضت بطبيعتها،
2: يعني الناس يتكلموا هي ما يسمع،
3: هي مرضت بطبيعتها والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك،
2: يعني من رحمة ربي سبحانه وتعالى به
3: مرضت شهر كامل سبحان الله
2: غابت عن العالم الخارجي،
3: يعطيك الصحة معناه هنا من رحمة ربي بها لطف من الله اللي تقوله هي وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي،
2: يعني متبدل
3: صحيت. وقت اللي كانت تمرض كانت ترى من لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تعهده لم تره حينها. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم علي ثم يقول كيفتيكم. كيفتيكم هي عبارة يقولها كيف حالكم أو كيف أنتم معناها معروفة. ثم ينصرف. قالت فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. معناها مش فاهمة. حتى خرجت. وقت اللي خرجت خرجت مع شكون؟ مع أم مصطح. مصطح شكون؟ مصطح
2: يعني حتى خرجت من دارها يعني.
3: حتى خرجت وقت اللي
2: وقت
3: اللي برات خرجت لقضاء حاجتها. كان كنا يخرجنا ليلا لقضاء الحاجة يعني الحاجة البشرية. نعم خطر
2: ستر أستر.
3: يعطيك الصحة. خرجت مع شكون؟ معناها خرجت مع أم مصطح اللي هي أم مصطح بن أثاث اللي هي اللي قلنا خاض في السيدة عائشة.
2: نعم نعم.
3: معناها تقول هي قبل أن نتخذ الكنيفة قريبا من بيوتنا قبل ما كانوش يحبوا يحطوا بيت الراحة اللي نقولوا احنا الكنيف قريبا نعم. منهم معناها لا كانوا يبعدوا. نعم فسبحان الله شنو صار. كأن أم مصطح عثرت كما نقولوا احنا. فقالت تعيس مصطح. تقول السيدة عائشة قالت الأم مصطح بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرا. قلنا احنا مصطح بن أثاثة شهد بدرا بدري مقام عظيم عند الله. فأنه أمه تقول تعيس مصطح
2: وأمه معناتها
3: أي
2: إيش عمل هذا
3: يا قتل أولم تسمعي ما قال. قلت لها شنو قال. معناها وقتها حين
2: كأن هي حبت قالت كيكة أم مصطح نوع من التضامن يعني
3: أي مضانة مع السيدة
2: يعني
3: عايشة
2: هو شكل
3: غاضب على غاضب على نعم غاضب على
2: راني غاضب نعم على ولدي في نعم بالها اللي هي في بالها معناتها
3: نعم نعم
2: راني مخذة في خاطري من ولدي
3: أي نعم. فأخبرتها بما حدث وبقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. معناها هي أصلا يعني مريضة نعم. فازددت مرضا على مرضي. تقول فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعادة وقال كيفتيكم. إش قتلوا أتأذن لي أن آتي أبوي.
2: تمشي الدربة
3: طلبت أنها تمشي الدربها. ليش؟ مش تستيقن الخبر مش تسمع.
2: أيوة
3: شوف الحكمة هنا. ما حكيتش مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم.
3: ما حكيتش مع زوجها. لا تحب تاخذ الساعة مهلة للتحري والتثبت. تحب تمشي تستيقن الخبر من أهلها. أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وشكون أهلها؟ سيدنا أبو بكر الصديق.
3: نعم وأمها.
2: نعم.
3: فمشيت لأمها قالت لها ماذا يتحدث الناس. قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أمها شفسرت قالت لها فماش امرأة وضيئة. وضيئة قلوا يعني احنا كيما قلوا احنا وجهة ضاوي وضيئة
2: محبوبة جميلة عن رجلها
3: جميلة معناها إلا أكثرنا عليها. معناها لازم يعطيك الصح. قل لك الحسنة لا تسلم من ديما سبحان الله لازم بشي تقال فيها كذا وكذا من الغيرة. قالت فقلت سبحان الله أولا قد تحدث الناس بهذا. فقلت سبحان الله أولا قد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ما رقدتش من هرت ثم أصبحت أبكي إلى آخره. كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا في هذا الموقف؟ هي تحدثنا السيدة عائشة. قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعيت لأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. ما زال منزلش الوحي في المسألة. سألهم استشارهم في ماذا؟ في فراق أهله. هذا تذكر تقول أنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليه
2: إلا من ارتضى
3: لم ينزل الوحي حينها. فإشكال كبير. فرسول هذا مقام عظيم مقام نبوة وهذه قيل عنها كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر. تقول يا أخي ما يعرفش مرته. سبحان الله سبحان الله. استشارهما. أما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله
2: وبالذي يعلم لهم في نفسه. دكتورة خلينا نقف علاش الاستشارة بالذات للصحابة اللي ذكرتهم.
3: علي بن أبي طالب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قريب منه وثم أسامة وما أدراك. معناها نعم قراب أسامة بن زيد قراب منه ياسر. معناها الإنسان شكون يستشير أهله أقرب الناس إليه.
2: سيدنا علي
3: نعم مكان سيدنا علي ومكان سيدنا أسامة.
2: يعني أقرب الناس ليك هم اللي يكونوا اللي تستشيرهم يكونوا من أهل بيتك.
3: نعم.
2: لأنه سيدنا علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سيدنا أسامة صحيح. نعم. هو فلم يعني طبعا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
3: نعم.
2: الله.
3: لكنه قريب.
2: لكنه قريب له. نعم. لأنه ولد
3: قريب بالمحبة. واحد قريب بالأهل والآخر قريب بالمحبة معناه. نعم. والثنين نعم. يحبهم نعم. هو صلى الله عليه وسلم. أسامة قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. اثبت. ذوما أهلك إحنا مرينا منهم كان الخير اثبت هذيك أهلك لا تفارقها. لكن علي رضي الله عنه وأرضاه إش قاله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ولكن هنا أنت تقول أنت وكأن علي معناها أشار إليه بفراقها ولكنه لا غير صحيح. علاش؟ خاطر قال سيدنا علي وسل الجارية تصدقك. شكون الجارية متاع السيدة عائشة؟ معروف أنها بريرة. المرأة بريرة ستشهد بسوء على أم المؤمنين عائشة أبدا. فكأنه من الأول ضامن معه ولكنه أشار إليه بحل سيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسأل الجارية التي هي أقرب الناس إلى عائشة والجارية ستشهد بطهارة عائشة رضي الله عنه وأرضاه.
2: بريرة التي أعتقتها يعني.
3: نعم أعتقتها.
2: نعم زوجة مغيث.
3: فدعا نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برير فقال أي برير هل رأيت شيئا يريبك؟ قتل والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط معناها إلى آخره. سبحان الله. فشهدت بطهارتها. فهنا سيدنا علي يقوله هو كاد للسيدة عائشة لا لا لا لو كان كان
2: يذكروها النقطة هذه باش تحدثوا على موقعة الجمل وأنه كما قلنا نحن خاطر فما بيناتهم المسألة هذه. فذاك عليه السيدة عائشة هي كما قلنا نحن ما كانتش في صف سيدنا علي مو هذا تحدثوا فيه في حلقات أخرى.
3: لو أنه كان فعلا يريد أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه بسؤال بريرة. هو يعرف المحبة اللي بين بريرة وبين هو ما يعرفش المحبة اللي بين بريرة وبين سيد عائشة هو ما يعرفش. ولكنه كما نقوله احنا من الأول أعطاه حل لم يضيق الله عليك. ولكنه بعد ذلك فوض الأمر لمن؟ للجارية.
2: نعم سبحان الله. وهي يعني حكمة فعلا يعني من أعظم ممكن نتعلم من الحادثة هذه دكتورة هو حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة هذه الأزمة. يعني مع أنه أكيد أنه كان أكثر الناس تألما لأنه تحديث عن زوجته وصاحب البيت الذي استهدف بالإشاعة يعني. لكنه ما تصرفش بدافع العاطفة لم يعاقب أحدا قبل ثبوت التهمة. وهذا مهم جدا في القاضي في ولي الأمر في اللي عنده السلطة أنه يتثبت ويتحرى قبل أن يصدر الأحكام والقرارات إلى غير ذلك. لم يدافع دفاعا عاطفيا مجردا ولم يصدر حكما قبل نزول الوحي بل انتظر وتحرى. والأهم من هذا الكل هو استشارة.
3: نعم.
2: يعني استشار كما تفضل الدكتورة سيدنا علي استشار سيدنا أسامة
3: قالوا خيرا يعني علي فوض الأمر لبريرة. بريرة شهدت بطهارة السيدة عائشة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينها وقف على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي إلى آخره وحدث ما حدث. فالموقف النهائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم ماذا طهارة وبراءة السيدة عائشة.
2: نعم.
3: قبل أن ينزل الوحي.
2: سبحان الله جميل.
3: سبحان الله ثم نعم. بعد ذلك
2: إن شاء الله على كل حال احنا في نهاية الحلقة لكيد أنه باش نخليه يعني ما يمكن أن نذكره إن شاء الله في حلقة أخرى لأنه هذا درس عظيم للدعاة والقادة والآباء والأمهات. فكم من بيوت تهدمت بسبب خبر لم يتحقق منه وكم من علاقات قطعت بسبب كلمة لم نتثبت من صحتها.
3: فإدارة فقط مثالش نقول القولة فقط وإن شاء الله بإذن الله نكملوا في معناها الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت اللي وقف على المنبر قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا اللي هو بن معطل
2: يا صفوان
3: صفوان وما يدخل على أهلي إلا معي. فهنا قبل نزول الوحي وقبل أن يبرئ الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة الرأي النهائي للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مع براءة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
2: رضي الله عنها وأرضاها. شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. طبعا كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحنة حتى نزل الوحي؟ هذا ما يكون إن شاء الله يكون موضوع الحلقة القادمة، حديثة الإفك، الوحي يبني أخلاق المجتمع. شكرا لك مرة أخرى فضيلة أستاذ الدكتورة سماح بن فرح. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عبر موجات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والرشاد، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في برنامجكم نجوم حول النبوة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.